0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوم أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح

0: يسبقهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن وأن إحنا بنتكلم مع بعض هس يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا، هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
8: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
8: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالة، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
8: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.
0: خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوي عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم هو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طبعا كلنا بنعرف الراكوبة مقصود بها شنو، بس للناس اللي ما عارفين الراكوبة ممكن نقول هي غرفة أو أوضة بس مصنوعة من القصب أو مصنوعة من الحصير. يعني بمعنى تاني إن هي ما بتمسك الموية لكن بتسمح إن الموية تخش من خلالها. والخريف اللي هو ده الفصل اللي بينزل فيه الأمطار في السودان. المثل بيقول ما تشكر لي الراكوبة في فصل الخريف أو ما تشكر لي الراكوبة في الخريف. القصة دي بتقول إنه كان في راجل بيحب له وبيت حب شديد خالص خالص، وبعدين يقوم يتزوجوا، وفيوم زواجهم دار يفاجئ عروسه دي قام عمل لها بيت سمح خالص خالص، قام عمل راكوبة وزين الراكوبة دي، والراكوبة بقت أحلى راكوبة في المنطقة ديك. ويوم العرس بعد ما انتهت الحفلة والناس أكلوا والمعازيم مشوا، شال مرته وجا خاش بيته اللي هو دخل الراكوبة دي. ولما جاء ودخل الراكوبة في اليوم داك، لأنه الدنيا خريف، جات الأمطار نازلة بغزارة بشدة، وللأسف الشديد جاء هواء قوي شال الراكوبة وشلع الراكوبة، والناس يدوبك بقدرة قادر قدروا يطلعوا الراجل ده ومرته. والمرة زعجت وزعلت إنه في يوم فرحها واليوم الأول ليها في العرس يحصل لها الكلام ده، وقامت رجعت بيت أبوها. أخونا دي العريس تاني يوم ابتدى يجهز مرة تانية في البيت، وعمل راكوبة أحلى من الأولى، وجا راجع لمرته في بيت أبوها ويبشرها ويفرحها وقال لها أنا بنيت ليكي راكوبة أحلى من الفاتت. قامت مرته قالت له شنو؟ ما تشكر لي الراكوبة في الخريف.
0: قصة حلوة جدا، أول مرة طبعا أنا أسمع القصة دي، وذكرتني الراكوبة فعلا في البيت والمطر والخريف والموية فعلا، وهي بتخش في دخل الراكوبة. وفعلا الراكوبة ما منها أي فايدة في الخريف، موجودة كأنما موجودة، لا بتحميك ولا أي شيء من موية المطر، زي الزول الموجود وكأنه ما موجود، بس الله يعيننا. خلونا نمشي فاصل موسيقي صغير ونرجع عليكم تاني.

0: أهلا بكم مرة تانية مستمعينا الكرام، وزي ما شفنا المثل بتاعنا وشفنا المعنى بتاعه، جايين حسي نشوف رأي الكتاب المقدس في المثل ده. يا أستاذ يماني، هل ممكن تورينا شنو رأي الكتاب المقدس في المثل ده؟
1: في مثلنا ما الشكر ليه الركوبة في الخريف، المثل ده بيتضرب عادة في حالة إنه أنت تكون منتظر ومحتاج للناس، وقت الحاجة بتاعتك ما بتلقاهم حولك ويكونوا انفضوا ومشوا من جنبك. والكتاب المقدس بيحكي لنا قصة عن بولس الرسول. بولس الرسول ده واحد من الناس اللي اختارهم المسيح انه يكون هو الرسول ويمشي ويوصل الانجيل لناس في مناطق كثيرة. وبولس هو بيبشر بالمسيح ويجول من مدينة لمدينة ومن بلد لبلد، تعرض لمشاكل، وفي مرة من المرات بيقول الكتاب انه اتقبض عليه وكان مسجون وكان محبوس ومربوط بسلسلة. فبيحكي القصة دي بولس وبيقول لنا الأعداد دي في الرسالة بتاعته لتيموساوس الثانية في الإصحاح الأول الأعداد من 15 ل17، بيقول كده: أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في أسيا ارتدوا عني، الذين منهم فجلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. في الكلام ده بولس بيكلم تلميذه تيموساوس، بيحكي انه هو كان مسجون وكان عنده احتياجات كثيرة وكان محتاج للناس، لكن بكل أسف بيقول انه جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، تركوه في الوقت بتاع الحاجة بتاعته ما لقام حوله. لكن بيذكر شخص اسمه أنيسيفوروس. هذا الرجل بيقول شنو؟ بيقول إنه هذا الرجل بحث عني وفتشني. يعني بدل ما بولس يمشي يقول أنا محتاج لك يا أنيسيفوروس، أنيسيفوروس هو المشى وفتش عن بولس، وبولس بيقول شنو؟ إنه هذا الشخص أراحني مرارا كثيرة، يعني مرات كثيرة ريحني وما خجل كونه أنا مسجون ومربوط بسلسلة، لكن فتش علي وفتش إنه كيف ممكن يساعدني وفتش كيف إنه يريحني. وكمان ده بيذكرنا بحادثة تانية، الرب يسوع المسيح في آخر ليلة وهو ماشي على الصليب كان بيصلي، والتلاميذ بيقول الكتاب كانوا نايمين، ولما جاء اتقبض عن المسيح ده كان وقت صعب خالص خالص. بيقول الكتاب إنه التلاميذ خافوا وهربوا. ده وقت يمكن كان محتاج الرب إنه التلاميذ يكونوا موجودين من حوله، مش لأنه هو ضعيف، لكن وجود التلاميذ حول الرب أكيد كان شيء عظيم جدا جدا، بس التلاميذ خافوا وهربوا وجروا وما كانوا حاضرين. فده الكتاب هنا بينبهنا وبيعلمنا إنه أنحنا الناس من حولنا بيكون عندهم احتياجات كثيرة، أن احنا ننتبه للاحتياجات دي ونكون جاهزين، لما يدورونا نكون حاضرين، ما نكون زي الراكوبة في وقت الخريف ما تمسك الموية، لا لا، وقت الاحتياجات نكون حاضرين ونقدر نساعد الناس.
0: فعلا كلام جميل جدا، وياريت كلنا نتمنى أن نكون زي أنسيفوروس، ما نكون زي التلاميذ والتضيق والشدة هربوا وخلوا المسيح لوحده. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم تاني.

0: يا هلا ومرحب بكم تاني مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مسلنا بتاع اليوم ما تشكل ري الراكوبة في الخريف، وشفنا كمان المسل بيعنى شنو، وشفنا القصة الجميلة بتاعته، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المسل ده. شنو النصيحة اللي بتقدمها لنا وللمستمعين يا أستاذ يماني؟
1: لو تتذكروا أنا قلت التلاميذ خافوا وهربوا، لكن بعد الصلب كتاب بيعلمنا أنه التلاميذ امتلأوا قوة وبقوا شجعان جدا جدا، وبيحكي لنا الكتاب وأنه كثير منهم اضطهدوا، ويحكي لنا التاريخ أنه يمكن 11 من الاثناشر ديلة ماتوا مقتولين وهم بيدافعوا عن إيمانهم المسيحي، يعني الخوف سابوه. دي حاجة. الحاجة الثانية، نصيحتنا للكل ولي أنا كمان، إننا ما نخلي الناس يقولوا فينا ما تشكر لي الركوبة في الخريف، خلونا فعلا نكون نحمي الآخرين، نساعد الآخرين وقت احتياجهم، وقت الضيق أن احنا نكون موجودين. الحاجة الأكثر الدار أنبه فيها الناس، إنك ما تستنى إنه الناس يجي يطلبوا منك يقول لك تعال أن احنا محتاجين، لكن أنت خليك منتبه، خليك حساس زي ما يقولوا، ومفتح عيونك وشايف الناس وين في احتياج عندهم عشان تقدر تمشي وتساعدهم، بدل تكون راكوبة ما تحمي من الموية، تكون مظلة حقيقية تحمي من الموية وتساعد الآخرين.
0: يا رب فعلا نتمنى أنه نكون مظلة حقيقية تحمي الناس من الموية وتساعدهم. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم ونهاية مسلنا في اليوم ده. شكرا كثير لك أستاذ يماني، استمتعنا بأنه نحن بنسمع الكلام منك. وقبل ما نمشي ونختم حلقتنا عاوزين نصلي، يا ريت أستاذ يماني لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا بنشكرك لأنه بتعلمنا من حياة بولس الرسول وهو بيشهد عن أنيسيفوروس إنه كيف أراحه في مرات كثيرة واهتم به. صلاتنا يا رب إنه نحن وكل اللي بيسمعونا نكون سبب راحة للآخرين. صلاتنا يا رب إنه فعلا نكون منتبهين وفتحين عيوننا وشايفين مشاكل الناس واحتياجاتهم، ونقدر يا رب إننا فعلا نجيف وقت الحوجة، نقدر يا رب إنه فعلا نتحرك بأنفسنا ونساعد الآخرين. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وجل وقت نقول لكم مع السلامة لحد ما نتقابل مرة تانية في مسألة جديدة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل في راديو سمر، ومبسوطين جدا في حلقة جديدة في صباح جديد يتجدد لقائنا. وبصراحة الواحد يعني بعد غيبة طويلة جدا جدا، يعني إحنا أو أنا والزميلة إيناس يعني لينا فترة، يعني أنا ما أعرف المدة طالت جدا جدا. لو يعني صباح الخير إيناس أول حاجة، وقدر شنو الفترة طالت، قدر شنو ممكن تكون المدة طالت لزمن طويل جدا جدا ما طلعنا مع بعض.
2: أهلا هيثم، وسعيدة جدا يعني في إطلالة جميلة وجديدة، وفعلا بعد غيبة أقول لك أهلا بك وحبابك، وكمان أهلا بكل الأحباب والمستمعين في كل مكان. صباحة الخير والبركة، صباح العافية، صباح السرور والمودة، صباح إجماعنا دائما حول يعني طقوسنا الجميلة، إذا كانت كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، نتونس ونتحاور مع بعض في موضوع جميل، موضوع جديد، موضوع دائما يجمعنا في منصة راديو سمر، نتحاور بكل أريحية، فأهلا ومرحبا بكم.
1: فترة طويلة يعني زمن يعني آخر مرة تقريبا الحلقة كانت يعني غياب طويل حقيقة ما طلعنا في حلقة معا، فما أعرف هل أنت مستحضر متين كانت آخر حلقة؟
2: صدقني يا هيثم أنا ما قادر أتذكر، هيثم أنا ما الزهايمر المبكر أصلا، شفت حاجة فيها تاريخ وفيها عدد وشنو ده ما تسألني منه. فيعني المهم أنا عارفة أنه يعني فترة طويلة فعلا ما طلعنا مع بعض، لكن مبسوطة جدا بكل الأصدقاء وكل الزملاء اللي كانوا شايلين يعني الفترة اللي فاتت، وكمان سعيدة جدا بكاميليا وأيمن، وكمان البنوتات الجميلات إنجيو، ترنيم، سارديس، رشيدة، كل الأحباب، ومفتقدين جدا طبعا إيفا في إطلالاتها الجميلة والرائعة، وكمان مواضيع الشيقة اللي دائما قاعد تسوقنا فيها يعني في كل صباح. فيعني أنا فعلا طولت، لكن أتمنى إنه الليلة لقاءنا يكون لقاء جميل بوجود الأحباب والمستمعين والمشاركين معانا، تفاعل أتمنى إنه يكون دائما هو الإضافة اللي قاعد يعني تكون جميلة دائما في برامجنا، وبنسعد جدا جدا برسائلكم وبمشاركاتكم بتفاعلكم معنا. حبابكم من أول وجديد، وأكيد صباحات فيها الكثير والمثير دائما. ليلى يعني حلقتنا هيثم حنحاول كده نشكل فيها شوية، بما أننا طالع مع هيثم طبعا أكيد حتعرفوا أنه حيتكون في فقرة رياضية وهو حيتكلم عن حكون ساكت.
1: لا يعني دي يعني حقيقة ما هي مجرد عناوين أو مواضيع، لكن عموما يعني هي دائما في الأسبوع بيكون في ترندات جديدة، في الأسبوع بيكون في حاجات مختلفة. وأتمنى من الأصدقاء، أتمنى من المتابعين والمستمعين، لو عندك أي حدث يعني، لو عنده أي إخبارية جديدة، لو عنده أي ترند يعني خلال هذا الأسبوع، ليه ما تشاركنا، ليه ما تكتب لنا، ليه ما تقول لنا، وليه ما تجي وتتونس معنا ونتونس مع بعض من الصباح. وزي ما قالت إيناس الطقوس الصباحية، يعني إحنا أحلى حاجة في عاداتنا السودانية الطقوس اللي بتجمع الأسرة مع بعض، أو العادة الجميلة اللي قاعد تلم الأسرة مع بعض في الفترات المختلفة. يعني عندنا الصباح ده شيء مهم جدا جدا للأسرة السودانية، وقت الفطور أحيانا مع بعض الناس الموجودة في البيت، لكن الغداء عندنا حاجة أساسية، يعني كل الأسر بينتظروا الأب، يعني لابد يجي، وفي تحضيرات يعني بطريقة مستمرة أو يعني ما بتغيب في البيت السوداني، ولا انت رايك شو؟ فدي واحده من الحاجات المهمه يعني.
2: طبعا لما نتكلم في الموضوع ده يعني كم مره انا ورشيده برضو سكن الحكايه دي، فبنلقى الاصدقاء الجميلين الوفيين بالذات جمال ويلسون وفضل، هم دائما بيقول يا سلام ده الزمن الجميل. فيا هيثم ما عارفه نقول نقيف ونبكي على الاطلال على الزمن الفات، ولا يعني نتاقلم مع الجديد وفيه شويه يعني كده تفاصيل شايلنا معانا. الحياه متغيرة وماشى وما بتقيف، كل يوم إضافات جديدة وكل مرة بتخصم شوية من القديم. فعشان كده مرات لما نقول يعني انتو الجيل القديم ممكن قاعدين نزعل لكن بجد ما في زعل، لأنه ممكن نكون مرنين جدا مع المتغيرات الموجودة في الحياة من السرعة. حس الحاجات بقت ديليفري ذات، وما في زمن تقيف عشان تأكل، فالحاجات بقت سريعة. يعني ممكن تأخذ سندوتش سريع وانت على الماشي، سندوتش طعمية سريع ويعني كده وطالع الشغل الصباح ما عايزين نقول باقي الأسماء التانية. فبجد الحياة فيها تغيير يعني كبير يا هيثم، لكن في نفس الوقت بنحاول أو بنشوف يعني أماتنا وحبوباتنا بيحاولوا يحافظوا على الطقوس القديمة. يعني مثلا تفاصيل الصباح زي ما أنت قلت، لما بقت يعني الكانون والكافيتيرا والكوبايات الشاي بقى بشكل ممكن يكون حديث ثيرموس ومعاه يعني شيالة جميلة وكمان كوبايات مرصوصة بشكل كويس، والناس إذا هي مستعجلة أفراد الأسرة مستعجلين كل واحد بيجي بلقى مثلا الأم قاعدة لا تعال شرب لك إن شاء الله بقتين ثلاثة وأمشي، لا أشيل معك في الساخن بارد بتاعك. المهم يعني بتلقى الأم كده هي قايمة الصباح وشاغلة نفسها بأنه الأولاد ما يطلعوا من غير ما يعني يشربوا الشاي إذا كان للمدارس أو حتى إذا يعني طالعين لأشغالهم جامعات. المهم بحسب التفاصيل اللي بتكون مختلفة في الصباح.
1: حقيقة ودي الحاجة يعني بقت حديثة في العصر الحديث، عصر السرعة، عصر التكنولوجيا، عصر التطور، فكله بقى سريع يعني. لكن في من هم لسه يعني في البلد محافظين، في الولايات محافظين، في الأقاليم محافظين ومتمسكين بالحاجات دي، فبيحاولوا إنه يعني يتعايشوا مع الوضع رغم المتغيرات، رغم الإضافات الجميلة اللي قاعدة تضاف لنا في كل صباح. إذن في مشوار صباحي، أهلا بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام للغاليين، للناس الجميلة، للناس اللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان. مرحب بكم في صباح جديد. وزي ما قالت الزميلة إناس قبل شوية إنه في كثير يعني من الإضافات الجديدة في العصر الحديث اللي إحنا فيه. لكن كمان المستمعين الكرام، رأيكم شنو في الترندات اللي حصلت الأسبوع ده، أو شنو الجديد خلال رحلة الأسبوع عندك أو عندك؟ فهل من مشاركة؟ يعني ما تبخلوا علينا بمشاركاتكم، ما تبخلوا علينا بأراءكم، ما تكونوا بعيدين لو في ترند، يعني لو في حاجة الأسبوع ده. امبارح في ختام رحلة طويلة، في ختام مشوار طويل، يعني كانت في علاقة قوية، إناس كانت في صداقة قوية، كان في حب قوي جدا جدا مع نجم يعني ظاهرة كروية عالمية زي ما الناس بتعرف، وكل يعني بدي الاحترام والتقدير، مش بس اللي بيشجع الأرجنتين، مش بس اللي بيشجع برشلونة يعني، لا، لكن يعني حدث تاريخ امبارح في المباراة الختامية الدولية للنجم الكبير ليونيل ميسي. دي واحدة من الترندات يعني، خلاص يعني 10 دقائق أو في 10 دقائق كان الوقفة، لأنه هو يعني خلاص دي آخر مباراة لهم. ويعني الحلقة بتربط إناس بالبدايات الجديدة، أكيد ليونيل ده حيتجه لمشوار لرحلة جديدة زي الحلقة، يعني موضوع حلقتنا أكيد بيضم أو بيتضامن مع الفكرة بتاعت إنه خلاص يعني ويوقف على كده دوليا، لكن حيبتدي في مشوار جديد أو في مشوار هو مكمل فيهم. فيعني بنقول لعشاق كرة القدم حوا ولادة، ولا أنت رأيك شنو؟
2: طبعا
1: يعني أكيد. في كثيرين بيقولوا خلاص يعني المستطيل الأخضر يعني فقد نجم كبير، هو فقد، لكن برضو أنا قاعد أقول إنه حوى ولادة. الناس بكت على مارادونا، الناس بكت على بيلي، الناس بكت على الظاهرة رونالدو الكبير. يعني في نجوم، نجوم العالم بيتكلم، زين الدين زيدان هسي موجودة اللي بدرب منتخب فرنسا. ولكن المهم يا أخواننا إنه في بداية جديدة، لابد تكون في بداية، لابد يظهر نجم جديد، لابد إنه يكون في واحد من النجوم الكبار بيظهروا في العالم. والعالم اليوم بترقب يا مستمعين أكرام، لامين يامال بترقبوا، مبابي بترقبوا، يعني نجوم عالمين اليوم. لكن المهم يعني الحدث ده كان تاريخي بصراحة، إنه الناس ما حتشوفوا دوليا الأرجنتين ما حيكون موجود ب أو منتخب الأرجنتين ما حيكون موجود بليونيل ميسي. رأيك شنو يا ناس في الحاجة دي كده من الصباح؟ لو يعني هي، هل يعني العالم كل مرة بينجب ظاهرة جديدة، حدث جديد، حاجة جديدة من الناس، الظواهر الممكن تكون نادرة في العالم، علماء، أطباء، باحثين، رجال أعمال، نجوم كرة قدم، فنانين، مايكل جاكسون رحل، ففي في كل يعني رحلة عمرية في بداية جديدة لنجم جديد بيطلع بيستلم الساحة والإنتراكشن.
2: أكيد يا هيثم، لأنه إحنا قلنا في البداية واتفقنا جدا إنه الحياة مستمرة وفيها متغيرات كثيرة، وأكيد زي ما أنت قلت يعني حوى ولادة ولسه ياما حيطلع يعني كوادر وعلماء ولعيبة وكل المجالات، يعني حيكون كل مرة زي ما أنت قلت بكين على ماريدونا، بكين على كل يعني الإنجازات الكثيرة حصلت من الناس اللي كانوا أو الحقبة اللي كانت قبل هسه حاليا. يمكن ميسي واحد من الناس اللي فعلا أثر قلوب ناس كثيرة جدا بلعبه وكيف يعني كان محبوب، يعني حتى الأطفال يعني كل ما تسألهم أكثر لاعب أنت بتحبه من طوال يقول لك
1: حتى التيشيرتات، هو دار يشتري تيشيرت ميسي في الشارع بيلعبه ميسي.
2: أيوة فأنا أغيته عندي لعب في البيت جوني ربنا يحفظه، فهو يعني بحب الكورة جدا من كان هو صغير، فدايما كان بحرجني بالأسئلة، يقول يجي الصباح بدري يقول لي يا ماما بتعرف اللاعب داك لاعب في برد، ويجيب لي أسماء كده غريبة جدا جدا. فيوم كنت عملت بس قلت لهم يا جماعة كده وروني أسماء لعيبة عشان أنا ولدي ده خلاص كل مرة بيجي بسألني من أسماء أنا ما قادرة. فبجد يعني شوف الأثر اللي ممكن يتركوا ناس زي ديل في نفوس الناس، يعني خليك الناس الكبار الناضجين حتى الأطفال. 21 سنة ما حاجة هينة، من أداء، من تواصل، من إنجازات، نجاحات، إخفاقات، فشل في يعني محكات كثيرة، لكن كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والمحبة والود الخلق بينه وبين الآخرين. يعني ففعلا شخص يرفع والقبعات يعني على كل ما فعله. بما انه كانت بداياته يا هيثم على ما اعتقد، يعني انا الليله خلينا نمسك لك الفقره
1: الرياضيه يعني
2: يعني كان لقى كثير من الانتقادات طبعا في اول مسيرته خاصه مع برشلونه، فيعني افتكر انه يعني ما يمكن ما حيكون بنفس القدر يعني. فرايك شنو الليله في كلامي ده؟
1: يعني بصراحة يعني إضافة جميلة، يعني طلعت من طورك أو ذهاتين، فبصراحة دي حاجة مهمة جدا جدا إنه تكون في وقفة زي دي من الصباح. وأنا يعني بتفق معك كمان حتى في المحطات الإنسانية، ناس في ناس يمكن أصدقائنا لسنين طويلة سابوا المكان اللي إحنا كنا موجودين فيه ومشوا دول تانية فقدناهم. أيوة. كانوا لهم أثر كبير، كان لهم دور كبير، وكان لهم وقفاتهم محطاتهم، فأكيد يعني دي واحدة من الحاجات المهمة. فإضافتك جميلة صراحة، يعني شكرا لك لهذا الصباح الجميل، وأكيد في رحلة الصباح مع موضوع الصباح لابد تكون في بداية جديدة، لابد تكون في حاجة مختلفة مميزة بتبدأ بيها يومك، بتبدأ بيها مشوارك.
2: والحاجة اللي عجبتني هيثم برضو يعني هو ما أعلن إنه خلاص يا جماعة أنا لحد هنا انتهيت ووقفت وكده، لكن حتى ختام مسيرته الدولية يعني أمام 85,000 مشاهد.
1: شايف معلومات يا.
2: وكمان إحرازه لهدفين. يعني بجد بديك يعني دافع إنه النهايات ممكن تكون جميلة يعني، ودي ممكن تصنع بدايات كمان أجمل. فإحنا ما نخاف يعني، مرات كتير ودي المحاور إحنا ماشيين نتكلم فيها، في إنه مرات إحنا لما ننتهي من يعني حاجة معينة في حياتنا بنحس إنه عشان أبدأ حاجة تانية جديدة قاعد يكون
1: عائق،
2: مش عائق بس لكن مجازفة يعني، مجازفة بالنسبة لي. لكن بيكون عندك خبرة، بتكون عندك كونت صورة جميلة عن إمكاناتك، أنت بتقدر تعمل شنو، بتقدر تعمل شنو، هل دي خلاص نهاية في حياتك؟ فبنشوف ميسي إنه هو صح انتهى دوليا، لكن لسه عنده مسيرة حيخوضها، 39 سنة أو ماشي للأربعين سنة، ما يعني هو عمر إحنا بنفتكره شباب، ولكن في عالم الكورة طبعا يقول لك يا خزول ده خلاص يعني عمره ده يعني ما حيساعده. يعني رح حنشوف يعني القدام شنو ممكن الطفرة ممكن تحصل شنو.
1: على فكرة إناس يعني حتى في لسه يعني كريستيانو في الطريق لسه يعني مصير إنه يحرز أو يحقق إنجازات كبيرة. لوكا مودريتش يعني نجم برضو، وفي نجوم يعتزلوا هم في عز شبابهم. يعني اليوم إحنا بنشوف يعني وقفات ممكن تكون جميلة يعني. فتحية لكم وتحية لكل نجم لامع، لكل زول قدم اعتزاله من الفن، اعتزاله من كرة يعني المهم. لكن في صباح بلدنا البدايات الجديدة مهمة، ودي الحلقة، ودي الحلقة بتاعتنا في هذا الصباح الجميل. لكن في بدايات جديدة وفي بدايات مشرقة مع ضيوف ومع أحباب، مع ناس غاليين. وصراحة يعني طلتنا أنا وإناس غابت لفترة طويلة جدا جدا، دليل على ذلك يعني في ناس يعني في كانوا
2: هاي نغيت دينا ما أنا ما اعتزلت لسه لكن بس اتنحيت شوية أدي مساحة زي ما يعني شفنا إنه الاعتزال ما بمعنى النهاية، لكن بمعنى إنه أنا بدي مساحة وبدي فرصة جديدة لجيل جديد للاستمرارية يعني، ما احتكار لكن فرصة.
1: هي بالمناسبة يعني حتى الاعتزال ممكن تكون في عز أدائك، عز صحتك وشبابك، لكن بتكون أنت اتجهت لشيء تاني، اتجهت لهدف تاني، اتجهت لحاجة إضافية للي انت كنت بتمارسه واللي انت كنت بتقوم به. فمرات كثيرة زي ما قلت انه دي ما نهاية الحقبة هنا او الرحلة هنا، لكن دي يعني خطوة تانية، إضافة جديدة، لانه ليه ما يكون استثمار في امر جديد في التجارة، ليه ما يكون في استثمار في مجال معين انا دار اتفرغ له، يعني لسه انا عندي القدرة انه ادي. وفي يعني كمان حاجة بتقول على إنه ده العمر المناسب للحاجة دي يعني. كرة القدم زي ما أنت قلت قبل شوية، أدائك ويعني اللمعان اللي أنت بتكون في عزة أدائك وقدرتك هي الشبابية. طبعا بنفتقر لهذا الشيء في السودان، بنفتقر للحاجة دي إحنا كنجوم أو كسودانيين، لأنه عندنا مشكلة في العمر المبكر، ودي يعني حاجة صعبة جدا جدا. يعني حتى الأجواء الصحية أو حتى الأكاديميات في يعني مشكلة كبيرة في الكرة السودانية بالنسبة للعمر. ودي مشكلة يعني ما من بدري، لكن يعني إحنا كان عندنا جيل التاريخ لا ينساه، بدوا بداية موفقة. المهم ما حنمشي بعيد وما حيكون الكلام يعني كله كده، لكن عندنا مستمعين وعندنا أصدقاء وعندنا ناس صبحوا علينا وبدوا معنا المشوار، خلونا نضمهم معنا، خلينا نشوف هما كتبوا، خلينا نقول هما قالوا شنو. يا إناس من الصباح، أيزك سليمان بيقول صباح النور والسرور. صباح الخير يا أيزك، وتحية طيبة وأهلا وسهلا في صباح الجديد. كيف صباحك؟ طمنا على صباحك، طمنا على أحوالك، طمنا على أخبارك، أنت عامل شنو؟ في أستاذة مها الإمام بتقول البداية الجديدة لها خصوصية، أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرب، فكل السودانيين أو جلهم انقرض عليهم البدايات الجديدة بعمق أكبر من كل النواحي، على الصعيد الاجتماعي والفرد والاقتصادي وأضغط على الاقتصاد. يعني دي حقيقة, دي حاجة ممكن تكون. لكن برضو يا إلهام يا مها, على فكرة ما وقفوا كده. يعني في تحية كبيرة لناس الحرب نعم عطلت وقفت البدايات الجديدة, لكن في ناس ما استسلموا, في ناس ما وقفوا, في ناس ما قرروا إنه خلاص دي النهاية, لا نبدأ طول ما إنه في نفس, طول ما في قوة, طول ما في قدرة إحنا نكمل المشوار. ففي أكيد مستمعين معك إناس في قسيس متوكل. صباح الخير عليك زول الطيب, تحية طيبة لك وليك وحشة بصراحة, ظهرت لنا الليلة وبنشكرك جدا جدا. وبضيف لنا أوليسي من النجوم الفرنسيين القادمين بقوة في المنتخب الفرنسي, وبيلعب أيضا في الفريق الألماني البافاري. بنحييك يا قسيس متوكل وصباح الخير عليك. رأيك شنو في البدايات الجديدة, وهل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ البدايات الجديدة محتاجة لشنو؟ وشاركنا, اكتبينا وضيف لنا في رحلتنا الصباحية. أيضا الصديقة والعزيزة والغالي جدا جدا على راديو سمر والغالي على قلوبنا دوان, صباح الخير عليك يا أستاذة دوان, أسعد الله صباحك بكل خير لك وحشة وللبنوتات الجميلات. يعني الليلة ظهرنا وظهرتي, وأكيد يا دوان كان يعني حضورك يعني ظاهر جدا في الحلقات الماضية, حتى مع آخر حلقة أنا كنت أتابع معاك في إنجي وترنيم, أنت كنت موجودة مشاركة بفعالية بنفس الروح الجميلة. دوان بتقول صباح الخير راديو سمر, إناس وهيثم مشتاقين. في سلامات وتحية من أستاذ دوان.
2: عزيزتنا الغالية دوان حبيبتنا, وأنا ما بقول لها أخت بس, لكن هي كانت زميلة شايلة معانا يعني شيلة تقيلة من الناس اللي بنتصل عليهم بالليل والصباح بنلقاهم موجودين قدام يعني الاستوديو على طول. سعيدة جدا بطلتك بعد غيبة يا دوان, طمنين عليك وعلى البنوتات, إن شاء الله كلكم بخير وبعافية, وإن شاء الله كانت بدايات جديدة وجميلة وموفقة, وبنصلي من أجلكم إنه ربنا يوفقكم يا رب في كل خطوة, ونسمع عنكم كل خير. محبات كبيرة مننا ليكي وللبنوتات كمان. وكمان هيثم هي بتقول يا ناس لقيتك خطيرة ترى. شفتي بعدي قعدوان الحصل شنو؟ بنحاول. شفتي هيثم ده زول لازم يجهز له من بدري, بما انك عارفة نفسك بكرة طالعة مع هيثم, حاولي يعني شوف الترندات, شوف المباريات, شوف الاخبار الحاصل فيها شنو. يا اما حتيجي تسكتي وتتفرجي فيه وهو يخمك طبعا مع المستمعين والمتابعين. فانا الليلة كنت لوب المرصاد يا زولة.
1: يا اكيد دوان عندها اختبار عن البدايات الجديدة, لانه يعني خلت 10 سنين 3 مراحل مختلفة, السودان وبعد كده مصر وبعد كده فرنسا. يعني كل حقبة كل يعني فترة عندها متغيرات يا دوان, وكلنا كده يا شباب, كلنا كده يا مستمعين كرام, في ناس عندهم 3 مراحل مختلفة أو 4 من مكان إلى مكان, يعني حتى في انتقالك من بيت لبيت وكلام زي كده. ففي بدايات جديدة, مجتمع جديد, ثقافة جديدة, يعني بيئة جديدة, يعني لغة جديدة, حاجات جديدة. فرأيك شنو مع البدايات الجديدة يا دوان؟ شنو الحصل في فرنسا وانت في قلب الباريسيين؟ يعني وأكيد في بيقولوا عليها مدينة الجمال, يعني باريس وفرنسا الكلام الجميل. فأكيد أنت حتقدر تشاركينا, أكيد أنت حتقدري تقولي لنا إضافتك يا دوان. عندنا صديقنا العزيز والأخ الغالي جدا جدا يوسف فسها, صباح الخير عليك الهولندي, تحية طيبة وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. فبيقول الحلوين هيثم وإناس صباح الخير عليكم وكل وعلى كل أسرة راديو سمر, منورين ومبدعين. صباح جديد يا يوسف ليك, وبداية جديدة يا يوسف, وأتمناها بالخير, أتمنى أن تكون يعني موفقة. يوسف تقدر شاركني شنو بالبدايات الجديدة, شنو بتقدر يعني تضيف لنا في البدايات الجديدة؟ والسؤال مطروح, هل البدايات الجديدة محتاجة شجاعة ولا قرار؟ وشنو بعيق البدايات الجديدة يا شباب؟ شنو دائما بيوقف البدايات الجديدة؟ فكده اكتبوا لنا وشاركونا أراكم.
2: في كمان هيثم مليونير مفلس. يا سلام يا اخي الاسم ده انا قاعد احبه. حبابك يا مليونير. وانا مفلس دي ما حقول، لكن انا حاستمر اقول لك مليونير بس. ويوم من الايام قل لي يا ايناس يعني بجد الاسم ده بقى في محله. فبيقول صباح النور اهل البيت الكبير، حبابك يا اخي، وكمان سعيدين بطلتك ووجودك، صباح الخير عليك يا رب. بيقول البدايات الجديده ما محتاجه شجاعه بس محتاجه قرار، والقرار الحقيقي انك تبدا وتواصل حتى لو الطريق ما كان سهل. صباح جديد، نية جديدة وإصرار قوي، ربنا يجعلها بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان. أكيد بتفق معاك صديقنا الغالي مليونير مفلس، إنه أكيد مرات ما بنكون بس محتاجين لشجاعة أو لقرار. مرات أنا حتى القرار ده بكون مترددة منه، فأنا بعد القرار حكون محتاجة للشجاعة عشان أنا أنفذ بها. شنو أنفذ بها القرار ده؟ نعم. كثير ممكن نقرر وكثير ممكن نقول أنا حعمل وأسوي وكذا، لكن وين الشجاعة اللي ممكن تدعم القرار بتاعي ده؟ فيعني شكرا بجد يا مليونير، وأنا بتفق معاك تماما إنه البدايات ما بتكون محتاجة قرار بس، لكن محتاجة شجاعة إنك تدعم القرار بتاعي أنا أخذ.
1: أكيد مفلس بيقى مليونير، يعني أنت بتقولي حسمين مليونير.
2: أيوة.
1: لكن العكس، وده إن شاء الله صديقنا العزيز إن يوم من الأيام حتكون أمنيتك وربنا يغير الأحوال. موسى إسماعيل موسى بيقول صباح الفل الياسمين عليكم كل أسرة سمر الجميلين، أصوات مشوق بيكم. شكرا لك يا صديقنا العزيز موسى، وتحية لك في صباح بلدنا. وعندنا رسالة إناس من الغالي والصديق العزيز وواحد من الأسرة الكبيرة الزنجي. الزنجي يعني ده واحد من الناس السابتين والأساسيين في صباح بلدنا.
2: ممكن تقراها الرسالة.
1: الزنجي بيقول صباح النور يا أهل البيت الكبير، مرحب بك أخونا وزول البيت الكبير دايما. بيقول البداية الجديدة ما محتاجة شجاعة بس محتاجة قرار، والقرار حقيقي إنك تبدأ. يعني هو مليونير مفلس ده هو نفس الزول على فكرة. وربنا يجعل بداية خير وعافية ونجاح لكل أهل السودان.
2: أيوة ده هو نفس
1: هو نفس زنجي. زنجي يا أخي زنجي. يعني أنت ما شاء الله أسماء كثيرة. نعم. صديقتنا والأستاذة الرائعة أماني متى صباح الخير عليك، طبعا مبارح نورت صباح بلدنا مع الأستاذ أيمن، وبداية
2: كانت موفق. بدايات جديدة وجميلة بصراحة.
1: أماني شنو اللي بتقدري تكتبيها لنا في البداية الجديدة؟ يعني إحنا الليلة كمان وإنت بعيدة عن المسرح وبعيدة عن الحضور، محتاجة إنك إنت تقولي لنا شنو البداية الجديدة وإحساسك كان وشعورك كان شنو. فبتقول صباحات المحبة وصباحات الأمل والتفاؤل لأسرة راديو سمر أستاذ هيثم والجميلة إيناس. عندك لها صباح، عندك لها صباح جديد ورسالة جديدة في بداية مشوار جديد لها معانا في صباح بلدنا؟
2: أول حاجة حابة أصبح عليها أماني، بقول لك صباح الخير والعافية. يمكن كان اسم في قائمة طويلة وبنحاول نتواصل معاك، لكن نشكر ربنا إنه توفقنا، وكمان يعني بفضل ربنا وأيمن يعني كنت إضافة جميلة، وسعدني جدا جدا بطلتك يا أماني، ونتمنى إنه يكون في استمرارية. أنا عارفة رغم المشغوليات ويعني الضغوطات بتاعت الحياة، لكن أكيد تقدر تدينا مساحة، لأنه بجد طلتك كانت إشراقة، وطلتك كانت يعني منورة الاستوديو، وأكيد حنشوف من المتابعين بقدر شنو كنت مهضومة ومقبولة عندهم. ربنا يباركك ويبارك بيتك، وسعيدين جدا جدا بوجودك يا أماني، ويا رب إن شاء الله بدايات جديدة ويفتح لك باب كمان جديد
1: يا رب إن شاء الله أماني. ولكن طمعانين تكتبي لنا التجربة بتاعتك الجديدة وتشاركينا وتقولي لنا، وحتى انت حتشجع المستمعين حتشجعي المتابعين. عندنا أحمد عثمان بيقول صباح الخير إناس وهيثم أسرة البرنامج، مبسوط جدا إني لحقت البودكاست من البداية. تمام. بيقول أنا مؤمن إننا أحيانا بنخاف من البدايات الجديدة. نعم ده تأكيد، وأنا أتفق معك، لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليهم 100%، وده الخوف ودي النقطة الحساسة جدا جدا، وده ده قلب المحور بتاعنا والفكرة بتاعتنا في مشوار الصباح. قالت عودنا عليها وما من السهل إنه نخليها، ما من السهل، ده بنشوفه في زرف الدموع، بنشوفه في البكاء، بنشوفه على المعاناة والحثرة، بالذات لما أنت تكون يعني سايب المنطقة راحل ماشي بعيد مسافر، ويعني ما أظن يعني تتقابل أو فدي واحدة من الحاجات المهمة تعودنا عليه أكيد عندك. لكن بيقول لكن ممكن جدا تكون البداية الجديدة هي فرصة إن حياتنا تأخذ اتجاه أفضل.
2: أنا عجبتني الجزئية دي برغم إنه يعني في الأول قال في الجزئية الأولى قال بنخاف من البدايات الجديدة لأننا بنشوفها كنهاية لشيء تعودنا عليه. فعلا أنا بتفق معك تماما يا صديقنا الغالي أحمد، لأنه الإنسان يا هيثم بطبعه إنه بتعود على شيء معين وبتطبع عليه. مرات حتى نحن بنقول الطبيعة بتغلب التطبع، مرات إحنا ده طبيعتنا كده، أو أمثلة كثيرة بقوله الطبيعة جبل. يعني أنا ما بقدر أقول لك أنا بقدر أغير منطقتي اللي أنا ساكن فيها من طفولتي وأنا ولحد الشباب ولحد ما خلصت جامعتي، حتى لو اتزوجت حكون قاعد هنا بين أهلي وناسي وجيراني، المهم الحلة والناس اللي أنا عرفتهم وتعاملت معهم ده أنا ما بقدر يعني أغيره. بنخاف من ده، بنخاف كثير من التغيير، وفي نفس الوقت في ناس يعني يعني جريئين جدا، في ناس عندهم روح بتاعت مغامرة ممكن يقدر يعيشوا في أي بيئة في أي بلد. في ناس بالسنبق ده يمشي يقول لك ماشي أبدأ حياة جديدة، هو ما عارف الطرف الثاني ده ممكن يكون فيه شنو، لكن المهم هو قطع البحر ومشى وتأقلم مع الجو إذا كان غصبا عنه أو إذا كان برضاه، المهم هو قرر.
1: نعم.
2: فعشان كده قبل قلنا يعني البدايات مع القرار بتحتاج لشجاعة. فأنا يا أحمد فعلا بقول إنه إحنا بنخاف، ده طبيعي جدا جدا لأننا في النهاية بشر، لكن عشان كده مكتوب في الكتاب المقدس ما قال إنه ما تخاف، لكن مع الخوف ربنا شجعنا بقول شنو تشدد
1: وتشجع
2: لأني أنا شنو معك. إحنا برانا كده ما بنقدر، لكن في كل خطوة إحنا حاسين فيها بخوف، حاسين فيها بتوتر، حاسين فيها بقلق، اتأكد إنه لو خدت كل حاجة قدام ربنا يا رب أنا عايز أبدأ لكن أنا ما عارف أبدأ من وين، أنا جواي خوف تجاه الحاجة دي، لكن معاك أكيد أنت حتشيل عني لو في أي قاسة أنت حتهوينا عني. أنا مرات حتى يا هيثم مع البدايات المرات بتكون فيها التشويش وبيكون فيها خوف، بيكون بنحس أنه في عقبات كثيرة وجبال صخرية، يعني أنا حتى مرات بحس أنه ما حقدر أفتتها، لكن بالشجاعة شوية شوية شوية شوية تنحت وتنحت وتنحت وتنحت هتقدر تعدي. فأنا ما بقول إنه الحاجة هينة، البداية ممكن تكون هينة، ممكن التأقلم مع الوضع الجديد ممكن يكون هين، لكن محتاجة لإيمان وصبر وثقة وشجاعة ومثابرة واجتهاد. ده إحنا لو بقينا عندنا ليه بنعمة ربنا أكيد حنقدر نتخطاها ونمشي. يا ما ناس خافت من حاجات كثيرة، من إنها تطرق أبواب كثيرة، لكن لما فعلا دخلت يعني كانت بداية واختبار يحكوا عنه وكتب طلعت من ده.
1: ما حنمشي بعيد إناس واقعنا إحنا كسودانيين اليوم، يعني حتى الممكن إحنا الأكثر خايفين منه هل السودان يرجع زي زمان ولا لا، هل بيوتنا، هل يعني تعلقنا زي ما أنت بتقول ارتباطنا بكثير من الحاجات اللي كانت وجدانية من بدري جدا إحنا ما قادرين أو ما متخيلين، يعني إحنا مثلا يوم من الأيام حنرجع لها، ولكن دائما بنرتبط أو مرتبطين أكثر بالماضي، مرتبطين أكثر، وفي ناس يعني الماضي بالنسبة لهم حاجز كبير جدا جدا في أن هم ما يبدوا بداية جديدة. ما حنسبق على أنه نتكلم في المحاور بتاعتنا، لكن رسائلكم يعني
2: قاعد تسوقنا في المحاور،
1: تسوقنا في المحاور يعني هي بتسوقنا في الرحلة، ونحييكم صراحة أنكم أنتوا الليلة موجودين بحضور، يعني صراحة يشرف صباح بلدنا، ودائما دل أنتوا عودتونا عليه، دائما أنتوا عودتونا مشاركاتكم، يعني أنا أحترم عقلية كل زول، أحترم عقلية كل مشارك وبتفاعل معنا من الصباح. يا أخوانا أنت بتقولوا دي حقيقة من داخلك، ده من جواك، وانت بتقول ما تبخل علينا حتى لو انت خبير انك بتقدر تشارك، تقدر تقول شاركنا برأيك. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير للجميع، السعادة والعمل الجميل، شكرا لك يا صديقنا حبيب إبراهيم. ميسون عثمان موجودة معنا كمان بتتابع. هارون إبراهيم محمد بيقول صباح الخير. وسعد شكرا لك صديقنا العزيز هارون، مرحب بك في صباح جديد. ميري أستاذة ميري صباح الخير عليك، يعني إحنا كنا في سيرتك قبل
2: اليوم. كم يوم نعم
1: بالضبط كده أستاذة ميري، وأنت كمان وحضرت الأستاذ زوجك العزيز رومان استيفانوس، تحية له وتحية للأولاد، وألف مبروك كمان بالنسبة للأولاد النجحوا. إحنا بنهنيهم من هنا، ويا رب دائما نشوفهم متفوقين ومزيد من النجاح إن شاء الله. أستاذة ميري بتقول صباح النور إناس هيثم والمتابعين في كل التفاصيل، صباح المحبة والأمل الجديد.
2: صباح الخير عليك الأستاذة الرائعة ميري. الزولة الحضورة طاغي. بجد يعني طولنا منك شديد، وبأمانة كنا في سيرتك بكم يوم. ربنا يا رب يجيب الأيام ونتلاقى تاني. الكرسي ده يا أماني لسه مستنيكي. وطمنين عليك مع المدرسة ويعني التدريس، وكيف يعني بداية السنة الجديدة معاكي ومع الأولاد، وبهنيك مرة تانية ألف ألف مبروك ليهم. وتحياتنا لزوج زوجك الغالي روماني، وإن شاء الله رب دائما من نجاح لنجاح ومن تفوق دائما لتفوق. اترقبي أستاذة ميري دعوة في الأيام الجاية إن شاء الله.
1: كمان عندنا وعد. دكتورة وعد صباح الخير عليك، هي بتسمعنا ونتمنى إنك تشاركينا دكتورة في الرحلة الحياة الزوجية، يعني في رحلة جديدة، في تجربة جديدة، مشوار جديد. وتحية للأستاذ أمان أيضا، صباح الخير عليكم وين ما أنتم والأسرة الكريمة. عندنا كمان أستاذنا الغالي وصديق البيت الكبير والأخ الكبير ميلاد منزول، هو بيسمعنا، يا ريت نسمع أو نقرأ مشاركة منك، أو يعني نشوف أنت حتكتب لنا شنو. فأكيد في ناس مستمعين، في ناس كثيرين بتتابعنا بتشاركنا، يا ريت كمان تتفاعلوا معانا وتكتبوا لنا في راحة بالكم. إناس ناخذ آخر الرسائل، لأنه كمان حتضمنا أو بتضيف لنا دوان كتبت لك رسالة، فنشوف رسالة أستاذة دوان. أنا هخلي لك دوان لأنه يعني
2: طيب. دودو بتقول البدايات الجديدة دائما فيها إحساس غريب، فرحة إنك أخيرا قررت تبدأ، وخوف من الحاصل بعد الخطوة دي. بنخاف نفشل، بنخاف نندم، بنخاف من المجهول، وأحيانا بنخاف نسيب الحاجة اللي تعودنا عليها حتى لو عارفين إنها ما بقت مناسبة لنا. بتقول لكن يمكن الشجاعة ما معناها إنك ما تخاف. الشجاعة إنك تخاف وتمشي برضو، إنك تقول لنفسك ما عارف الحاصل شنو، لكن مستعد أجرب، لأنه مرات الحياة ما بتدينا ضمانات وما بتورينا النهاية قبل ما نبدأ. وفعلاً ده اللي نحن اتفقنا فيه، في إنه فعلاً الشجاعة ما معناته إنه أنا أخاف، لكن معناته إنه أنا أقرر وأمشي بخوفي. ده أنا أقدر أقرر وأمشي وأعرف إنه يعني ما في ضمانات في الحياة دي فعلاً، لكن كون إنه أنا قررتها فأنا أكيد حكون بمشي قدم وأشوف مثلا النهايات حتحصل فيها شنو. البداية الجديدة ما شرط تكون سهلة، وما شرط كمان قالت كل حاجة تمشي زي ما أنا خططت. تمام، ممكن نتعب، نتعسر، نغير رأينا، ونكتشف إنه في طرق ما كانت لينا من الأساس، لكن كل خطوة حتى لو كانت صعبة بتعلمنا حاجة جديدة عن نفسنا وعن الحياة. مرات الحاجة اللي بتخوفنا في البدايات هي ذات الحاجة اللي بتفتح لنا باب كنا محتاجينه من زمان. فما تخلي الخوف يقنعك إنك ما جاهز، أمشي خطوة خطوة، وخلي قلبك مطمن إنه ما دام ربنا كاتب لك بداية جديدة أكيد أكيد وراها حكمة، حتى لو ما فهمناها هسا. يمكن البداية تكون مخيفة، لكن ممكن تكون أجمل حاجة حصلت لك من غير ما تكون عارف.
1: ملخص يعني دوان كتبت، يعني شعور كل زول، وممكن يكون إحساس كل زول جواه من الصباح بيقرأ الكلام اللي بتقوله دوان، الحاجة اللي ممكن كثير مرات واقف عندها، واقف في بابها. وفي تجارب كثيرة جدا جدا لناس، وجو حكوا بعد كده شنو الحصل معاهم، واحد من الأمثال. يعني دائما بنرجع للمصدر بتاعنا، بنرجع للمرآة بتاعتنا والنور بتاعنا. الكتاب المقدس بيحكي لنا، بيكلمنا عن قصة أبونا إبراهيم لما ربنا دعاه، لما ربنا ناداه. والحاجة الجميلة في إبراهيم علاقته مع ربنا يعني كانت فيها الكثير جدا جدا من الاختبارات المستمرة، وكانت يعني كل خطوة كان بيأخذها إبراهيم وهو بيثق وبكل إيمان في ربنا إنه ده صوت الله. الحاجة اللي عايز أقول أول حاجة إنه ده صوت ربنا، إنه أنا متأكد إنه ده الله اللي بيكلمني ما أي زول. فدي اللي خلت إبراهيم مرات كثيرة إنه ما يخاف، يشيل الخوف اللي جواه اللي دائما بيكون حاجز. يعني هنعرف ليه برضو الخوف ده بيأثر فينا مرات كثيرة في إن إحنا ما نبدأ. لكن إبراهيم ربنا دعاه وقال له سيب المكان اللي أنت فيه، أمشي لأرض غريبة، أمشي لمكان أنا يعني دايرك تكون فيه. ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا على إنه الإيمان في الأمر اللي أنت ربنا بيناديك له، ما بتمشي فيه برجلينك، ما بتمشي فيه باختياراتك، ما بتمشي فيه بفلسفتك أنت، لأنه يعني نتائجه دائما ما مضمونة. لكن كيف أنا أكون عارف إنه الله بيدعيني للمكان ده، أنا ما ماشي بحسب خياراتي. مرات خياراتنا، مرات يعني ذاتنا نقول نجرب كده ونضرب الأمثال بتاعت الأرض جربت الواطة والكلام زي كده، ده لو ما فيه تأكيد، لو ما فيه يعني إيمان وثقة في ربنا، أنت القرار ده بيكون مهزوز، القرار ده بيكون فيه نوع من التردد لأنك أنت ما متأكد. لكن إبراهيم كان عنده ثقة قوية جدا، كان عنده إيمان في ربنا إنه الله ما بيخزله، ربنا ما بيسيبه. تعال إبراهيم سيب كل ده، يتخيل يعني ينسى كل شيء، يخلي كل شيء. أنا ما أعرف يعني شنو الممكن أنت متمسك به، يعني أنت مرتبط به جدا جدا وجدانيا لدرجة إنك أنت ما قدرت تتخلى عنه. زي ما برضو حصل لإناس زوجة لوط. زوجة لوط كانت مرتبطة بالحاجات الأرضية، رغم إنه ده ما يعني ما غلط في حاجات كثيرة جدا إنه ممكن يكون متمسك بها، لكن كان في خطة مختلفة جدا جدا، وكان حاجة مهمة جدا إنك تسيب المكان ده وتسيب الحاجة دي لأنه ما كويسة معك. لكن كانت متعلقة وكانت النتيجة صعبة جدا جدا إنه الكلام اللي قاله ربنا ما بيرجع له فارغ، واتقلبت وبقت عمود بتاع ملح. قصة كانت مؤلمة، قصة كانت حزينة جدا جدا، في إنه مرات إحنا بنرتبط بحاجات ربنا قدر بينا البداية ممكن تكون خير وأفضل، زي ما قال قبل شوية صديقنا وقال الضوان في نفس المكان. فالحاجة دي مهمة جدا. شكرا يا ضوان حقيقة على الكلام الجميل، الكلام الحقيقي نابع من القلب. وقلتك بلا إناس إنه في كلام زول بيقول عن تجربة، زول بيقول عن اختبار.
2: نعم. بأمانة يا هيثم، المثل اللي انت قلته من الكتاب المقدس هو جميل وكمان واقع جدا، ممكن برضو يمثل حياة ناس كتار سابوا أرضهم و يعني ارتحلوا لأماكن ممكن تكون بعيدة. الفرق مرات في الإيمان، في انك انت مؤمن بهذا. مرات لما تكون مجبر على ده النتيجة قاعد تكون صعبة، وكل مرة التحديات قاعد تكون أكبر. لكن لما تكون عندك إيمان وثقة في ده أنك أنت ماشي فعلا على حسب ما يعني خطيت في يد ربنا، خططت وقلت يا رب أنا ده يعني أنا عارف أنك أنت يعني رايد لي أو داير لي الخير من ده، فأنت عايزه أنا يعني بس بمشي على حسب الخطة اللي أنت عايزني فيها، عارف حتى لو في تحديات
1: بتتجاوزها.
2: لكن كل ما انت تحس بنفسك انت مربوط، انت ما قادر تتجاوز الحتة دي، ما قادر تقنع نفسك انه دي حتة المفروض انك تبدأ منها، كل ما بتزيد التحديات، كل ما بتزيد العوائق، وكل ما يعني بتكبر او بتضيق على نفسك، بتخنق على نفسك اكتر واكتر. لكن كل ما انفتحت، كل ما عندك ايمان وكل ما عندك ثقة في انه جاي احلى وانه ربنا خدتي لي الخير في البداية الجديدة دي، هيثم بكل امانة بتحس إنه ما يعني المشاكل الصغيرة، المشاكل أنت كنت متصورها كبيرة، أتري هي يعني في شكلها بسيطة جدا جدا، لكن بس أنت ما كان قادر تفتح عيونك لهذا.
1: لأنه ارتباطي، ودائما الحتة بقول لك يعني في النقطة بتاعت راحت النفس أو راحت الإنسان، رغم أنه ممكن يكون يعني في استنزاف في طاقة، فأنا مرتاح هنا رغم كل حاجة، فما در أجازف، ما در يعني أغامر أعمل الحاجة دي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا لناس أنه ممكن تكون خايفة لأسباب كثيرة وخايفة من حاجات كثيرة، برضو إحنا بعد شوية إحنا هنشاركم بها. شكرا يا دوان ونمشي. أنا حاسس أن الرسائل كلها بتاخدنا في المحاور بتاعتنا، لكن إحنا هنرجع لكم المستمعين وهنرجع نشوف إضافاتكم الجميلة في حلقتنا الصباحية. إذن صباح الخير عليكم، وإذن تحية طيبة لكم وإنتم معانا لحظة بلحظة. لكن خلينا نطرح السؤال ده، أو خلونا نفكر مع بعض، متى نعرف إن وقت البداية الجديدة جاء؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا، ودي حاجة في غاية الأهمية، وسؤال مهم جدا جدا على إنه الكلام اللي قالوه الأصدقاء، في ناس شاركوا نفس الفكرة وقالوا نفس النقاط، إنه البداية الجديدة ما شرط معناه إنه كل الظروف اتصلحت، ما إنه الظروف كلها كويسة، ما إنه يعني لسه الظروف أحسن والظروف كويسة، لكن القرار الجواك اللي بيحصل إنك أنت ما عايز تفضل أنت نفس الزول. وده النقطة الحساسة اللي اتكلموا فيها قبل شوية واحد من الأصدقاء، الموضوع ما شجاعة ولكن الموضوع قرار. وحتى أثناء القرار وأثناء الشجاعة اللي أنت عندك ليها دي، في ناس كثيرة ما قدرت تبدأ بداية جديدة، لكن ممكن يكون مختلف على إنك أنت فعلا من جواك، رغم إنه ممكن كل الحياة تكون كويسة، رغم إنه ممكن كل الحياة تكون شنو مريحة بالنسبة لك، مطمنة بالنسبة لك، لكن شنو تقرر إنه أنا أبدأ بداية مختلفة. لا، أنا بد أكون عندي نقطة يعني أنا أتخذها وأخليها مختلفة ومميزة بالنسبة لي. ولا إنتراكشن
2: بجد هيثم، عارف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون معيقة أو ممكن تزرع جوانا الخوف ممكن يكون الماضي. الماضي ده يا هيثم مرات بنحسه كده بيمسكنا من هدومنا من وراء، بيمسكنا من رجلينا، بيكبلينا يدينا، وكمان حتى بيوقف لنا تفكيرنا. انت يا زول هاي قاعد تفكر في بداية جديدة، تنسيت المرة اللي فاتت ما بديت ووقعت، المرة اللي فاتت ما عملت مشروع وخسرته، المرة اللي فاتت ما سافرت وانقطعت. فيعني بيصور لنا الحاجات كده بطريقة صعبة جدا جدا، حتى ولو كانت حقيقية، تجربة حقيقية، نخطها، فشلت في مشروع، انقطعت في سفر في حتة، المهم ما يعني كانت حياتي ما فيها كده نجاحات كبيرة وإنجازات تذكر. الماضي دايما بحس إنه بكبلنا، بقيدنا عديل كده، مخلينا نمشي لي قدام. وزيد على كده إنه كلام الناس، كل ما جيت داير تبدأ بداية جديدة، هاي ده مش المرة الفاتت اللي كان فتح سوبر ماركت في الحتة الفلانية وخسر، حتى لو كان فتح له دكان صغير في الحلة ما كان أخر له. فدايما يعني بنحس إنه الناس وكلامهم والماضي كلها حاجات قاعد توقف لنا مسيرتنا لقدام، إنه إحنا نبدأ خطوة جديدة.

0: يعني الفتره اللي مرينا بها احنا كسودانيين بصراحه يا هيثم ما كانت فتره هينه. يا ما ناس عندهم مشاريع، يا ما ناس عندهم شركات، يا ما ناس عندهم عندهم عندهم بقدر شنو بدوا من الصفر. بجد في ناس يعني ايوه في ناس اتحطمت، وفي ناس قررت تاني ان هي ما حتتعب نفسها في اي حاجه. وانا قابلت امات كتار يعني الوحده تقول لك انا تاني في البلد دي ما بشتري حاجه، لا بشتري توب، لا بشتري ملاية، لا بشتري عدة، بس الصحنين ثلاثة اللي احنا يكفونا والحاجات البسيطة. لكن تاني انا ما بتعب زي زمان اشتري اي شيء. البيت ده ما داري اسسه يعني خلاص، زي ما بنقول بالعربي البسيط الواضح ده بطني طمت من اي حاجة، بس بعد كده بالبسيط والقليل اللي عندنا ده بيمشي حياتنا.
1: عارف واحد يوم من الايام بتونس قال لي يعني احنا الشعب السوداني أكتر شاب عنده بدايات جديدة.
0: يا سلام، دي حاجة
1: إحنا حلو. أكتر ناس جربنا بدايات جديدة. في ناس كتير ما بتستمر في شغل واحد،
0: أيوة،
1: وفي ناس حتى في علاقات ما بتقعد في علاقة واحدة، صداقات ما واحدة، رحول كتير، بيحب من منطقة لما. أكتر ناس عندنا تجارب مع الحياة في البدايات الجديدة. وعدم الاستمرارية، عدم إنه نستمر في الحاجة دي عمل لنا مشكلة، مش كمان الماضي، لا إنه إحنا ما قادرين نستقر، ما بنقدر.
0: أيوة ما قادر نستقر. دي ما محمدة مرات ذات بتكون جاية من قلق من هوس، أنا ما قادر أقعد هنا، أنا ما التنقل الكثير ده برضه يا هيثم شكله عنده أسباب تانية خفية يعني بصراحة.
1: وكمان حتى بيقول لك يا أخي إحنا يعني إحنا بنعترف في حاجة رغم إنه هي ما هي كويسة شيء وكعبة شيء، دمنا الحار. يقول لك احنا دمنا السودانيين ديل دم ما بنستحمل او ما بنحب الحجاره. يعني حتى مفاهمه بسيطه كده يعني اختلاف، يعني احنا بنختلف، قالوا شغال معاك يعني زول يعني صاحب عمل بيجي يتكلم معاك ولا لا تكفيله وطوال شنو تسيب قروشك وتجيب، ما في صبر يعني ما بنعرف نصبر عشان نكمل الرحله دي. فبداياتنا حتى يعني من وظيفة لوظيفة، من مكان لمكان، عندنا معاه تجارب كثيرة جدا جدا. حتبقى المشكلة وين؟ المشكلة ما في الماضي، لكن المشكلة في الكيفية بتاعت الاستمرار والثبات، إنه إحنا دارين بداية حقيقية مؤسسة يعني مداها طويل مستقبليا. ونبني لها حاجات كثيرة جدا، ما بقول كلنا، ما بقول يعني، لكن في والحرب دي علمت يعني ناس كثيرة جدا جدا إنه البدايات الجديدة أو الاستمرارية أو النجاح بيحتاج لصبر، بيحتاج لتأني، بيحتاج إنك تفهم، بيحتاج إنه حتى ما تستعجل. مرات كثيرة إحنا بنستعجل عشان إحنا شايفين حاجات كثيرة من حوالينا ماشي بطريق إحنا ما فاهمينها. يعني نجاح زول إحنا ما عارفينه نجاح كيف، ما عرفنا إنه صبر، ما عرفنا إنه تحمل، ما عرفنا إنه شنو الواجهه. فإحنا بس دارين نوصل زي ما وصل ده، بياته طريقة، بياته شكل. يعني لو أمسك من هنا وأمسك من هنا وأمسك هنا مشكلة، رغم أنه ما غلط أنك أنت عندك القدرة والحاجات دي، لكن كيف أنا أكون مستقر في حاجة واحدة، كيف أنا أكون ثابت في حاجة واحدة وعندي بها هدف وعندي بها يعني شيء أنا عايز أخطط له لقدام. الماضي المؤلم، الماضي الصعب، يعني واحدة من التحديات الصعبة جدا جدا اللي ممكن في ناس كثيرة متعلقة به، لأنه لغاية هسه في ناس يعني أصغر التفاصيل عن السودان أو أصغر التفاصيل عن الحي والشارع مرتبطين به وجدانين لغاية هسه
0: طبعا.
1: ففي حاجات كثيرة جدا ما قادرين نتجاوزها نتخطاها. ليه؟ لأنه ما نسيناه ومتأثرين به جدا جدا لدرجة أنه ممكن يخلينا ما نشوف أي شيء جميل، ما نشوف أي حاجة سمحة لي قدام، ونكون بس إحنا يعني متمسكين به أو يعني لسه مستمرين إنه إحنا نفكر فيه لسنين ولوقت طويل جدا جدا. لكن عايز شجع نفسي وشجعكم على إنه حتى لما ربنا بيتكلم مع الشعب في القديم في سفر أشعياء قال لهم لا تذكروا الأولويات والقديمات، لا تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمرا جديد. وفي حتة تانية قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل، كفاية إنكم أنتم بتلفوا في بير أو بتلفوا في جبل ما عنده فايدة، ما منه فايدة. ليه أنتوا بتذكروا الأولويات والقديمات؟ ليه دائما أنت متمسك؟ ليه دائما أنت خايف تأخذ خطوة؟

0: ليه دايما انت ما عندك الايمان وثقة على انك تمشي لقدام تاخد حاجة جديدة وتجرب حاجة جديدة، رغم انه في ناس كثيرة، لكن لما ترجع بترجع بطريقة سلبية جدا جدا، ويعني يرجعوا للماضي ويكون مؤثر فيهم وينسوا حتى البداية اللي هم بدوها جديدة. فالسؤال المهم، هل أنا متمسك بالحاجة لأنها لسه مناسبة لي، ولا بس لأني متعود عليها؟ وده السؤال المهم، ده السؤال ممكن كثير من الناس يقول لك لأني متعود ما قادر. يعني حتى المنطقة اللي أنت ساكن فيها، حتى الشغل اللي أنت موجود فيه، مرات الشغل ده ممكن قاعد يأذيك، مرات الشغل ده ممكن بيستنزف طاقتك، يعني انتهى منك الشغل ده، حرمك من حاجات كثيرة جدا جدا إنك تكمل بها رحلتك على الحياة، لكن أنت خايف تفقد الشغل ده وما تلقى تاني غيره، رغم إنه أنت عارف 100% إن الشغل ده يعني آزق جدا جدا، حرمك من أولادك وحرمك من الحياة الاجتماعية وحرمك من حاجات كثيرة. طيب أنت ليه بس أنت مصير تقعد فيه؟ ليه ما قادر تحاول؟ يعني في ناس بيكون عنده أسباب يعني مقنعة بالنسبة له، وأنا بحترم الحاجة دي، يقول لك انت دايرني بعدين
1: اعمل شنو،
0: اكل من وين، واجيب في اسباب كثيره، في ناس كثيره، لكن يعني ما دايرك خدتك في حته صعبه جدا جدا. لكن ليه ما تفكر، ليه ما تحاول على انك انت مثلا تطلع من البؤره دي، تطلع من الحاجه دي، شوف الايجابيات والسلبيات اللي فيها. نشوف الشغل ده سلبياته والايجابيات اللي فيها شنو، ودي حاجة سؤال مهم جدا جدا. منطقة انت قاعد في منطقة، قاعد في حلة وكلها كده ما فيها منها فايدة، وكل اللي بيجي منها وكل اللي بيطلع منها يعني مضيع، يعني أسرتك مضيع، أولادك مضيع، صحوبيتك مضيع، يعني حياتك وعلاقتك مع ربنا، لأنه يمكن تكون سيئة، ممكن تكون المنطقة ما هي المنطقة المناسبة لبيئة كويسة مستقبليا لأولادك. مجتمع، يعني حتى الصداقات اللي ممكن تكون موجود فيها من أسوأ يعني صداقات ممكن قاعد تدمر حياتك، لكن أنت متمسك بها وكل يوم بتدفع ثمن. ليه أنت؟ لأنه متعود عليها، متعود ومتمسك بها جدا، ما قادر تخلي الشلة دي، والشلة دي ممكن تكون يعني ما احترامي لك ضيعتك، محترامي لك فقدتك، محترامي لك ما بنت فيك، ما ساهمت في تغيير أي حاجة، ولا ساهمت في أنك أنت تكون زول كويس، لكن كل يوم أنت ماشي للأسوأ لأني متعود عليهم، لأني يعني متمسك بيهم، لأني خلاص يعني. واستسلام واضح يعني ما عندي حل. ولا هل من إضافة تانية يا ناس في النقطة بتاعت أنه متمسكين، ولا إحنا شايفين هي مناسبة لنا؟
1: عارف يا هيثم، وانت يعني بتتكلم جاتني يعني حتة انه الموضوع ما خوف زي ما قلت، ولا يعني مرات الشجاعة، لكن انا بفتكر انه التعلق، يعني احنا مرات بنكون متعلقين بحاجة زي ما قلت، ممكن تكون بتستنزفنا، ممكن تكون بتضيعنا، وفي نفس الوقت يعني برضو ممكن تكون حاجة كويسة. يعني مرات احنا قبل تكلمنا عن الماضي كتير، وبقدش احنا بنكون يعني متعلقين جدا جدا بالماضي. الماضي ما بالضرورة يكون شي كعب، ممكن برضو تكون كانت حاجة كويسة، يعني اكون انا بيتي واهلي وناسي وجيراني، دائرة الشغل، الزملاء، الدراسة، يعني كانت كان ماضي فيه قصص وحكاوي جميلة جدا جدا بتخلينا أنا دائما مثلا، ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون يعني معيقة لي إنه أنا أبدأ بداية جديدة. ليه؟ لأنه كل ما أكون داير أبدأ، يا ربي هل أنا النازل حيكونوا لي نفس الناس؟ هل في الشغل ده حيكونوا لي نفس الزملاء؟ تعاملهم حيكون زي كده ولا حيكون متغير؟ طيب إذا لاقتني مشاكل معي زميل، هل حيتعامل معي زي ما كان زميلي الأول بيتعامل معي في مشكلة أو حاجة حصلت؟ البيئة مرات إن إحنا قاعدين نخاف من البيئة الجديدة، ويعني كتير كتير كتير التعلق ده قاعد يبقى لينا يعني مشكلة. لكن كده تعال نشوف كده في قصة الطوفان، نوح بدأ حياة هو ما كان عارف حيبدأها كيف، يعني هو وأسرته وشوية الحيوانات الربنا قال له دخلوا معاك الفلك، نزلوا في أرض جديدة تماما، لا فيها جيران، لا فيها ناس، ولا فيها أي حاجة، اللهم بداية جديدة. نوح مما نزل كده دي أول حاجة عملها شنو؟ بنى مذبح وصلى، لأنه هو ما عارف يعمل شنو، ما عارف اتجه وين. اللهم أنا و الدنيا الكبيرة قدامي اللي أنا ما شايف فيها زون. لكن الحصل شنو؟ بدأ من جديد، بما أنه التفاصيل ما كانت مكتوبة، لكن أكيد زرع، أكيد بنى بيوت، أكيد عاشوا حياتهم، وربنا كان معاهم، لأنه البداية الجديدة هو ما نسى، ربنا كان حافظهم في الطوفان والناس اللي ماتت، وده كله كانت بداية جميلة جدا جدا.
0: الحيث أقول إناس أضيفه لك لحتة بتاعت نوح، والحتة دي مهمة جدا جدا، يعني وانت بتقول الكلام ده إنه وأرجع تاني للحتة اللي أنا قلتها مع إبراهيم، منو اللي قال الكلام؟ ربنا. والسؤال مهم أنا قاعد أسأله نفسي وأسأل كل زول، هل ربنا دايما دار لنا الحاجة الكعبة؟ لا ما أظن، ربنا دار لنا الحاجة الكويسة، لكن مع الحاجة دي ربنا قاعد يحترم إرادتنا جدا جدا. ربنا بيحترم إرادتك، وأظن يعني أنت واعي، أنت زول ناضج، أنت زول عارف أضرار الحاجة اللي أنت موجود فيها، لأنه أنت متعلق بها، لأنك أنت متمسك بها، وانت عامي نفسك على انك ما تشوف البدايه، لكن ربنا في استعداد انه يبدا معاك البدايه الجديده. والخطه دي لما تكون في يد ربنا، الحاجه دي لما تكون في يد ربنا بتكون مختلفه جدا جدا. اذا الموضوع بيتطلب على انه كيف انا اكون عندي علاقه حقيقيه مع ربنا، وانا كيف اكون عندي ايمان وثقه في ربنا انه المسؤوليه دي في يد ربنا، لكن بس محتاج على انه القرار ده يكون صح، قرار مسؤول، قرار على انه انا فعلا قادر انه يعني ابتدي بدايه جديده، لكن مع القدره على ان اتحمل المسؤوليه في انه انا قادر اضع خطوه صحيحه في انه انا ابدا بدايه جديده. نهيك على انه في شنو ولا ما في شنو، ربنا اله بيعرف المستقبل، بيعرف بكره في شنو، بيعرف لما هو يقول لك يا اخي انا امشي الحته دي. أقرب مثلا الناس للناس الممكن بتهاجر مرة، حتى المفوضية، يعني في ناس بتقدم وفي ناس بيقبلوهم، وفي ناس بتسمع إنه حتى الدولة اللي أنت ماشي تستقبلك دي هي بتعمل دراسة جدوى لقدومك. الدولة اللي أنت ماشي لها دي بتدرس الكيفية بتاعت إنه أنت يعني حضيف ولا أنت حساهم ولا أنت حتعمل أولادك كم. العالم برا يتطور بحيث إنه هو بيضيف زول في المجتمع، بيضيف زول في الدولة، بيضيف زول في المدينة، ففي حاجات يعني بتتجهز بتتعدى. فتفتكري أو تفتكر إنه ربنا ما عنده الإعداد المسبق ده، سبق فأعد ده أمور كثيرة لكي نسلك فيها. ربنا أعد كل حاجة، ربنا عارف إنه شنو ماشي يحصل للطريق اللي أنت ماشي تتبع فيه. ربنا كان عارف، المسيح كان عارف نهاية الطريق، المسيح كان عارف قدر شنو الموضوع ده حيكون صعب، الصليب كان كلفة غالي جدا، تمن غالي جدا جدا، لكن النهاية كانت شنو؟ الإنسان مهم جدا جدا عند الله، الإنسان قيم جدا جدا عند الله، وعلاقته دي عشان ترجع لابد تكون في تمن، ففي تمن أنا بدفعه، ففي كلفة أنا بدفعه، رغم إن ممكن يكون صعب، لكن لو أنا ما مستعد، ودي أكتر حاجة بنخاف منها يا ناس، إنه أنا ما مستعد، أنا خايف من الحتة دي، فمرات كثيرة بتعيقنا لأنه إحنا ما عندنا الاستعداد على إنه نتحمل، ما عندنا الاستعداد على إنه ندي القرار الصح، لأنه أنا زول ناضج أعرف القرار ده حيكلفني ولا ما حيكلفني. فعشان كده بتخط احتمالات كثيرة، لو لو لو، ودي الحتة اللي حنجي فيها بعد شوية في السؤال اللي إحنا كتبناه، شنو بيخلينا نخاف نبدأ من جديد.
1: عارف في قصة في الكتاب المقدس برضه يا هيثم، يعني بجد شجعتني جدا. يعني أنا ما حسيت فيها خوف ولا تساؤلات كثيرة. الابن الضال رغم إنه كان أخذ قرار صعب جدا إنه عايز يشيل يعني ميراثه ويمشي لحتة جديدة، يبدأ بدايته ويعيش حياته زيه زي أي شاب، يترفه ويتناعم، والمهم يعني نوع الحياة اللي هو خطط لها، فأخذ قروشه ومشى يعني. لكن بنشوف هناك بقدر شنو عانى وتعب، مش عشان إنه هو بقى بعيد ولا ما سمع كلام أبوه ولا كلام بالشكل ده، لكن لأنه ما قدر يتعامل مع الحياة اللي كانت اللي هو خطط لها أصلا، ورغم أنه كان معاه ميراثه، كان معاه قروش، لكن شوف النهاية كانت حياته كيف انتهت. لكن القرار اللي كان أخده، قرار الرجوع، يعني ما كان فيه أسئلة. أنا حسي لو مشيت يعني أبوي ده ما قبلني، طردني، قال لي أطلع، أنت مش شلت قروشك وأنا حي، ما استنتني حدد ما أموت ذاته عشان تشيل قروشك وتشيل ميراثك وتقسم بينك وبين أخوك وتمشي. أنت أنا أصلا تربيتي دي مشت فيك على الفاضي، يعني ما قاعد فكر مثلا الحوار والحديث اللي حيكون بينه وبين أبوه والعتاب واللوم وشنو. عارف يا هيثم، أنا قاعد أقول في نفسي الابن الضال ده لو كان بس قاعد يفكر تفكير زي ده، صدقني كان قاعد مع الخنازير وبياكل مع الخروب لحد ما من الخروب بتاعه ده لحد ما يموت في حتته دي. لكن أجمل ما فيها إنه ما خدت عوائق ولا يعني تحديات قدامه، قال بس المهم يا زول شال مخلايته وقبل على الحلة اللي كان جميلها ومشى. وبكل بساطة لقى كمان في الجانب الثاني أبوه كان مستني بكل يوم بيطلع بعين، يا أخي ولدي ده ربي ما حيجي الليلة، احتمال يجي بكرة، وكل مرة بعاين ومستني. أنا قاعد أتخيل إنه بيكون في تل، في تلة كده كبيرة، وكل مرة بيطلع وبشوف وبفتش، يعني بتوقع إنه ولده ده حيرجع. ففعلا لما رجع الأب كان مبسوط جدا جدا، قبله وعمل الحفلة وضبح العجل المسمن ولبسوا اللبس الملوكي يا زول، وعزم ناس الحلة، قال لهم تعالوا أفرحوا معاي، ولدي ده كان ميت لكن هسع عايش، كان ضال رايح، أنا هو ما كان عارف محله وين، لكن هسع هنده موجود معانا هنا، تعالوا أفرح. فشوفوا بقدر شنو القرار ممكن يعني الما فيه، انا بصنع، انا اللي بصنع العوائق دي لنفسي لكن من يكون فيه تفاؤل وفيه امل جديد وفيه رجاء في انه يا اخي انا الحاجه دي لو انا مشيت فيها ما اظن في حتكون حتقابلني مشكله. عارف حاجه زي دي بيكون فيها قرار، بيكون فيها قصدي فرح واستقرار وثقه، ودي الحاجه اللي بتخليك انك انت تكون مثمر في القرار اللي انت اخذته، في الخطوه اللي انت مشيتها، في حاجات كتير انت عملتها. ممكن يكون في معانا هسه ناس حاليا على على على اللايف حصلت لهم حاجات كتيره زي كده
0: بالزبط.
1: فانت من الناس يعني البدايه بدايات زي دي من غير خوف، واجهت تحدياتك، لقيت في فرق فعلا كان بين الماضي والحاضر اللي انت عايشه حاليا، شارك بتجربتك، احتمال زول يكون برضو موجود معاك حاسب الخوف وما قادر يقرر، ما قادر ياخد خطوة لقدام. انت ممكن تكون الملهم له، ممكن تكون المشجع مشجع له. خلونا نتشارك مع بعض عزائنا، ويمكن تلقى واحد معاك يستفيد من القصة بتاعتك او من تجربتك.
0: اذا المستمعين الكرام، تعالوا كده نشجع بعض، تعالوا كده ندي امل لبعضنا البعض في إنه في بداية جديدة وكل ممكن. فالخبراء، خلونا الناس المجربين الجربوا وبدوا بداية جديدة، والناس عندهم اختبارة زي ما قالت أستاذ إيناس إنه إحنا بنقدر، أنت بتقدر، وحييك على القرار، حييك على الشجاعة اللي أنت فيها حاليا. يعني دي خطوة عظيمة إنك أنت بديت تفكر في الموضوع. القصة بتاعت الابن الضال قصة مهمة جدا جدا، وفيها الكثير من التعاليم، وفيها حاجات مهمة جدا عن الابن وعن الأب نفسه. فممكن نرجع لها في الكتاب المقدس ونشوف قدر شنو القصة دي علمت، والمثل ضرب المسيح واتكلم عنه. رسائلنا كثيرة والناس بينتظرونا، وما تزعل، إحنا حنقرأ رسالتك، ما تزعلي، إحنا حنقرأ مشاركتك، وإنت جزء أساسي في الموضوع، يعني إضافتك دي هي أساسية في الحلقة. أماني متى بتقول فعلا البدايات بتخوف، ولكن محتاج إلى تفاؤل وأمل وجراءة، ولكل بداية حكاية. شكرا. وعد بتقول ننوسة وهيثم صباح الخير، مرحب بك يا وعد، تحية طيبة ليكي، في سلام ليكي من وعد.
1: يا وعودة يعني صباح الخير عليك، وأنا مبسوطة جدا بطلتك ومشاركتك لنا. يا رب مستنين طبعا يا وعد، الفرحة الكبيرة، ربنا يحلك بالسلامة كده يا رب. ويعني بجد تحياتي كمان للوالدة ولمصطفى، وربنا يبارككم، وإن شاء الله يا رب صباحات جميلة، ولزوجك الغالي أمان.
0: كمان دوانج بترجع بتقول أحلى صباح، بجد بشكركم لأنكم خليتوا صباح يبدأ بموضوع شيق، ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق، ويوم أقرر ويوم أقرر أصحى بدري بلقى حاجة بتستحق صحياني. محبات كثيرة لكم. إحنا عارفينك نعسانة, إحنا عارفينك دايرة نومي, لكن برضو بنسمح لك لو أنت برضو قررت يعني تستمر معنا, دي بداية جديدة. فشكرا لك إناس. في رسالة من العزيز أستاذ الشيخ ميلاد منزول, ممكن تقري لنا الرسالة؟
1: الرسالة ما باينة عندي.
0: أوكي. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأساطير سمر هيثم وإناس. بيقول الشجاعة سيد الأدلة وقرارك الشخصي. نعم, كل مكان نظام وهذا النظام, نعم كل مكان نظام وهذا النظام يلزمنا على مثل في السودان ما ممكن سايق عربية مواصلات يقول لكم أجمعوه على بعضكم. ده بيكون مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن قال في واحدة من الدول المجاورة مصر بيقول لابد تجمعوه على بعضكم والسايق ما عنده دعوة بكم. لموها كده ما بعض جيبوها. أيوة قدام,
1: جيبوها قدام.
0: هو يستلم القروش من غير أي تعب. كنت بزع من الحركة دي أيام جيد في الأول, لكن اليوم أنا عادي. ما خلاص يعني, هو بيعرف الناس الركبة كم, عرفت الناس, عرف الناس اللي قاعدة في العربية كم, وده ما صعب, لكن بيقدر يحصل الحاجة دي حتى لو يعني دي ثقافة, دي حاجة ممكن تكون مختلفة. لكن برضو يعني في متغيرات كثيرة جدا جدا للناس. شكرا لك يا أستاذنا الغالي بلاد. هل الرسالة ظهرت عندك؟
1: في رسالة من صديقنا عمر السانوسي. حبابك يا عمر بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر, أجمل صباح بوجودك معانا يا صديقنا الغالي. بيقول البداية الجديدة ألا وهي تعزيز لقناعات وأمل جديد مهيئة بالاعتماد على النفس واتخاذ التدابير اللازمة والتعامل مع الظروف الغير متوقعة التي من أجلها قررنا أن نسلك واجهة جديدة. فعلا ما في ضمانات زي ما قالت دوان, لكن بنخوض ظروف جديدة, قرار جديد, وجهة جديدة, ما فيها أي ضمانات, وده يهزات الشجاعة اللي احنا تكلمنا عنها.
0: عندنا يوسف السهب بيرجع بيقول الحلوين هيثم وإناس صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر ومبدعين. عندنا حسين ود الكبش, مرحبا بك أستاذنا الغالي أستاذ حسين الكبش. ود الكبش بيقول صباحكم قشطة الأستاذ المخضرم هيثم المبدعة إناس. بيقول صراحة البدايات الجديدة يا حبتي لازم ولا بد منها. تمام, طالما في استمرارية في الحياة وبصفة خاصة لنا كسودانيين وكمهاجرين في ظروفنا وأوضاعنا المتغيرة باستمرار, لذلك محتاجين نكون مستعدين دائما البداية والتفاؤل والتفاعل معها. هذه الحاجة المهمة والقالة مهمة جدا, نكون مستعدين, نكون مستعدين, دي حاجة قيمة. لأنه لو قررت أنك تستمر تقعد في الدولة اللي أنت مشيت لها أو قررتها ومستعد أنك ترجع السودان تبدأ بداية جديدة بالأنت تعلمته, دي حاجة كويسة. وأظن وأتوقع على أنه كثيرين يتعلموا من خلال البيئات المختلفة اللي هم اتجهوا فيها, الشعوب اللي هم قاعدين معاهم, ثقافة مختلفة, بيئة جديدة, سلوك جديد, تعامل جديد, يعني حتى البنيات, حتى المعمار الموجود, في كثير من الحاجات الناس اكتسبتها وكثير من الحاجات الناس قدرت إنها تفهمها من خلال تواجدهم في الدول المختلفة. في رسائل تاني من
1: في عندنا خميس أيوب بيقول صباح الخيرات وصباح التفاؤل عليكم وعلى جميع القائمين على برنامج راديو سمر. شكرا لك يا صديقنا الغالي خميس. بيقول بالحقيقة الموضوع جميل جدا, هو فعلا من الأشياء التي يعني بتشدنا دائما على اتخاذ القرار أو القرارات في حياتنا, تتوقف عن كيفية إدراك الفهم العميق في الشيء اللي شد الأشياء اللي شدتك إنك تقوم بها. إذا كان في تغيير حياتك بقال بيحتاج أولا فيك أنت شخصيا لأنك تتحمل النتيجة في النهاية إذا كانت سلبية أو إيجابية, وقول شكرا. طبعا اكيد بعد كده انت ما حتقدر تلوم زول يعني. ما ادري اقول لك البخوف الناس زي لك اقول لك انت ما براك شلت يدك شنو طب اصبع عينك. لا احنا بنشجعك عزيزي الغالي او كل زول بيتابعنا بانه لابد من التغيير ولابد من البدايات. عارف دي ذكرتني بزميلنا الغالي سمعان دائما مواضيعه عن البدايات الجديده. ويعني هو من الناس فعلا بدأ بداية جديدة بدأ ومن هنا بنقول له بداية موفقة يا رب فيها كل النجاح وكل التوفيق.
0: عندنا موسى إسماعيل بيقول البدايات الجديدة هي خطوات التأكيد والتوازن بين الماضي والحاضر. نعم لأنه كل البدايات لا تنتهي أو لا تترك الماضي لها خصوصية لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة الجديدة أو البداية أو ما نسميه البداية التأكيد. هو قال حاجة مهمة جدا لأن الخطوات محتاجة إنك تكون أقوى من أي مرة أنت كنت فيها تدرس الطريقة. دي حاجة جميلة, دي إضافة رائع جدا جدا يا صديقنا العزيز. وشكرا لك الأستاذ الغالي موسى, بقول سلامي الأستاذ هيثم أستاذة إيناس, شكرا لك. حبيب إبراهيم بيصبح علينا تاني, وموسى بقول صباح التفاؤل, شكرا لك يا موسى. مها الإمام بتقول البداية الجديدة للخصوصية أو المفترض تكون نسبة لظروف الحرف كل السودان أو جلهم. نعم الرسالة دي قريناها, شكرا لك. عندنا رسالة من قدورة, يا سلام قدورة وتناصر, تحية لك يا رجل, تحية لك صباحية, وحنا مبسوطين لوجودك معنا وحمد الله على السلامة. شكرا لك يا قدورة, بيقول صباح بلدنا الجميل اللي بتحفنا دوما بالبرامج الحلوة, ونتلف متى قدموا البث المباشر والتحمل كل المباشر. بيقول أجمل ناس بطلتكم بتسعد بقدومكم الأستاذ هيثم والأخت الأنيقة إناس, كل شيء قديم بتعشقوا ولك فيه كل الذكريات أي إن كانت حلوة ولا سيئة. وبيقول وفعلا لما تبدأ شيء جديد هناك وتجد نفسك تتوتر من أي شيء, وبعض اللحظات تجد الشيء عادي. وفي مقولة بتقول الجديد شديد. وبيقول موضوع جميل, والآن كل سوداني بعد الحرب دي بيقى كل شيء جديد, إن كان في عمل بالشركة أو تجديد منزل الاتدمر. وبيقول عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين, وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحماداب طبعا والجزيرة, ونبارك ابن الأخ البش مهندس حسام الخطوبة. ألف مبروك يا أخ, مبروكين, يا رب يتمم المرحلة الجاية بالخير, وإن شاء الله يعني الزواج يتم بإذنه تعالى. وبقوة ربنا أتم على خير, وعبركم أحيي كل الطاقم الحلو, وتقبلوا تحيات الزوجة مزاهر والأخت أريج وإسلام, وليكم كل ود واحترامي وتقديري. صديقنا العزيز قدورة أبونا الغالي الزول الجميل, تحية لك وكل الاحترام, وانت بتتابعنا فترة بتغيب مع الظروف والضغوطات بتاعت الحياة, لكن بنشكرك على انه دايما انت معنا. ميسون بتقول صباح الخير يا راديو سمر, الغالين هيثم وإيناس. يوسف فسها بيرجع بيقول بداية جديدة أتوقع محتاج أول اتخاذ قرار, وثانيا شجاعة إلى تحقيق القرار في أرض الواقع, وده كلام جميل جدا. 10 دقائق إيناس بتفصلنا عن نهاية الحلقة, ويعني محاورنا شيقة والشوقنا أكثر المستمعين.
1: نعم.
0: المتابعين تفاعلهم الجميل ومشاركاتهم الجميلة. رأيك شنو يعني في السؤال طرحه, أو في ناس شاركت على طول على إنه في أسباب تخلينا, وإنت ذكرت جزء منها في بداية الحلقة, الناس وما أدراك الناس, رأي الناس, شماتة الناس, سؤال الناس, مقارنة الناس, ما قلنا لك زي ما أنت قلت قبل شوية. فهل دي الأسباب الحقيقية فعلا لكل زول بيخاف يبدأ بداية جديدة؟
1: مرات أول حاجة كده خلينا أبارك لحسام يا أخي. حبابك يا قدورة وألف مبروك لود أختك تقريبا هو قال ابن الأخ, فربنا كده يتمم له على خير وبالبركة, وإن شاء الله رب تكون بداية لمرحلة جديدة, بداية موفقة. وحباب كل الناس اللي شاركت معانا والناس اللي تفاعلت معانا في اليوم ده, وإنت إذا موجود حس حاليا يا أخي ما شاركت بلايك ولا بقلب ولا حتى بأي يعني تعليق كده أو تصبيحات, الفرصة مفتوحة قدامك. إذا عندك أي سؤال أو حتى عندك أي مشاركة عايز تحكي عن تجربتك قل لنا وشاركنا, لأنه منصة راديو سمر منصة لكل سوداني وصوت للزول المالقة حتى يعني يقول فيها صوته. حبابكم من أول وجديد, حباب الناس اللي دخلت علينا هسه حاليا, بما أنه هي تقريبا 7 ولا 8 دقائق بتفصلنا, لكن عايزين نرجع ونقول هاي مرات بتكون في جوانا جروح عميقة بتعيقنا في أنه أن إحنا نبدأ بدايات جديدة. الجروح دي ممكن تكون متمثلة في يعني مثلا أكون فقدت زول عزيز علي جدا وكان تأثيره علي تأثير قوي. ممكن يعني في ناس يقول لك يا أخي ده مثلا يكون القدوة لي, الزول الملهم, الزول اللي علمني, مما مش أنا خلاص بقيت واقف وما قادر أعمل أي شيء تاني. فمرات الفقد قاعد يكون مشكلة, أو الجروح العميقة برضو مثلا زي يعني البيت اللي تهدم مثلا, نقول بأسباب انفصال ولا طلاق, تلقى الواحدة تانية ما قادرة تبدأ من أول وجديد, يعني كأنما ده بقى ليها يعني وصمة عار بالنسبة ليها إنه هي زولة منفصلة أو مطلقة, ما قادرة تواجه المجتمع, ما قادرة تبدأ بداية جديدة. فمن هنا خلينا يعني ندي رسالة بتاع التشجيع إنه البداية ما محتاجة لزول يكون كامل, ما بالضرورة أنا أكون كامل في علاقاتي, كامل في في في في إمكاناتي, بالعكس بالبسيطة فيه إنك أنت ممكن تقدر. حاول عيدي علاقاتك من أول وجديد, أبدي بداية جديدة في بيئة جديدة في منطقة جديدة مع علاقة جديدة تقدري تثبتي فيها وجودك, وأكيد زي ما قلنا بقدرة ربنا تشجع وتشددي إنه الرب ما حيسيبك براكي.
0: عايز أضيف على ذلك بشجع يعني حتى الناس اللي وبالذات يعني الأنيسات, بالذات الأخوات, بالذات الفتيات اللي طلعا من الحرب وتعرض للاغتصاب ويمكن حصل أي نتيجة كانت إنجاب الطفل وأي شيء, يعني ما بيدك. في ناس تعرض ممكن لحاجات كثيرة جدا جدا وبيشوفوا أنه خلاص الأمل اتفقد. لا, عايز أقول لك أنه في فرصة, ربنا دائما إله البدايات الجديدة, ربنا بدي فرص كثيرة جدا جدا. وعايز أشجعك أنه في سفر الأمثال بيقول لأن الصديق صديق يسقط 7 مرات ويقوم. مهما كانت الخسارة, ممكن تكون خسرت مرة لكن ده ما معناه إنك هتخسر كل مرة. ما تخاف عزيزي المستمع, ولأنه بيقول ها أنا ذا صانع أمرا جديد الآن ينبت. ما تتذكر الحاجات الماضية وأنسى الماضي الفات. الحاجات كثيرة ممكن تكون مؤلمة بالنسبة لك, ممكن تكون صعبة جدا بالنسبة لك. وأيضا بشجع هنا يعني إنه الله بيصنع أمر جديد. ما تخاف من شماتة الناس, ما تخاف من رأي الناس, وحتى الناس ما حتريحك لو انت سبت, لو انت وقفت, لو انت عملت الناس ما حتسكت. لكن زي ما قالوا امبارح, كيف تكون ناضج رغم رأي الناس, رغم كلام الناس, هل انت خايف منه تاخذ هذا القرار؟ ده قمة النضوج, انك انت تكون عارف انه وسط البيئة الغير آمنة دي, انك انت تكون عندك قرار شخصي قوي جدا جدا. العايز أقوله لك إنه ربنا ما بيعاين زي ما الناس بتعاين, ربنا بيعاين للقلب, ربنا بيعاين الاستعداد بتاعك جوا قلبك وبيعرف نوايا قلبك. ربنا أكتر يعني من إنه الناس تكون مهددة حياتك, لكن هو اللي بيضمن حياتك, هو اللي بيرسم, هو الرسم طريقك في الكيفية والطريقة اللي أنت ممكن أنت بتفكر فيها. عزيزي المستمع, كثيرين وقعوا, كثيرين أخطأوا, كثيرين يعني عشان نقدر يوصل للنجاح ده ما وصلوا من أول مرة، حتى العلماء، حتى المستكشفين، حتى الناس اللي إحنا بنشوفهم المخترعين، الناس دي فشلوا كم مرة. رجال أعمال، واحد بيحكي لك، الناس المليونير والناس اللي عندهم أموال بيقول لك يا أخي أنا خسرت كم مرة لكن ما استسلمت. فكم بالحالي إنك أنت بس بتحتاج لقرار على إنك تتخلى أو تسيب الحاجة دي، بتحتاج لإنك أنت تكون أنت إنسان جادي وقادر إنك تأخذ هذا القرار. فالأمر مهم جدا جدا عزيزي المستمع، البداية ما صعبة وما مستحيلة، وما تقول إنه ما ممكن، لا أنت بتقدري، أنت بتقدر. قد لا يكون أنت الأمر ده طلع من يدك لكن جاء إجباري أو جاء خارج إرادتك، اللي ممكن تكون حصل معك في السودان أو حصل معك في السودان.
1: ومرات كمان يا هيثم احنا بنكون يعني محتاجين انه بدايتنا الجديده اللي ماشيين نبنيها، ماشيين نبداها دي، محتاجين زي كانما تكون نسخه من حياتنا الماضيه. مثلا كثيرين يقول لك يا ريت السودان يرجع زي زمان، لو كان زي زمان انا كنت حاسوي وحعمل. هل احنا فعلا محتاجين السودان يرجع زي زمان، ولا محتاجين انه احنا اللي بدايتنا تكون يعني غير كانت؟ ممكن يكون فاتحة خير لحاجات كثيرة ما كانت موجودة عندك زمان. أنا ما بقول الحرب هي كويسة ولا فيها أي محمدة يعني، لكن إحنا ما مستنين إلا السودان يرجع زي زمان عشان إحنا نقوم نبدأ ونسابر ونجتهد، وعشان ما نكون أحسن من النسخة اللي إحنا عايزين مثلا السودان يرجع لها. لأنه الرب يقول شنو، أنا صانع أمرا جديدا. دائما البدايات هي بتكون جديدة، ما بتكون تيبيكال أو فوتوكوبي من الماضي. فمحتاج البداية، محتاجة قرار، محتاجة كمان شجاعة عشان ما نقدر ننفذ بها القرار ده. وكمان مرات يا هيثم برضو بنكون الماضي اللي حصل لنا، زي ما أنا قلت، مرات بنكون عايشين في ألم ووجع لأنه اتألمنا من الماضي. لكن عايزة أشجعك بقصة برضو من الكتاب المقدس في العهد القديم، يوسف الشاب الجميل صاحب القميص المزركش والأحلام، أخوانه يتعرض لخيانة من أخوانه، بيع وترمى وتسجن، لكن ما قال أنا اتوجعت وأنا اتألمت بس خلونا أنوم في السجن ده وما دار أطلع أشوف العالم برا. لكن بالعكس، هو فعلا بدأ بداية جميلة جدا جدا، وقال عبارة يمكن كل زول عايز يبدأ ممكن يشيل: أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. فربنا أكيد ما بقصد لك دايما الشر، لكن أعمال ربنا بالنسبة لك هي دايما للخير، وأعماله دايما صالحة. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ما تخاف من البدايات الجديدة، لكن خط ربنا قدامك وكل شيء حيبقى تمام التمام.
0: إذن عزيزي المستمع، في الختام، يتعلم من الماضي لكن ما تسكن فيه. دي دايما عبارة بنقولها كثير جدا جدا، الماضي عنده وظيفة. عايز أقول لك الماضي عنده وظيفة مهمة جدا جدا، يعلمك ما يسوقك لورا. ودي الحاجة المهمة، الماضي مسؤوليته إن يعلمك إنك كيف أنت تمشي لقدام. عايز أسألك، أنا اتعلمت شنو؟ مفترض تسأل نفسك السؤال ده، وين أنا غلطة وشنو الحاجة ما مفروض أكررها في البداية الجديدة؟ شنو الحاجة الكويسة المفروض أحتفظ بها؟ ودي أسئلة مهمة جدا. عشان كده عزيزي المستمع، كفاك دوران حول هذا الجبل. وفي فيليب بيقول يعني إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. لابد أنه أنا أمتد إلى قدام، لابد أنه أطلع من البؤرة، لابد أطلع من الحتة اللي أنا ماشي فيها. سامح نفسك عن الأخطاء، سامح نفسك عن الغلطات اللي أنت وقعت فيها، وتعلم أنك أنت تبدأ بداية جديدة. ما تدخل الجديدة بنفس عقلية القديمة، قالت إناس العبارة دي قبل شوية، ما تدخل في أي مشروع بنفس العقلية القديمة. مهما كانت، لو أنت فشلت في علاقة ما معناه أنه كل العلاقات فاشلة، لو فشلت في مشروع ما معناه أنه كل المشاريع هتفشل، لو وثقت في شخص غلط ما تقول أنه كل الناس ديل كعبين أو الناس دي ما كويسة. أنسى كل حاجة ممكن تكون صعبة بالنسبة لك وما أخذتك لخطوات جميلة أو حاجات موفقة. الله بيعد لك بداية مختلفة، لكن داير القرار منك. والله ما بيقتحمك، ربنا ما قاعد يقتحم الإنسان، بدي الإنسان الإرادة. أنت داير؟ نعم. ودي الأسئلة كان بيسألها المسيح لكل زول عايز يتشفي، أنت داير؟ نعم. يا ابن داود. وفي صرخة بتتم لأنه أنا تعبت من الأنفيو وعانيت من الأنفيو، فالقرار هو قرارك إنك إنت دار تبدأ بداية جديدة شكلها كيف. إذن في الختام خلونا كمان نشكركم، خلينا نحييكم جدا جدا على التفاعل، نشكركم جدا جدا على استمراري إنكم أنتم معانا لآخر لحظة في رحلتنا الصباحية في موضوع اليوم. رغم أن الجدول يتغير، مفترض الليلة إيناس ورشيدة في الحلقة دي، لكن لظروف صحية للأستاذة رشيدة بنقول لها ألف سلامة لك ونتمنى لك الشفاء العاجل. ولكن يعني زي ما بنقول دائما، إحنا سند لبعض، إحنا بنشيل بعض، إحنا بنقف مع بعض في المواقف المختلفة. فربنا يديكم الصحة والعافية حتى الشفاء العاجل لأستاذة إيفا وكل أصدقائنا وكل المتابعين في رحلتنا. عندنا مفاجأة عليكم يا إناس وكل المستمعين، ولا شنو في شهر 10؟
1: طبعا أكيد اترقبوا، وزي ما دايما بنقول لكم ادخلوا لصفحة راديو سمر في كل منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد حتلاقوا مفاجآت جديدة مجهزة تقريبا من الأسبوع الجاي. خلوكم معانا ودايما مترقبين الجديد ويعني الحاجات المبهرة يعني. فراديو سمر مجهز حاجات جميلة حتحتفل معانا وتشاركونا، وكمان نفرح مع بعض ونتشارك.
0: تتوقع شنو هي المفاجأة؟ يعني انتوا كده في مخيلتكم شنو هي المفاجأة؟ يعني كده اي زول ينقر، احنا عندنا الحتة دي كده، انقروا لنا شنو هي المفاجأة حتكون معاكم في شهر 10، شكلها كيف؟ لو يعني شاطر كده انقر لنا واكتب لنا في الصفحة بتاعتنا، احنا حنشاركك وحتكون صراحة يعني مفاجأة.
2: ajuwa kering
3: nam
2: na ay sukwaya
3: abikonga
2: kakira jamba
3: kakiran
2: do imbara ete ajuro batai kakirer tenka
3: ye
2: ete kakirer tenka
3: fa na iron ya kai surbala jamba
2: ete
3: tiwo ngai zakawi
2: ele ngoro juro batki ete man kakire dawu kara ya kai
3: iron
2: batnes dogala jaru ngai nan kerele man ay ki kakire kara ya kai
3: na na mi kakire
2: ji a ding ding anilla kezae
3: ka
2: din dolmal era seza ke asaina ngil
3: na duin dolmal adun bara na jika kai sibes iri ya ruti
2: nay
3: as erengel bakay si
2: neji gisi
3: niye ga sanya sanya san ka zaman ki subon akawalki
2: e kel kan zi olo ma subon e batba e ay sir ela san de
3: asan de yulina enga
2: alan tagi jerti
3: abay ne ngaye hi ha ela sia waba may ne na lonto ibas
2: ay ay ay
3: egel
2: na ingeliye ji do gozi apa go badile aradi walan sare sare jaru do injira nan jaru kel sa sa subo koy
3: ay do la kanu ile pago wile pago darang wesi pago lagi marang
2: kasi dola
3: yegis dola negelie
2: jaro ausi kenas kari niukide
3: egel negel pago
2: pago la
3: dola kengil gis
2: egel naka
3: egel nae ni jidu indor maja masang kaja asan juas kwasi izen jagol
2: izen aikel jibo duo kere ji uto wangi sa hitia dola jaro asa kari kwa kwasi al maining kisubo kwa nyip kurel
3: na aulang koi
2: na aulang kanda
3: ay yaka dumbara du indor maja deyimba yaka yile baran jones dito jones juro saki
2: dey woro joro
3: ha ha ha jaro
2: wo kereng
3: ya kay ya wo burgo ila woro joro
2: ya kay uto ya kay
3: ha ha ya kay ay ya kay karabang kila on pi ay kiranga
2: jibes
3: waranga na kangi numa joes dolma joro ones jelgo
2: bat jibes kasi yani kas
3: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlanke ne yen woye kawe ni ne kay ni kiki karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga kolmanta kamya kinzo nga jeyi sagi numa joes duin dolma jami nes kuru tingi wala ki duwe ze kulman ta sor balda ya remes duin dol majuru ya kai aka duin dol mamin duin juri nes kai
2: ya kai
3: ha ya kai
2: ka ka ka duin ka ze do ke maro ne na tu wo tawin ya labo
3: a jos din ga bon ka ka ba ka ka ze don balan wo wala anang dog iyo ire ban ide duin bari di ke ban ya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
2: e ga li ya
3: a ba gal iringi namas duin zar ganana ine kule ka kinjilo ya kin kila jelo ya
2: ha
3: na mai le gal di
2: ko jotas kundula jotas kundula
3: na ka ba do dole
2: ha dole jotan na togi elen wal togai ba
3: kul togi ay
2: di taran
3: kan ki galdi te ufu kai da ba ya jotan
2: ki kula nan ko namaski weke la wara ina
3: lo ba alba
2: eken na kan ina ngi
3: aba weye mu
2: ina ba kiyo na ba otan songwa kwadi pinga kire kwadi gal a ne ore nga
3: na gi ma jaramai
2: maraba war jo madisa ba war sina masalla yayi
3: ye
2: war sina masalla yayi war sia kire ba
3: na war kalma ina du ina dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba lokalitio na kasido gi zie zata
2: ah
3: di bangale mai kimingan ine
2: e
3: na ma torisin ko yinki minga am
2: eh
3: na alba kiminga poyingi
2: eh
3: na mato yinki minga si ala asan hubia na ma el alkangi ne au
2: eh
3: miskirin wena ma el ma ker na ma beto na ma jeger kiminga na gal poyingi di yengi la ba kuyek
2: eh
3: di nga ba nem bereng
2: eh
3: alba ne rangwa na ma jawla na je
2: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe eres ba kundula
3: ele ele so ni ma ka werangi ngo burgo alkida ngo re dendara jangi herale
2: eh
3: a kana otangan kirsing
2: eh
3: na kayinsi na inkirsi nye almentori wa jondi ken jigan kirsi ngo asaro no maskina dai lole le skin ali inkirsi otanga alki kaw na skin ga tabunga duiti aba atakali ta kriya jiye dogola jarongwan dien subunya aba subu kaw mate idin kaw ki kil ma simoge asa kangi moloy dogola jarongay ni elle alang awran ko ye nakila karabanga kaw eribe eriyal bay tabum poy na sky di lidela ila bay der roi de bakiru na kundul no koroki ngiti kiringan dio nas kwa ken koru kuni kale kila karabang kolenga ringelenga kinki king kumti hi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
2: net bakira
3: net na makel no koroki inye ki deng den girgungo keri ke kay ndogolang na subung tas
2: duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de kay batka jisela ngundune samenka sebe stabi
3: ma kan ki ngaminye
2: bat duwo keren ye uwo keren
3: den dara selin kriye jayin herrale ki ate lo no ota kit kaw na errale akamba kabese lo lo di kong giugo ki na ma ko el betara nan tille na duk ota karaba gila lo ko ko wi wala jaminga geba ye
2: kambat
3: nanga korokingi nesken korokunyi kalo jigire diyo ate dinga kayinye ki zaman nye kanin ngami ngal sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken neskela koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko eti el kwa na eido ba undu ndonga jebiti ate ko eti na baki la korosi na numin si den doila diyo ke ko eban singa fu waiba
2: but jiwo
3: wo na liaye ira den koron ki alfi ala si
2: patuo kere
3: ayo kwani
2: wo kere jiki ngudwa
3: kais nyiti kai ndola se kas nyiti kai ndola dokya ngakilesi
2: wo kere jiki ngudwa kerek ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jibu jundul nes ki ngutwa kere jundul nes kwen kere
3: jawmang idinye
2: na ki inna do kan kum mana kai ngwa kan jia jamba wo kere jitran
3: ma ji wo burgo jitran inkame ye aba eri jili tele kan eska senjwaye eri eri aba jawmang alba unes jalong ila belezi jejwa ba
2: yang egelie kay muang
3: wala krise jaranga
2: kay muang asakalo na kawye
3: kala kay muang egel na galie
2: wala keran la ki
3: egel do kanse kalo ngel wunga ye al kawengi kan zi njoba eribere ko yanka al in long asan kalo ne len sikaw na dombore dogal ina lan kwa wala yile bele krise jaranga wala kazi ane spie jawinge
2: la ina kay ba lo keringa sa aranga ba
3: krise jaranga ba abas keringa jaranga na kibang elele kong alan sang ingalung abaki long already una kawma eribe real ke na kaw asan kalon ka ngungi na kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jaru ko subu kaw na kanina karaba nga ota kulkiru na skundu na korokin yidi neske en koroku ngi kali
2: egeda kana na
3: kais bungiti
2: kabado ge
3: geri na kaw e juagis ka salum bete e juagis
2: egeda kabay ki ka ngwo kan ninge na kawe alan do ko la si ere abulalba ade juta kenga nankela ota ganye tingena
3: ere ati num do ye num ye alqua de le sir kerengeli na ko elna na kila koruz ye na ba alqua ti burwe yi na ila na ko esis ere ngi nesko ye way ila yelay
2: sang ere nga se ya dimbele umoseka
3: e ine ni setting goromang yi na kayinga na ma dan goren tabunko aliyene ki wota kinin kirsin
2: toleya
3: kayinga zaka kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankay
2: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngola ngising waye bat ye din dara jangi herran jigilala kadeng wo sele to leye nay uto ngis jamel galeting uto ngadi ke neska erin aboto nyio
3: na dogola nang rimmen kawe gol
2: inan giya kambal
3: kaw dayingin herra
2: abas ki galda itrika aboto nyio ne embere so do injuro en dayingin herra le si inan pakirenga bo umite kimbera kena na de loge namas itir gara jamai dinas dengor itir gis elen si moya
3: kabar ngasi na dogola jis asami al injensi a indara jangin herazi kewe alon kundul naki ore kwa nyet uto ngas kit kelkam al long nes kinga sete munduitia na dog awunas kilmanga kit kanye alon ota asi ki kilmanki zala kubumba alon kaw ile bele al kirsing nas keringel na deng arrakirengel
2: yang
3: alon duwena bele mba imbele na kwa kengil al korongi na mining asa ke bora da ngore tulle alaiba ota dinga ke ndendi yona tulle ba kangu ngine ki kanne no otanga kiru atike no otanga karaba nan ka wina kel na skuri ke ngoro kunyi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri alba kumon hi na tabunjum mon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jum mon nyet kiru na makel na tawto indi yoki
2: na kasi mamba slongo kerenye
3: kas kagi speak lota
2: inja al kaumang kasi kasa eringa mon ingis lon to le alaiba
3: aki ngela alla runga ini
2: into lebe
3: na malom fisi aswaisi ngwa ba konan runga kerenga karang
2: into lebe al mamang ngi ni pena wogi dogala kere ina ngini mang na alang elake u dolan dien sanin ki kono kwa kerenke ruwa kai man imbele si mwasi ba na tolle se baba bar ki kai njoro ne tolle akaba inusi
3: inna na maye gel
2: inna maye na korong sa sa
3: alkin gamenye dain jara dain ngin herale man anan uno ota kit kawye al tolle ngage ne ki ngatume ilaye al kanine kundul na kenin kaw automatic kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si asokwa al dayin ko si dogola jaruwa ini
2: ba
3: wala al ilong na dayin barasi dogola jaruwa ini na je si asoka na kumusi na duaka ila songa simoy ba
2: na den
3: to ngwa doglompi ji al kwa kernga kay nas dogola akaimba
2: yi
3: da halompi kal yensi ki dogola atenja
2: e kenta unse ila na baye unse nala
3: inna ngai ba
2: ilong lamba inna ngindel ba
3: maranki ne moko
2: le na ko kwa ruwa kerengel to le aiba
3: na la ka wesan alon kila koroye al nan dogola ge basa kungi kale kele dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kele kulal kele elen kele kulal kizingo na kele nas kele koro si kungi kalo ki ngezi kais bi
2: ken dog ido dog waja ngakai
3: ye
2: jalo mas ke bela loide
3: ka ngungi
2: uto ho songa
3: ke ke na karaba dinga genes na sirge sirsike al ko sem geria
2: egen na ni num gele ye numi ka se sirke
3: egen
2: na den sirka bela
3: wa zaman nin kaminga ye al erdike nga sir nan kawe ba du barang irikil ma piye ba al ma kene ma num po num abdarga di ko la wala kotor gosi nama elma nama liko nama smon ja ko rondi jamang
2: nama
3: den duila ila nama irbu mu ya ila sir mas bauma ila mal ye na sen sir kawe
2: egel kan kay kama
3: ya nama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nema dio on nema duo sinema dio poinel nema dio poinel wala en nala ngabo itilba nema liya je na liya way indereng
2: naji ay
3: genye
2: bat unse jo al duo si dio poinel
3: dio poinel
2: kan se kona kena nas kona en kanie al dilingogos
3: dilin kokos ila nana men coming al sir
2: aga dilin mal dio dilin
3: nas kokos singenga ila kila nani nyenge na en kamala tori kwa ki ne kawe ne kila ota tulenga lage
2: ati
3: kilo na oto is kaing abon kila al dinga kawe al kila oto kusenga ge ka ngi ne kundi ine dio a na kundu na kila uto ngaka na kido singalon al ota ngadi ka ni kila karaban dio no tulenga lage ba
2: kise kila ota jigila la al ki kawe ina lamba
3: ji majara mendo kan erdi seringa ina sara kumti nyansi ne ki akamba na kule ngasi na akamba na kwa inga maza diro ingwe halali
2: ailela
3: ne ke alkundu ne ene kiringan kito ale kinti kenshi kora kunyi kale
2: ailela mama ngi ela so
3: atis kuto jaka jamna
2: ailela ailela bat ila jamile
3: ne ila ila kasi ngi zala sorti na ausa kinti alkwa wiye ka ire ye ire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
2: quanta hu
3: marangela koro
2: nama je
3: oto je wes koro kan ene dole je ko ruta anya
2: anya ba
3: yi majira ban kin kage sikin su
2: lakin oto ka se je gira lakin dan orre ki ngoto ka se ono kunde
3: na ingisin waye ka wela lang orre kwasi lompi ndo ngaja nes jum alan ki gut kana konjelo kin su kunde ayle ki ngasi stabu ngadu jaba
2: tolle asoy kurin ngure wo ba jawel dan alla ay gije na je wakin ngasi awuna oto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injwa as tolle ngage ne kitel jite ngage ke la se akaba ribe ri se ba dombaren di okumo ne jijwa bauna elen sika mara itel dombren dio akuma ba asaki ki kan juro akarti ne nakaw ne kidina tolenga ageba na din kurin le kritia do mba jawel kela se azin baranka na elen sabak asok ska min jikur ros jain ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur ros jain alan jase kwasi alan kela ku sera si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera ba indering ba ona kidin dora indeling alan tolle elelingi aljijwa din dombren dio na mandowal yene ki misala adenja ba o netolle kala yi kital ba ku sera ge kala sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidi al taras ge al kidin dora kidin dombren dora na kidin misala dora ere na ma kelen sika
3: ya
4: Kurinsinga di kungo magara wena os. Jaso dungong salajeng. Na kuimbarnga, ka undiging naizbele tule longolal ila aisa awli, ala bisebea, ala dien sejeyi dengirit dankirel. Aba ila belesi putobel aisa ka awli. Basinki bele tule ndora bopongo, walagal dien sejeyi bari jurusingi. Kabingasi bais eri it ago asa ome ala maintagiti. Ina ala uondombara toendio rimengenga. Ila ala jaso dungo kain katianga ngungwai. Al kurie na sok iskungole salakawe. Ina ala uondombara toendio rimengenga. Ya kiapasis longola, namaz lea kuremenga wena ausi longola. Lea namaz galbarnga piringa osle songa se Tintogin dio longola. Kila asa songa angere keinga na sala ngage. Babara dog di soko kura kungol. Liagal namas yeguba si longola. Na liagal namas kure menga nyeting si longola. Kwa nyeting kering iregal namas dog kasi longola. Andan dog kain along ina duwa ala dendering ade akengaba. Ilaing na kure menga du kungo bakaang. Na ni putoja inga amba ailang kure mekeria. Iding naka uom masi kwase taltelenga. Marangari id naka naang. Banyad uon tuling uungi. Na den tuling duile eri hoa kengaba. Na ilayen kwansa. Kakila kuremenga kerngaletare songa a. Babara dok yaki sense duentare a kengaba. Marang uon tuling kenga na kietare kawenge. Na alanka ang walagal kuremenga kerngage. In baye asaki kauliti ne in baye alabi sebea. Waitolang salajeng. Na abaski in kauliti asa jaso dungosi waitolang tasle salakawe. Dien diyo kwa di ailong na in kaminga waitola salasa kindeliba. Na aba ilong na waitola salas kindeliba. Jaso dungosi dok waile salas kawe bagel. Na abagal jaso dungosi Salas kaweba. Dain gutin jawli in namandien sejeyi kaba ota jurusage. Na ilale songa indalan kingase bagin wong ere kungi kwa pie kwa karul. Idi ingneski wong ere inkibe yaasa jaso dungose waitola le salapya. Marang abaski se waitola sala kindeliba indalan ye jaso dungose salas peaba. Aba waitola salas kindeliba. Jaso dungose dok salas kawe bagel. Na abas jaso dungose sala kawe ba. Dien seje iba ari jurusi. Nabi bas kien katien ale bayin. Na ila ule. Kila kwa al jaso dungose seke. Na kusingi bas kakintia. Na abas da inje igo asa jaso dungole kan deling injay le to lei. Na ila jayin tabu kwa le to leay ba. Na daim uu. Bang kwa nyeting le songa ragasangi. Marangkit sense jaso dungosi waitolan tas le salakawe. Nama kila kwan tabu kungo enga al soka kuranga kungul. Ina alaba deling ki duondora wai ela. Ki duondora dok baya yalan salajeng ela. Ila engne indalan deling ala kwa nyet kuseli idinas adam le kirginga. Ki ila dorata kwa nyet. Basen waile sala kingi idinnes jaso dungole kirginga. Marang duobi duosi basen ki della tara asen sala kawal. jaso dungo duo tobuku ngo kenga asa salakawe lia elatinle ala jaso dungo wenyiti namazgal kela kwase salakawal ala kenge lia namajagingi el jaso dungo namakuringa natala nga kwa na kuro kwa nyetse paso kuringsi namawuo base donga ila yang na jaso dungo bang ila kuringsi ti namane wuo kengare manyetsi jaso dungon tarngan doja nagarim kerikwang alang kasol bawai iding na wuon domborenga toyandio inrimeng enga wuo ota nyetsi ken tarngan doja na ala imbeleng ota nga nyetsi den tala letili namade ngara terere inkurel

0: لقيت الزول كان عنده صداع بده حبة بنادول، وكان رجله اتكسرت بجربه للمستشفى، لكنها كان قلبه ده وجعه وبقى مكتئب. يودوه وين؟
1: لو قلبه وجعه يودوه مستشفى. لكن بيودوه المستشفى علاج نفسي.

0: كذا قبل ما يودوا مستشفى العلاج النفسي، ما تعرفي نفسك للناس اللي بتتابعنا ده.
1: طيب أنا اسمي كاميليا فاروق وأنا مختص أو معالج نفسي وبس.
0: نحن الزول اللي بيتحمل الانهيار والزول اللي بيكون كاتم جوا نفسه بنقول عليه قوي، لكن أول ما يتعب ويقول أي وخلاص يقول أنا زهجان أنا مكتئب أقعد براه، نحن بندي لك لقب شنو؟
1: مكتئب ولا شنو؟
0: لا مكتئب دي الحديثة فط سطر.
1: أوكي يا فط سطر يا
0: خلاص صواميله فكت فط سطر. الكلمات الصعبة اللي نحن بنقولها لنفس بنقولها نحن حتى جوا نفسنا بنقولها وبنقولها للناس بغض النظر عن إنه هم متألمين قدر شنو. طب يا دكتور هل في فرق بين الطب النفسي والجنون والأعصاب والحاجات الكثيرة اللي بنشوفها دي؟
1: هو سؤال المفروض يكون هل في فرق بين الطب النفسي والطب العلاجي أو النفس العلاجي؟
0: شكليهم.
1: شوفي في اضطرابات الإنسان بيكون مضطرب، يعني بيسموها اضطرابات، حيوان بيسميها مرض بنسميه اضطرابات، يعني بيكون أنا عندي اضطرابات بعد كده قسموها إن هي اضطرابات ذهنية وحاجات كتيرة مع بعض بيجي فيها بعد كده اللي هو نوبة الجنون والاكتئاب والقلق وكل اللي بنسميها كلها اضطرابات. تمام. بعد كده بيجي فكرة العلاج، أنا عندي طبيب نفسي ومعالج نفسي. الطبيب النفسي هو الدكتور اللي هو بيكون قرأ طب وبعد كده خلص الطب ومشى بعد كده يتخصص في الطب النفسي، ده بيسموه طبيب نفسي أو سايكاتريس. بعد كده معالج النفسي ده اللي هو ما قرأ طب لكن هو بداها من زيرو ولحد ما يتخصص اللي هو بيبقى معالج نفسي لحد ما بيصل مرشد نفسي. تمام. الفكرة في العلاج بيتم كيف؟ إنه الطبيب النفسي ده هو أول ما حس إنه أنا مثلا عندي أي اضطراب وهو اللي بيشخص، بيبدأ بتشخيص الحاجات في الأول مثلا، أو ممكن تجيه المريضة مرحلة أو كده، ده بيعالج بالأدوية. معظم الأمراض هنا والاضطرابات هنا بيتعالج بالأدوية. تمام. والمعالج النفسي بيكون مصاحب للطبيب النفسي مع بعض، هنا بيعالج سلوكي، المعالج النفسي معالج سلوكي. تمام. فعشان كده الاضطرابات او كل الامراض النفسيه اللي احنا بنشوفها فبيحتاج للاثنين مع بعض.
0: كل الشباب عندهم اكتئاب. اي ولد تمسكيه واي بنت تمسكيها يقول لك انا مكتئب. طيب الكلمه دي سهله وبسيطه كده لدرجه انه كل زول بيجي يتداولها حتى بالليل، انت مالك سيبني يا اخي انا مكتئب.
1: ايوه صح. هو عشان يمكن الوعي الحسي بقى منتشر بين الشباب بنسبه كبيره جدا للامراض، بقت الناس خلاص بتشخص اي حاجه على ان هي مثلا اي عزله او اي راحه او دول ما عايز يقعد براه خلاص هو مكتئب. وفي حاجه انت ذكرتيها قبل شويه انه مثلا زمانك الناس كلها كل الامراض الاضطرابات دي كلها، خلينا نقول الاضطرابات النفسيه دي كلها، الزول مجنون بنحطه كده في حفره ان هم كلهم مجانين. لا، حسي الناس بدت توعى انه لا، الفكره ما في الجنون، هو ده ما جنون، ده حاجة اسمه اضطراب نفسي. وزمان الحاجة دي بعدين لما نيجي نتكلم ممكن واحدة تكون من أسباب إنه كان زمان الناس بتدس الحاجة دي، لكن حس الناس بقت تتفخر بها. واحد يقول لك أنا عندي ADHD وأنا عندي اكتئاب وأنا يعني
0: ماركة مش
1: أيوة بالضبط كده براند بقى ترندي كل واحد يطلع. فالاكتئاب الناس بقت تستخدم الكلمة دي بطريقة حتى غير صحيحة وما في موقع أصلا، لأن أوقات كتيرة أنا بس بكون محتاج إنه أنا انعزل بس من الناس واخذ ريست، ودي حاجه طبيعيه جدا. لا، بيقولوا الانعزال بيعتبروا طوال اكتئاب.
0: انا حابه لسه انك تتكلمي لنا عن الاكتئاب مع مسبباته اعراضه شكله. انا عين كده اقول الزول ده لا، الزول ده فيه عنده اكتئاب، لانه
1: شوف الاكتئاب هو في تعريفه في علم النفس هو الحزن الشديد، وغالبا بيكون ما عندك له سبب معين. تمام. يعني في أسباب لكن غالب في الأغلب الزول المكتئب بيكون ما عنده سبب معين كده خلاه يكتئب. طبعا ده بعد كده بيجي واحدة من الحاجات بتبقى مثلا الصدمات، أوكي، وما قدرت أتجاوزها، بخش بعد كده بكون دي بوابة عرضة للاكتئاب مثلا. وفقد الفقد إنه أنا مثلا أفقد بيت، أفقد شغل، أفقد زول، أفقد شخص معين في حياتي، بتكون برضو دي بوابة لأن هي تدخلني لحتة الاكتئاب. والاكتئاب برضو ممكن يكون فيها عنصر هو خلينا نقول عليه وراثي، لكن إنه هو لو في مرض في العيلة وفي الاكتئاب ده يعني منتشر في الأسرة بتاعتنا أو في ناس في البيت عندهم مروا بحالة الاكتئاب ده، بيكون الجينات أوكي دي البوابة الرئيسية إنه الشخص اللي بعديه ممكن يكتئب. فهمتيني؟ ففي أسباب وراثية، في أسباب بعد كده اللي هو صدمة زي ما أنا قلتها، وحيات كتير ممكن تؤدي إلى الاكتئاب.
0: والعقلي، أنا الحاجة اللي أنا عارفة إنه الأمراض العقلية هي اللي ممكن يكون داخل فيها جانب وراثي. أما الاكتئاب ضد مفهوم العام، أنا بقول مفهوم عام أو حتى مفهوم أنا، وأكيد بعد الكلام اللي أنت قلتيه فيه نسبة كبيرة غلط، لأنه كلنا يعني أو بنسبة كبيرة فاهمين إنه الاكتئاب بيجي نتيجة للظروف، تعرضت لموقف، اتخذلت، اتضربت، المهم
1: لا هو بيجي نتيجة للظروف زي ما أنا قلت، لكن شنو إنه يكون شيء وراثي دي اللي هي بيكون أنا عندي زي ما قلت شنو، في إنسان بيكون مهيئ إنه يجو اكتئاب حتى لو ما حصل بعد كده، نسبة الاستجابة للظروف والتعامل معه وكده بطريقة صحية ممكن تخليه ما يكتئب. لكن إذا أنا بقول دائما إذا في الأسرة تمام، وما بس الاكتئاب، اي مرض نفسي تاني مثلا، وبالذات الامراض العقليه، طبعا هنا في امراض عقليه اللي هو الذهنيه والبتاع، لو في الاسره الشخص ده بيكون او الاسره دي اطفاله بيكونوا معرضين جدا للحاجه دي.
0: ده كلام خطير جدا على فكره. ما كل الناس عارفين انه ما كل الناس قاعدين يدركوه. ليه؟ لانه مثلا تخيل لي ادخلك في جانب تاني، ما دام انت كنت وراثي، هل زواج الاقارب بيلعب دور هنا؟
1: إذا هم عندهم أمراض ده ممكن يجي، ممكن يجيك عادي
0: يعني حد الزكاة ويجيب
1: يا ممكن يجي، ممكن أنا بقول ممكن يجي
0: ضيفية ضيفية
1: شنو؟
0: الزواج الأقارب كنت
1: طالع زواج الأقارب ما بقول لك إذا كانوا الأقارب إذا كانت الأسرة عندها الأمراض دي أو الاضطرابات دي ممكن جدا الأطفال يورثوها ممكن. طيب. لأن هم بيكونوا بوابة للحاجة دي.
0: أيوة الإرادة والمرض النفسي والقرار ان انا اتعالج منه او القرار ان انا احمي نفسي، دي انا افرشها قدامي كده كيف وارتب عشان استفيد منها.
1: شوف المرض النفسي هو شوف الزول غالبا بيكون ما عنده الإرادة الكافية أو يعني ما كلهم جابوهم عشان يعني جو بنفسهم قالوا عايزين نتعالج، نسبة بسيطة شديدة اللي بتيجي مقتنعة بنفسها هي عادة تتعالج. معظم الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية الثانية بيكونوا جايبينهم أهاليهم ليلا لاحظوا التصرفات بيقوا ما قادرين يعملوا عليها كنترول أو كده فبيجيبوهم تمام. الإرادة بتبقى هي الإرادة بتلعب دور كبير جدا في العلاج. ليه؟ لأنه لو أنا أدركت أنه أنا مريضة وأدركت أنه أنا بقدر أتعالج وأدركت أنه العلاج ده بيعتمد نسبة يعني بنسبة كبيرة علي أنا وعلى إرادتي، أنا بقدر أنجو من هذا الاضطراب أو أنجو من هذا المرض تمام. فبيشكل دور كبير يعني سبب كبير جدا أو نص العلاج هو أنا أقول خالي.
0: طيب لا أنا لو بنتي دكتورة وجابوا لك بيت وجابوا لك ولد الاثنين في سن واحدة، أنت بتقدر تخمني أسباب يعني ممكن في أسباب معينة للعنصر النسائي في أسباب للرجال يعني ولا مشتركة؟
1: هو يشوف المرض النفسي عامة المجتمع بواحد من أسباب اللي بيخليني أنا أمرض ضغط المجتمع وضغط الأقران وضغط الحاجات الأسرة وكده، فالضغط ذاته بيكون مختلف فالسبب مختلف تمام. هو مش ولد وبيت، لكن ما كل الناس بتجيها يعني مثلا نقول اكتئاب لانه هو سائد جدا، نقول اكتئاب ما كل الناس بيجيها الاكتئاب بنفس الطريقه وبنفس السبب. فعشان كده انا ما بقدر اقول الولد، ممكن انا اقول هو نفس السبب اللي بيجيه. ليه؟ لانه اول حاجه احنا شخصيه الولد مختلفه عن شخصيه البيت، الحاجات اللي بتشكل ضغط للبيت ما هي اللي بتشكل ضغط للولد.
0: ايوه
1: فهمتني. يعني البيت ما ما ما بتحس بالضغط الشديد لو في العمل مثلا، ممكن تسيب الشغل تحت اي لحظه، هي ما مجبوره، عندها ابوها بيصرف عليها، راجلها بيصرف عليها وتفر كان يعني فهمتي. لكن الراجل ده ما بيقدر يسيب، يستحمل الضغط ده لحد ما يخش في اكتئاب فهمتيني. فممكن ده يجيني بضغط اكتئاب بضغط بسبب ضغط العمل، لكن البيت تجيني باكتئاب بسبب مقارنه مع صحباتها.
0: ايوه ده اللي انا قصدت
1: يعني بسبب مقارنه مع صحباتها، هي بتقارن روحها مع السوشيال ميديا، الناس بتشوفه في التيك توك في الدو، او بتقارن نفسها مع اخواتها، بتقارن نفسها مع صحباتها وبتضغط على روحها وبعد كده تخش لي في اكتئاب فهمتي. فبقت شنو البوابه بتاعتها للاكتئاب عكس جدا البوابه بتاعت شنو الرجل. فممكن اسباب تكون مختلفه جدا، لكن هم في الاخر بينصبوا في نفس شنو في نفس المرض.
0: انت كده مدام دخلتي لي في كل حاجه يعني الاكتئاب ده داخل هنا وداخل هنا وداخل هنا، وداخل في الطب النفسي وده علاجه. يعني دي ده ما في يعني ما أقدر أمشي الصيدلية أسكنه بحاجة قاعد. طيب ليه الهالة الحوالينه دي؟ ليه الرفض الكتير ليه هو؟ لمجرد الاسم الواحد برجع لورا وبيقيف. وكأسر نحن بنحاول
1: ندار نغطي. أيوة نغطي
0: عليها. وضغر إنك أنت براك من نفسك بتحاول تغطي.
1: الناس ما بتحاول تغطي بس على الاكتئاب، بتحاول تغطي على فكرة المرض النفسي عامة كله. تمام، أي واحد مريض نفسي بنحاول نغطي على الحاجة. ليه؟ لأنه أنا عندي المجتمع بتاعي عنده وصمة العار. يعني فكرة إنه أنا أقول بتي عندها مرض أو عندها مثلا شيزوفرينيا أو عندها مثلا ثنائي القطب ده أو عندها اكتئاب، بالعكس الاكتئاب ده بقى خفيف حسا. يعني بقى تظهر أمراض تانية الناس قادرة تحديدها بصراحة، والدكاترة قادرين يصلوا لها من أول تشخيص. فبيبقى شنو وصمة العار في المجتمع. أنا ما بقدر أقول بتي كده أو ولدي كده أو كده، ليه؟ لأنه أنا بخاف الناس بكرة يعايروني بالفكرة دي. أوكي، يعني أمشي يوم المريض نفسي أو إذا هو ذاته صاحبي مثلا بيقول لي مثلا في يوم من الأيام اتكلمنا وتناقشنا، ممكن يقول لي أمشي يا أخي أنت مكتئب عايش على الأدوية بتتقال، أو أمشي أنت أصلا منو ياخد رأيك وإنت أصلا إنسان مريض نفسيا. فالناس بتحاول تغطي عشان هي خايفة من هذه الوصمة اللي هي وصمة العار. ده السبب الرئيسي إنه الناس بتخاف منها.
0: عارفة يعني حاسة إنه ده حكم إعدام. يعني إحنا قاعدين نصدر أحكام وأحكام بالإعدام لأكثر فئة ممكن هي محتاجة حقيقي إنه الناس تفهمها أو تلقى لها علاج. رغم إنه الناس طبيعي يعني يا دكتورة الناس بتهتم بال إنه أنا أبقى متخصص عيون أبقى متخصص كده. طيب أنت كطبيبة هل من كثرة المشاكل اللي أنت بتشوفيها والحالات اللي أنت بتشوفيها كيف أنت كطبيبة تقدري تحمي نفسك؟ ما أنت بتتأثري تعالي لا تسمع القصة دي ودي ودي ودي.
1: صراحة في قصص صعبة شديد لما تسمعي. يعني أنا كنت قبل فترة بحكي إنه أنا في واحدة كانت بتكلم معايا من كثرة المشاكل بتاعتها والقصص. أول حاجة أنا حسيت إنه أنا بسمع زول ممكن يكون بيحلم هو ذاته، ما دي ما قصص حقيقية. لكن في دائما قاعدة بتاعت إنه أنت كطبيب نفسي بتحتاج مشرف، يعني تمشي لزول مشرف هو برضو ممكن يكون سيكاتريس ممكن يكون طبيب نفسي أكبر منك، بحيث إنك أنت تفرغ الحاجة دي عنده وبيكونوا أنتوا ماشيين حتى مع بعض في العلاج. يعني أنت بتاخد رأيه في العلاج هو بياخد كده مع حفاظة سرية للعملاء بتاعينك. يعني
0: في نقطة أخيرة أنا حابة حقيقة إنك تديها مساحة الإيمان والعلاقة مع ربنا والمرض النفسي.
1: شوفي الناس للأسف أنا حقول الحاجة دي ليه؟ لأنه إحنا في المجتمع السوداني أو عامة الناس بتربط فكرة المرض النفسي بعدم الإيمان. أنت يعني ما مؤمن كفاية أو أنت ما قريب من ربنا عشان كده جاك اكتئاب أو جاك مرض نفسي. وده حتى العلم النفسي بيرفض جدا إنه المرض النفسي غير متعارض مع الإيمان وغير متعارض مع قربي مع ربنا. أنا ممكن أكون قريب من ربنا جدا وممكن أكون بصلي وفعلا وبعمل كل حاجة بتخليني أنا قريب من ربنا وبمشي مثلا العبادة بتاعتي عادي وبقوم بكل حاجة، لكن بيجيني مرض النفسي. ليه؟ لأنه المرض النفسي ده مرض وزي ما ربنا سمح انه مثلا انا اكون مريضة في الجسد ناس سكر وضغط وكده او كده بيسمح برضو انه زولي يكون مريض في النفس، لكن هو اوجد العلاج يعني ما سابنا ساكت. يعني في النهاية ما قال لنا زي ما خلى ناس يقدروا يجيبوا ادوية خلى ناس هنا برضو يجيبوا ادوية كده. فاحنا من ليه بنربط الحاجة دي بعدم قربنا بربنا؟ يعني ما له علاقة، ده مرض وده مرض. ومؤمن جدا ممكن ليه؟ لأنه هو برضو المؤمن معرض إنه هو يتضغط إنه هو يتأثر بالمجتمع إنه هو يتأثر بكل حاجة بتحصل له.
0: يا دكتورة كاميليا بجد أنا اتبسطت بالحلقة دي، وعارف أكتر حاجة عجبتني فيها شنو؟ ما حقول لك، حقول للناس اللي بتتابعنا أمشي للدكاترة ساي لأنه هم ذاتهم قاعدين يمشي للدكاترة تانيين فما في خجل. فدي نقطة مهمة جدا، حسيت انك موجوع، حسيت انك ما قادر تتكلم مع زول، حسيت انه طريقك تايه منك وعاوز تتكلم بدل ما تمشي تحكي في الشارع تحكي في الناصية. امشي احكي ليه طبيب نفسي هيديك الخطة الصح، وخلوها خطوة امشوها معانا في بودكاست خطوة لي قدام. وسلام.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: من قلب السودان مرق صوت بيعبر عن أشواق السودانيين،
1: صوت محبة وسلام وتسامح يملأ ربوعنا،
0: رجاء وأمل يدينا قوة نعدي اليوم ونستعد لباكر،
1: صوت بيمشي معاك كل خطاويك في حلك وترحالك، صوت للفرحة
0: رغم قساوت الأزمات مع بعض قدرنا نعدي،
1: إيدنا في إيدك والله بيسندنا،
0: رأينا على رأيك والله بينور عقولنا، نفكر في قضايانا وكيف نحلها.
1: دي كانت سمر في 10 سنين، سمر 10 سنين ولسه مكملين معاك المشوار،
2: لأن راديو سمر صوت لكل السودانيين.
3: تحية صباحية لكل زول بسمعنا، تحية صباح، تحية محبة وراحة بال، تحية لعشر سنين، تحية من القلب مليانة خير وبركة، 10 سنين من الفرحة واللمة والتواصل، 10 سنين من النمو، 10 سنين قربتنا لبعض، 10 سنين فيها تفاصيل وحكايات كثيرة، فرحنا، ضحكنا، زعلنا، مسكنا إيدين بعض، وقعنا وقومنا بعض وسندنا بعض كمان. 10 سنين عشنا معاكم وعشتوا معانا، 10 سنين بتستاهل شكر وامتنان لربنا القدير، 10 سنين يعني سمر بقت لكم البيت الكبير. الليلة جايين مستمعينا الأعزاء ومتابعينا في كل مكان عشان ندي شكر وامتنان لربنا على فترة طويلة كان فيها موجود معانا خطوة بخطوة، 10 سنين كان موجود فيها معانا لحظة بلحظة، يوم ورا يوم، أسبوع، شهر، لحد ما بنكمل سنة. 10 سنين ما كان عمر هين وعدة، أو ما كانت مدة طويلة بس وعدت، لكن فيها حكايات وفيها أمنيات وفيها تجارب وفيها حكايات كمان اختبرنا فيها معية ربنا معانا. عشان كده خلونا الليلة نقول كلنا شكرا يا رب على يعني كل حاجة أنت عملتها معانا، على نعمتك وكيف أنت كنت معانا أمين 10 سنين أن إحنا وإنتوا لسه مكملين. 10 سنين بنقول فيها كل سنة راديو سمر وكل المتابعين وكل السامعين في كل مكان، إذا كان داخل أو خارج السودان، بكل خير وبركة. وأمنياتنا طبعا إنكم تكونوا مكملين معانا المشوار، لأن وجودكم معانا هو الدافع الأكبر اللي بخلينا دايما إحنا واقفين في كل صباح يعني بمواضيعنا المختلفة. عشان كده الليلة يوم ممكن يكون مختلف جدا فيه، أو يعني ممكن يكون فترة بتاعت شهر مختلفة جدا فيها مشوار حنمشيه مع بعض، تفاصيل كثيرة حتكون مختلفة، مواضيع كثيرة حنستمتع فيها مع بعض، ضيوف مختلفين وكمان زملاء من المقدمين للبرامج كمان حيكون مختلفين معكم في كل صباح. وما تنسى تدخل على الصفحة وتتابع كمان كل البرامج الجديدة، إذا كان بودكاستات، إذا كان فيديوهات قصيرة، أكيد أعزائي المستمعين حنستمتع دائما بأنكم بتكونوا بتشاركونا. وما تنسوا تعملوا تاج لأصحابكم، وكمان إذا أنت موجود ما تنسى اللايك وما تنسى القلب، لأنه ده دائما بفرحنا مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. صباح جديد مليان كل خير وبركة، وإحنا كسودانيين لسه ما زلنا مستمرين نرفع دعيتنا وأمنياتنا لربنا القدير إنه يعم الفرح والسلام في سوداننا الحبيبة، في كل بقعة من بلدنا الحبيبة السودان. أتمنى لكم وقت سعيد وممتع مع أولى انطلاقة لنا في يعني الفترة الجاية، وأتمنى إنكم دائما مستمعين تكونوا سند لنا زي ما كنتوا سند لنا في 10 سنين عدد. مبسوطة جدا وممتنة لكل زول موجود معنا. ممكن مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد عشان الليلة حلقتنا متميزة جدا مع الزميل هيثم وضيفه الكريم.

المحبة. المحبة وقود بيحرك العلاقات، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الأهل، علاقتك بالأصدقاء والجيران وزملاء العمل وأي شخص بتتعامل معه. إذا ما كان في محبة العلاقات ما حتكون قوية ولا مؤثرة. السلام مفتاح أمان ونابع من المحبة. بمجرد ما سلمت على الزول اللي قدامك تلقائي بيحس تجاهك براحة نفسية لأنك اديته أمان، وهيقدر يتواصل معك بكل أريحية. وحتى في سلامنا ما نكون جافين، خلي سلامك يكون نابع من قلبك، يعني بمحبة حقيقية وصادقة، وده يظهر في ملامحك ونبرة صوتك، ووشك حينور كمان. لو الزول متضايق بيظهر في ملامحه برضو السلام بيظهر في الوش. بتكون صبوح دائما ومليان طاقة إيجابية، حتكون مشجع لنفسك والآخرين. خلونا دائما نكون مليانين وقود عشان نولد طاقة كويسة نقدر نعيش بيها ونمد الحوالينا كمان. مش في مثل بيقول جاور السعيد تسعد؟ الطاقة الإيجابية بتعادي، زي ما العكس الطاقة السلبية كمان بتعادي، وده بتكون مدمرة للشخص اللي بيتعامل معاه كمان. عشان كده حاول خليك مليان وقود محبة، لأن المحبة أصل البركات والله محبة. خلقنا لأنه بيحبنا وكمان وصانا نحب بعض، ومن محبتنا لبعض حنقدر نسامح بعض ونعزي بعض، نغفر لبعض وندعم بعض. شيل نفس عميق وقول يا رب يا محب أملاني محبة، صدقني حتفرق معاك. وحبيت الفكرة.

10 سنين مع سمر ولسه المشوار مستمر لأنه لسه عندنا الكثير اللي بنحكيه ونعيشه معاك. كل سنة أنا وإنتوا بنمشي المشوار سوا.

0: يا صباح الخير الأصدقاء المستمعين في كل مكان، صباح الخير عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، ومرحب بكم في حلقة جديدة، ومرحب بكم في لقاء فريد ومختلف جدا. وكنا وانتم متوقعين ومترقبين المفاجأة اللي احنا قلناها لكم، لو انتم متذكرين الاسبوع الفات اترقبوا اترقبوا اترقبوا، وجات اللحظة اللي احنا مترقبين، جات اللحظة اللي احنا نفاجئكم بالمفاجأة بتاعتنا الجميلة. وفي هذا الصباح عايز احيي كل زول، عايز اسلم على كل زول واقول لك صباح الخير عليك وتحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. إذن راديو سمر راديو لكل السودانيين، ومبسوطين جدا في الحلقة دي وفي هذا الصباح الجميل. يا حضرة القس حافظ فسان، 10 سنين،
1: 10 سنين يا هيثم، حاجة جميلة دي. 10 سنين مرت كده بجمالياته وابتساماته وببرنامج صباح بلدنا وغيره، البرنامج الجميل في راديو سمر، فده يعني ده حاجة عظيمة، يعني
0: مش عظيمة ساكت يا قسيس، لكن ده بوري عظمة الله وقدرة الله وأمانة الله دائما في كل وعد بيقوله ربنا. والآية العظيمة الذي ابتدى فيكم عملا صالح قال شنو؟
1: كمل،
0: هو الحين كمل،
1: أيوة ربنا هو اللي بدي النعمة بخليك تمشي لقدام، ودي بركة.
0: الأعزاء المستمعين 10 سنين، يعني أنتوا متخيلين، يعني أكيد ده عمر طفل، يعني يا خلاص كبر، والعشر سنين خلاص بقى زول كبير يا جناب القسيس.
1: العشر سنين دي يعني الرغم ذاته مميز، يا في فنانين، في شعراء سودانيين يتكلموا عن العشر سنين، 10 سنين عاشهم الحب وما عارف 10 سنين، فهنا 10 سنين عايشيننا مع سمر بكل الجماليات بتاعت الراديو والبرنامج، ومرت وعدت وقلوبنا مليانة كده بالفرح والابتهاج في هذا العمل المبارك. هيثم
0: 10 سنين كمان ما بيرتدوه إلا نجوم،
1: أكيد أكيد. أنت عارف أنا سمعت، أنا ما أعرف دي حقيقة ولا لا هيثم، إنه رغم 10 في الفريق بتاع الأرجنتين بتاع ميسي، وقالوا ميسي قبل كم يوم كده خلاص قال سانكي وشكرا للكورة، فسمعت أنا ما أعرف دي حقيقة ولا لا، إنه بيقولوا هم غرروا إنه رغم 10 ما في زول يلبسوا تاني بعد ميسي، لكن ما بعرف، لأنه طبعا 10 رغم مميز ورغم بتاع كباتن، كابتن هيثم الكابتن ما بعرف منو الكابتن منو، يعني حاجة جميلة.
0: لكن برضو عايز أقول لك 10 سنين يعني رقم من الأرقام مميز جدا جدا، ودي حقيقة. ففي الحلقة دي المستمعين، في الحلقة دي المتابعين الكرام في هذا الصباح الجميل، إحنا وإنتوا في رحلة، إحنا لنا يعني الامتنان والشكر لربنا، وده العنوان وده الموضوع بتاع حلقتنا الليلة، إنه إحنا عايزين نتكلم عن الامتنان والشكر. عزيزي المستمع، صديقي المستمع في هذا الصباح الجميل، لو أنت من الناس اللي تابعتنا في 10 سنين الماضية، يعني إحنا في شهر 10 إحنا عملنا 10 سنة من تأسيس أو من بداية هذا المشوار العظيم اللي بداه ربنا، واللي بدأ فيكم عملا صالح هو قادر يكمل إلى المنتهى، هو الله. والحملة بتاعتنا جميلة جدا جدا ورائعة، لو أنتم شايفينها كده باللوحات الجميلة الرائعة يا قسيس، في إبداع، في رحلة طويلة ابتدت من 2016، البداية حلم صغير ورسالة كبيرة، بعد كده 2017 بس أول برنامج وبداية الرحلة، 2018 لغاية ما جينا يعني في الرحلة دي قسيس،
1: يعني اللوحة ذاتها جميلة، يعني هي الإبداع ده هيثم شيء جميل
0: بصراحة. عندنا واحد مبدع كده خلف الكواليس قاعد ورانا جاي، هم يعني المبدعين بتاعنا والناس الرائعين، إن هم يقودون أو يتكلموا معانا في الرحلة بتاعتنا دي، في المشوار بتاعنا. وتحية كبيرة صراحة للبشمهندس مايكل،
1: يعني أنا بجد أول ما دخلت الاستوديو يا بشمهندس بشمهندس هيثم برضه يعني جد أول ما دخلت وشفت المحاد بتاعت الصورة ووقفت قدام كل لوحة وشفت الجمال والبداية اللي هو في صورة هناك 2016 في 2017 في وانت ماشي، فحقيقة شكرت الرب لأجل الباشمهندس مايكل، لأنه ربنا مديه موهبة عظيمة، هو أستاذ في جامعة الخرطوم، لكن في نفس الوقت كمان أنا ما أعرف، يعني ربنا باركه كمان في الشغل بتاع الميديا والاستديو، يعني واندرفول. وده يعني ده رجل انتو تيم رائع يا هيثم, يعني التيم كله مع بعض كده شغال. والشيء بيميزكم دايما كان انكم تشتغلوا مع بعض كفريق, يعني بتشتغلوا تلعبوا بساط لبعض حتى بتصيبوا او تجيبوا الهدف العظيم. وزي ما ده بقول الفريق دايما بيشتغل بروح الروح الجماعيه, وده دي نتيجه الروح الجماعيه اللي انتوا شغالين بها حقيقه. وده حاجه بنقدم شكر خاص لربنا لاجلكم.
0: اذا صباح الخير عليكم وتحيه طيبه. ارجوك لو انت يعني من الناس اللي تابعتنا من 2016 من البدايه, اهلا بك. ومن هنا انا عايز يعني اشكر حقيقه ناس كانوا يعني ربنا استخدمهم بدايه الانطلاق, استاذه هاديه والاستاذ ايمن, ويعني في ناس يعني بدوا رحله طويله كان فيها الكثير. وعندنا الاب المربي الاجيال الراحل الاستاذ ارباب, واحد من الشخصيات اللي فعلا بدت رحله في المجموعه بتاعت الفور لي ودور كبير جدا في الرحله دي. وايضا عندنا عزيزه غاليه جدا الليله نفسا ان تكون موجوده, ابتهاج السنوسي.
1: يا سلام يا
0: اخي, موجوده في فرنسا.
1: ابتهاج دي عمره ما حتغيب عننا, يعني جد عندها بصمات ولمحات جميله.
0: ويعني سمعان محجوب برضو,
1: والاستاذ سمعان لو سمعت, ما سمعان ساي ده استاذ يعني رائع وجميل. والمناسبه هو فعلا استاذ, يعني حتى الطلبه بتحبوه شديد, مش بس المشاهدين بتاع راديو سمر, لكن عنده شعبيه بتاع الطلاب, وهو استاذ معلم بمعنى الكلمه.
0: بنحييك من هنا استاذ سمعان, بنحيي كمان الاخ صابر
1: صابر الفاولو.
0: يا سلام, يعني يا سلام. مجموعة رائعة حقيقة, يعني بصمتها واضحة جدا في راديو سمر. وعايز أشكر كل زول حقيقة في العشر سنين ده كان معنا, من قسيس لضيف لخادم لمرنم لزول جشاركنا حتى بكلمة أو كلمتين, يعني لهم أيضا بصمة في العشر سنين دي وربنا استخدمهم.
1: لا انتوا عندكم جوقه من الضيوف, يعني لو دار تحسبهم يا هيثم هتقول 1 2 3 هتعيد اكثر من 10, لكن يعني بجد ناس بدوا بدايه جميله. والشيء المميز بتاع الراديو ده يا هيثم انه كل سنه ربنا قاعد ينمي اكثر وبيجيب مواهب جديده, وده بيقدم لنا شيء جميل للسودان. اضافه لكده انه راديو سمر اشتغل كمان يا هيثم في تدريب الكوادر السودانيه انه كيف يشتغلوا في كنائسهم او في مناطقهم بالميديا وكذا, وكان عندهم دور كبير. بتذكر جابوا جوقه ملائكيه من السودان, يعني اكثر من 10 ولا 15 شاب وشابه, وتدربوا هنا كيف يشتغلوا في الميديا وكيف يكونوا بركه لبلادهم. وفي ناس منهم دخلوا بقوا فعلا متخصصين في الميديا, فدي برضو حصاد بتاع 10 سنين, ما بس البث الفعلي, لكن كمان في شغل ممتد الى مناطقنا, وده اذا دل يدل على وجود الله في وسطكم يا باشمهندس.
0: اذا اهلا بكم المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل ومع المفاجاه الجميله. عايزين نذكركم برقم التواصل وانكم تشاركونا وتكتبوا لنا, واللي عايز يهني واللي عايز يكتب لنا يقول لنا هو بيسمعنا من وين, يعني شاركنا قول لنا انت بتتابعنا من وين. عزيزي المستمع اكتب لنا, داير تهني وعايز تعيد علينا كل سنه وانت طيب, يا ريت مرحبا بك واكتب لنا وشاركنا في هذا الصباح, وقول لنا انت بتسمعنا في اي مدينه, بتسمعنا في اي ولايه في السودان. لو انت خارج السودان قول لنا انت بتسمعنا من وين. التهاني بتاعتك لابد احنا نقراها في هذا الصباح. 10 سنين واحنا جايين الليله حضره القس وكل الضيوف اللي معانا نتكلم عن يعني حاجتين مهمات جدا جدا, الشكر والامتنان. الموضوع ده مهم جدا جدا, واحنا في الحلقه دي عايزين نرجع كل الشكر لهذا الاله العظيم اللي بدا فينا العمل العظيم, ولا بفلسفتنا ولا بقدرتنا. نعم نحترم لانه هو الادان المقدرات دي, هو الادان الامكانيات دي, هو الادان المؤهلات دي, هو ادانا كل شيء, واحنا لسه مكملين في 10 سنين. فالشكر امر مهم جدا جدا في هذه الحياه, والامتنان ايضا. وفي الحلقه دي احنا حنقول لكم وحنتكلم وحنشارككم وحنقرا رسائلكم وتعليقاتكم في العشر سنين. انت عايز تقول شنو لراديو سمر؟ انت عايز تقولي شنو لاصدقائك لاخوانك البيت الكبير راديو سمر؟ ف في العشر سنين المضت ولسه ربنا مكمل معنا. الرسالة الدائرة تقول لنا شنو؟ اكتب لنا رسالتك، اكتب لنا التهاني بتاعتك، واكتب لنا العشر سنين اللي انت كنت فيها معانا شنو؟ شنو اللي انت عرفته؟ شنو اللي انت فهمته؟ شنو اللي انت يعني نفسك كده حتى في السنين الجاية ربنا مكمل معانا انه احنا نكمل في المسير ده ونكمل في الرحلة. واكيد رسالتك حتكون مكان تقدير واحترام لانه مهمة جدا. ما انسى اقول لكم الرقم 0535976536 اكتب لنا وشاركنا عبر الواتساب في هذا الصباح الجميل. جينا ورجعنا لضيف حلقتنا وتكلمنا عن البداية الجميلة في العشر سنين اللي مضت ورحلة طويلة جدا وما زال الرب مكمل معنا. الشكر والامتنان يا حضرة القس، ويعني دي واحدة من الحياة المهمة جدا في حياتنا انه نشكر ربنا. ولو فضلنا نشكر ربنا احنا ما حنقدر نوفي طول هذه السنين اللي ربنا قادنا وكان معنا في الرحلة الطويلة لغاية هسي. احنا احياء وفي ناس يمكن يكون راحوا في هذه الدنيا، لكن كلمنا عن الشكر والامتنان. ادينا كده جملة مفتاحية صباحية واحنا جايين كده ندي المجد لربنا.
1: حقيقة يا هيثم العنوان جميل، بعد العشر سنين دي وفي اثناء العشر سنين الواحد لازم يقدم شكر للرب. وكلمة شكرا أو حمدا للرب كلمتين مترادفتين، ممكن كل واحدة فيها عندها معنى خاص. وكلنا بنعرف إنه الشكر هو لما الواحد يعمل لي حاجة لي أنا وأحس بالحاجة دي جدا أقول له شكرا لأنك عملت لي كده. والحمد كمان جميل جدا ومرتبط بعطايا الله العامة، يعني مثلا أدخل دياره بحمد وتسبيح. هنا المرنم بيتكلم عن الحمد إنه هو بيشكو أو بيحمد الله بكلمة حمد، بأنه بمعنى أنه يشوف عظمة الله وجمال الله ومجد الله وقدرة الله في الطبيعة، قدرة الله في خلق الإنسان وفي شخص الله إذا جاز التعبير. فبيقول بحمدك يا رب، وبعدين بيقول له خد تاني شكرا لما نقدم له حاجة جميلة، مثلا زول خدمك، زول مشى معك مشوار، جزارك في محنة، فبيقول له أنا لا أشكرك. فإذا قبل ما نقول الكلمات الشكر والحمد هو عبارة عن اتجاه قلبي، يعني هو ما موضوع بس كلمات لكن ده اتجاه القلب الممتلي امتنانا، الممتلي يعني القلب مليان بحسنات الله ببركات الله، فأنا بقدم حمدي وشكري للرب. إذن الشكر والحمد هو عبارة عن اتجاه قلب داخلي، بمعنى هاي مرات كثيرة جدا بتقول لزول شكرا لكن انت بتكون بتعني الكلمة لأنه انت ما الحاجة دي ما طالعة من جوه كده، لكن لما حاجة كده تحسبها من جوه كده شوف جماليات الراديو والمواضيع الجميلة. ومثلا مرة زي واحد قال لي يا أخي أنا كنت زهجان شديد جدا وفتحت راديو سمر لقيت موضوع حل لي الأزمة بتاعتي اللي كان لها سنين ودينين أنا متعبان فيها. أظن كان عندكم برنامج يتكلم عن حاجة نفسية وحاجة كيف تغفر وما بعرف، المهم وعنده علاقة مع زول عزيز فحضر الحلقة بعد كده امتلأ فرحا وسرورا. فطبيعي جدا هو بيقول شنو؟ شكرا وحمدا يا رب لأجلي مثلا راديو سمر. إذن عندما نشعر بجوانا من دواخلنا من كياننا من أعماقنا بعمل ما في حياتنا حصل فيه نقلة حصل فيه بركة، فالطوال لساننا أو حال لساننا بيكون شنو يا أخواننا؟ بيكون طوال الزول دار يقدم الشكر والحمد للرب. فإذا الشكر ليس عبارة عن كلمات ولا عبارات لكنه اتجاه داخل قلبي.
0: إذا دي البداية بتاعتنا، لكن في يعني مهمة أو معلومة يعني بتقول كده في علم النفس، ممارسة الامتنان بصورة منتظمة ارتباط بتحسن الرفاء النفسي والمشاعر الإيجابية لدي بعض الناس. وبيقولوا أيضا والامتنان ما إنكار المشاكل ولا إجبار النفس على السعادة.
1: صحيح.
0: ممكن أكون متضايق من ظرف وفي نفس الوقت مقدر حاجة كويسة في حياتي.
1: ما ده الكلام يا لالو أنا قلت لك إنه الموضوع اتجاه قلبي ما مرتبط بالظروف الخارجية، حاجة إنه القلب جوا كده حاسبها. ليه؟ لأنه مرات كثيرة هذه المرات بتكون في يعني مثلا عندنا نموذج في الكتاب أيوب، أيوب اللي بنضرب به المثل نقول أيوب الصبور، أيوب الصابر. صبر كم 10 سنة ولا كم؟ فأيوب فترة طويلة من الألم والوجع والضيق، لكن كان عنده عبارة جميلة قال الخير بنقبله من الله، وإذا سمح الله بالشر أو التجربة أو المحن أو الضيقات ما بنقبل. إذن بمعنى آخر الشكر هو ما موضوع أنه أنا الحالة أو شعور شنو، لا الشكر هو اتجاه قلبي داخلي أنك أنت بتشكر الله في كل الظروف، وقت الظروف حلوة ومرة. الحلو مر سمعت به
0: طبعا،
1: رأيك في شمال العصر جميلة الحلو مر. فإذا في كل لحظة بينما أمر بالتجارب يا أخواننا بشكر الله، لأنه بقول يا رب بشكرك لأنه أنا واثق أنه بعد الحاجة دي في عمل جميل. والسر كله في شنو يا أخواننا؟ السر كله يا أخواننا في أنه كل زول فينا لو خدت في ذهنه وفي عقله الباطن وفي داخله أنه الله بحبني، الله بحبني، تخيل الله بحبني، يعني شنو؟ يعني أي ظرف أنا أمر به أنا حقول له شكرا لأنه أنا عارفك أنت بتحبني. تخيل أنك أنت سلمت حياتك وكيانك ومقدراتك لشخص تثق فيه وتثق في محبته، فسلوكك الداخلي يعني عشان كده دائما أخواننا نركز في الموضوع، الموضوع من جوه ما من برا. يا ما برا دي في حاجات بنحسها بها وظروف وحاجات ماشية وحاجات جاية، لكن الجوه الجوه ده ما في زود بيصله. فإذا الجوه لو مليان بالامتنان البرا ما مهم، ما مهم شكل الرحلة يكون شنو، لكن المهم إنه يكون جواي في امتنان لله.
0: إذن عزيزي المستمع خليني أنقل الصورة لك كده والرسالة لك من الصباح. عايز تشكر ربنا على شنو؟ إحنا 10 سنين ولسه مكملين مع ربنا ومتمسكين في ربنا وواثقين في ربنا إنه قادر إنه يكمل بينا الرحلة. بدوا ناس وإحنا مكملين وحيجوا ناس بعدين هيستلموا الرحلة. أنت وإنت من الصباح عايزة تشكري ربنا على شنو؟ ممتن لشنو عمل ربنا في حياتك؟ هل حياتك فيها شكر؟ هل دايماً بتشكر على البسيط وعلى شوية وعلى القليل؟ ولا إنت من الناس اللي دايماً منزمر، دايماً بتثير وتعمل ثورة على أبسط الحاجة؟ هل فعلاً بتعلم أولادك كيف يشكر ربنا؟ ولا حياتنا كلها تزمر وحياتنا كلها فيها كلام كثير؟ عايز تكتب وتقول لنا شو، ارجع تاني واقول لكم ما عشان يعني، لكن شنو يعني الرساله اللي انت عايز تقولها لنا من الصباح في ال10 سنين القادمه فيها ربنا، الرساله اللي دارت توجهها لنا شنو، شنو الكلام اللي انت داير تخلينا احنا كراديو سمر نتمسك فيه ونكمل فيه المشوار. مرحب بكل الاصدقاء، مرحب بكل الناس المعانا في الحلقة دي. لو تسمح لي أخذ بعض الرسائل ونشوف الناس الغالية كتبوا لنا وقالوا شنو من الصباح. أنا عايز أقرأ أسماءكم، أنا عايز أقرأ رسائلكم، مشاركاتكم، تعليقاتكم المختلفة. خلينا نبدأ بواحد من الأصدقاء من شرق السودان، بورسودان.
1: يا سلام.
0: أيزك إسماعيل تنبول.
1: يا سلام.
0: من بورسودان واسمه تنبول.
1: اسم جميل يعني، شوف الجماليات دي، شمال والشرق وكل مع بعض.
0: بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم أيزك إسماعيل تنبول من بورسودان حي فيليب مربع 3.
1: يا أنا بالمناسبة أنا يا حي فيليب ده حي جميل جميل بطريقة ما عادية. أنا عشت هناك تقريبا 6 شهور يعني بجد. عندهم كمان مطعم كده بتاع سمك يا هيثم، يا سمك يعني بحر احمر مظبوط.
0: انت قاعد تعمل دعايه في الراديو سمر من الصباح.
1: انا ما ذكرت اسم المطعم بس قلت في مطعم بتاع سمك، لكن يعني انا بتمنى ناس بنحيي كل الناس دي، الناس الدكاكين والمطاعم يا اخي ناس حلوين بشكل ناس.
0: عندك ميزه جميله جدا جدا بالمناسبه
1: اللي هي
0: لما تمشي محل ما بتخليه قاعد على حال، بتلف بتمشي.
1: أنا
0: بدي الحاجة اللي ممكن تكون مميزة فيك وخلت روحك والناس يعني تنبسط معاك.
1: أنا طبعاً يا عايزهم دربوا لك حاجة فعايكين اللي حصل معي مواقف يعني. طبعاً الحي كله كان يعني من بعض القبائل الجميلة بتاعت السودان. أنا كان يعني شكلي شوية مختلف من بعض الناس، الشكل الخارجي ده ما المهم طبعاً، لكن الناس مستغربة. بركب المواصلات، فأول ما ركب المواصلات واحد قال لي أسمع يا عم أنا هوي هوي هوي أنت راكب غلط. قال لي قلت له ليه؟ قال لي أنت ما شايف. قلت له ماشي حي فيليب. قال لي يا أخي الحي ده ما بتاعكم. قلت له يا زول أي حي في البلد ده حقك. فبعد كده طبعا اتونس معاي وكده وقال لي يا اخي انا قلت له يا اخي انا عايش في المنطقه الفلانيه في حبيبي وعرف الزول اللي انا نازل معاه. فبالجد يعني يا تنبول احنا من خلالك ومن خلال اخوي للو بنحيي كل اخواننا واخواتنا في هذه المدينه الجميله مدينه او ولايه البحر الاحمر وبالاخص حيفيدي بل انا عشت فيه 6 شهور يعني.
0: بتشكرهم
1: يا اخي من كل قلبي بجد بجد بجد. انا هسه الوقت ده كنت طالع من الحرب وظروفي كانت ما اكذب عليك صعبه جدا. النازل فتح لي يعني الرجل ده فتح بيته لينا وزول معروف هناك في المنطقه جدا وتسمح لي اقول اسمه يعني
0: بنحييه
1: او نحييه يعني الشيخ اسمه ديماس مش كده برتيماوس يعني برتيماوس ده علم من اعلام بورسودان. برتيماوس ده باش مهندس طبعا وفاتح بيته يا هيثم صدقني يا هيثم انت نزلت واقول لك المسيح المسلم اي زول جاي بورسودان ما عنده مكان الزول ده باني عماره كامله والعماره دي استقبال الضيوف وفي الديوان بتاعه يا جماعه مليانه صباره عصير تبلدي ما بعرف شنو. تخيل الكلام ده في ايام الحرب انا ما اتكلم لك معي
0: تتخيل يعني كل زول مره وكل زول ما يتذكره بيشكر ربنا من
1: اجله. طبعا طبعا طبعا رجل ما قال لك تذكر تشكر شفت كيف تذكر تشكر يعني حسب يقول راديو سمر يقول شكرا لراديو سمر لاجل 10 سنين شكرا لفلان لانه عمل معي كده. اذا يا جماعه لما اعمل حدث في حياتك يعني شوف الراجل ده عمل شنو فتح بيته واستقبل الناس. تخيل انه زوجته واولاده بيطبخوا بياكلوك بيشربوك وما بخلوك تطلع من البيت ومرات كمان يقول لك اسمع عندك قروش مواصلات امسك دي حق المواصلات.
0: العربيه متاحه بالمناسبه انك تسوق كل الناس وتتحرك.
1: طبعا طبعا.
0: اذا من هنا بنحيي كل الناس في السودان وحي فيليب وكل المناطق المختلفه. بيقول انا بقول شكرا لربنا كل صباح على الصحه والعافيه وكمان بيقول واخذ الاكسجين المجاني ده.
1: يا سلام موضوع الاكسجين ده انت يا هيثم عارف تنبول ضرب في وتر عجيب خلاص. موضوع الاكسجين ده عارف بذكرني شنو يا هيثم؟ بذكرني يا اخوي موضوع الكورونا. قالت لي قصه امريكيه وحدي ابوها من عظماء امريكا ومن المليارديرات بتاعين امريكا وفجاه كده ابوها اصيب بالكورونا وطبعا الموضوع بتاع الاكسجين بقى صعب بالنسبه له وخدت له أجهزة عشان يتنفس. فبنته الوحيدة جات داخله وبتدمع قالت بابا يمتلك كل الثروات عنده كمية من الأموال وشركات لكن حس في حاجة إلى نفس بس إنه يتنفس. فتخيل معي أنا وإنت الهبة اللي ربنا مدينا لها بدون أجهزة بدون بنتنفس والهواء زي ما بيقولوا النفس مارق وداخل مارق دي ما نعمة من النعم اللي بس نقعد نشكر بها بغض النظر أنا ساكن في كوخ ولا في راكوبة ولا في كرتونة ولا في المهم إنه في نفس طالع دي نعم من نعمة الله اللي ما بنقدر يا إخواننا نشتريها بقروشنا زي ما الراجل الرأسمالي الكبير دي فقد الضاغة بين النفس واحتاج لأجهزة. فكم بالحري على العطية العظيمة ربنا بدينا لها الحياة وكثير من الأمور.
0: إذا عزيزي المستمع ممكن ما تكون فلسفة كثيرة لكن حاجة بس تشكر عليها ربنا تكون ممتن جدا للعمل ربنا في حياتك وما زال يعمل ربنا في حياتك. يعني ما دار كلام كثير
1: صحيح.
0: لكن بتكون في حاجة حقيقة اختبار حقيقي أنت اختبرته إنه أنا بشكر الله بس على النفس الطالع كل يوم على الصحة
1: صحيح
0: على 1 و2 و3 فدل إحنا عايزين اللي نتعلم من هنا نشكر.
1: فتنبو ركز معك على موضوع إنه كيف النفس طالع وداخلها فدي دي نقطة مهمة شديدة هيثم.
0: آمين. سارة مكنن بتقول أشكر ربك على كل اللي عندك علشان اللي عندك حلم كبير لناس كثيرة وقالت دي ترنيمة مدارس الأحد يعني
1: ما هي لأنه سارة مدرسة مدارس الأحد طبعا بالمناسبة سارة ذاته المفروض احنا نشكرها لأنه هي جزء من الناس اللي اشتغلوا في
0: بصمة جميلة
1: طبعا سارة هي وزوجها المبارك الشيخ سامح والأولاد ربنا يباركهم. أشكر ربك على كل أنا حرنيم عليك كمان يا سارة رأيك أنت حافظه طبعا
0: عندنا تريزا موسى بتقول ربنا يستمر يستخدمكم لمجد اسمه وامتداد ملكوته أنت وبركة الله عليك يا الغالية تريزا موسى.
1: يا سلام.
0: عندنا جويس جابر بتقول ابنة المذيع.
1: يا سلام. ود الفار شنو؟ ود الفار حفارة. يعني جويس بنحييه وبنحيي ناس المذيعة يعني المخضرمة زي بيقولوا. انت عارف في ناس دي هي بدت مع الناس الرحلة في الخرطوم في الإذاعة السودانية في أم درمان في قسم خاص للقاء الأحد داخل الإذاعة وعبرها بنحيي كل المذيعين الشغالين في راديو أم درمان وكل الجوقة الملائكية في السودان من الإعلاميين والصحفيين هايسم وأخونا ناصر مدير راديو اللقاء الأحد. فإذا يعني يا جويس أنت أكيد طبعا عندك في الإعلام أكيد وعندك في قالوا ليه برضو بتشتغل
0: طبعا الحقيقة. طبعا
1: يا سلام يا سلام.
0: فبتقول تحية خاصة لخالته رشرش.
1: رشرش دي أنا ما عرفت
0: دي رشيد
1: يا عمي رشرش عادي لا
0: دايما إطلالتك مختلفة أستاذة سمعان ودكتورة كاميليا
1: أستاذة سمعان
0: وللمهندسين الأعزاء سادس مايكل مجهودكم مقدر وما ننسى هارون وأحمد استقبالهم الجميل وضيافتهم الحلوة وتحية خاصة لكل فريق المتابعة
1: يخلي الناس يا وبعدين ما تنسى يا هيثم كل ما نجي داخلين قاعدين تضبطوا لنا نسكافيه ظريف فبرضو الناس اللي بيشتغلوا في المطبخ وغيره وغيره فانتوا سلسله كده يعني عظيمه شي ناس مهندسين شي ناس بيقدموا ففعلا نشكر الله لكل واحد
0: بشوي بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم وبيرجع تاني بيقول صدى الصوت غريب جدا فاكيد وسارة مكنن بترجع بتقول منورين منورين قسيس هيثم و
1: قسيس هيثم
0: قسيس حافظ
1: لا انت قسيس يا انا اطلع طبعا اجل وجعلنا
0: حافظ وهيثم بالذات مع القعده الجديده دي يا سلام دي حاجه
1: لا انا بجد يعني انا ما اعرف انتوا حاسين بنفس الاحساس انا قاعد في استديو ناس تعبوا فيه كتير ورقم 10 يعني حاجه جميله فخمه بجد
0: ناجي ويليام من بورسودان ايضا بيدينا رساله من بورسودان بيقول صباح الخير اخونا هيثم والاستاذ حافظ مبسوط جدا بشوفتكم
1: الله يخليك ناجي ناجي العسل طبعا ناجي ده عنده عربيه نكتب بورسودان اي زول ماشي يا ناجي انا يا المطار يا ربي جاري شيلنا فبنشكرك يا ناجي يعني الليله يوم شكر زي ما قال هيثم
0: سارة مكنا بتقول بصراحه في كثير اشكر ربنا عليه اكتب لنا يا سارة كل سنة وانتو طيبين دايما مباركين أمين وانت طيبة يا سارة عندنا صديقتنا ام ديليج بيقول بجد شاكرين ربنا من أجل كل التيم العامل في راديو سمر بمختلف فروعه من بدايتها ونهايتها كذلك الشكر لله من أجل كل البرامج التي تم تقديمها خلال هذه السنين يا سلام عليك صديقنا وإحنا مبسوطين جدا الفاضلة والغالية مربية الأجيال الشماسة روز فؤاد صباح الخير
1: يا سلام عم روز
0: والدة الأخت والمذيعة و
1: إنجي
0: إنجي أمر
1: وانت تنسى قسيس فؤاد وقسيس وحيد و...
0: تمام وعمنا
1: هي يا أخي كلنا إحنا
0: الأسرة الكريمة صباح الخير يعني... تسمعونا أكيد يا عم أمير إحنا دارين نسمع ده نقرأ رسالتك
1: يا سلام عم أمير عم أمير ده رسالة هو لوحده حتى لو ما كتب رسالة
0: تحية لك من الصباح يا رب إن شاء الله تكون بخير بتقول كل سنة وراديو سمر طيب ومواصل في اسم الرب يسوع للأمام شاكرين إلهنا الحبيب يسوع الذي يستخدم كل ما قدم ويقدم وسوف يقدم لمجد اسم إلهنا الله عليك وكمان عندنا خميس أيوب بيراسل لنا بيقول صباح الخير والصباح التفاؤل على كل المتابعين راديو سمر في كل مكان عبركم التحية والتقدير لكم في مواضيعكم الرائعة بالحقيقة نتمنى لكم التقدم والازدهار وكمان جويس بتقول أنا بسمعكم من المعادي الحاجة اللي بشكر ربنا عليها إنه خلق قلب محب لكل أعضاء راديو سمر تحس نفسك في بيتك لما تستمع لراديو سمر يعني شكرا لك
1: يعني هي بتشكر ربنا إنه راديو سمر ده فاميلي عائلة ما مجرد راديو تعرف كلمة تحس في بيتكم يعني دي حاجة تحس إنه في أب تحس في ماما تحس في أخو فدي عبارة يعني ما سهلة ما تمشيها زي الجويس دي عبارة قوية وبنشكرها ذاتها إنه فعلا راديو سمر ف فاميلي عائلة واحدة عائلة تجمع كل السودان.
0: نعم هي كتبت رسالة احنا قلبنا الرسالة اخذناها من العكس لكن بيقول صباح النور صباح الجمال دي طبعاً رسالة جويس صباح الإطلالة الجميلة كل عام وراديو سمر دائماً بيزرع فينا الأمل والتفاؤل. عشر سنين عدد وكل يوم ما فشلتم إنكم تفيدونا ونتعلم منكم.
1: يا سلام يا سلام.
0: وبتقول خال هيثم خالته بايا وإيفا والجميلات ترنيم وإنجي وما ننسى الجميلة ماما.
1: يا سلام
0: ماما اسمها ولا
1: ماما كيف الماما
0: أمها
1: أمها أمي يا جويس أمي أنا بس نقول أمي لكن جويس ماما حلوة
0: الجميلة ماما يعني كل واحد مميز وبيكم راديو سمر أصبح من أجمل البرنامج البحبها كل سوداني أول بحب كل سوداني. الله عليك يا جويس وشكرا لك من الصباح وتحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير وإحنا مبسوطين جدا جدا. هنجيب في نقطة مهمة جدا يا لسيسو بعد كده نشوف إحنا هنطلع فاصل وحنشوف رسائل للمستمعين. في سؤال مهم جدا هل بنشكر على النعمة ولا بنتذكرها بس وقت ما نفقدها؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام ده سؤال يعني جميل جدا. في مشكلة حقيقية معاي ومعاكم مع كل المستمعين اللي هو موضوع النسيان. عشان كده قال شنو لا تنسى باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. أحبائي مرات كثيرة جدا أن إحنا بننسى الزول العمل لنا حاجة كويسة في حياتنا بننسى إنه الله خلقني على صورته يا هيثم بنسى إنه الله ده هو دائما بيرسل أشخاص بيعتنوا بي وبيرسل ناس كملائكة يا هيثم وأنا ماشي في الرحلة بتاعت الحياة. فإذا مشكلة كبيرة مرات جدا النسيان. عشان كده المرنم قال لا تنسي يعني بيخاطب نفسه يقول لا يا نفسي ما تنسي إحسانات الله. فإذا يجب علينا كلنا أن نتذكر إنه الله يستحق الحمد والشكر يستحق الامتنان. إذا موضوع النسيان ده هيثم أنا أظن موضوع صعب جدا في حياة الإنسان. مرات بنسى أنا منه بنسى إنه أنا مخلوق على صورة الله. يا إخواننا أي زول فينا لو كنت أنت من غرب السودان من شرقه من وسطه من وين أنت مميز جدا. ما تنسى العبارة إنه الله خلقك على صورته دي ما حاجة نشكر بها يعني نشكر الله على هل بنقبل الحاجة دي. فإذا يجب علينا أن نتذكر. عشان كده مرات كثير من الأوقات جدا بقول لأصحابي وأخواني وإخواننا كده نقعد في هدوء ونتذكر حاول نتذكر إحسانات ربنا. فقال المرنم بينما أنا جالس في هدوء قاعد كده هيسموا معاه كوباية الجبنة ولا كوباية الشاي والزلابية بيجاي وبيجاي ناس حبوبة وبيجاي ما بعرف شنو هو جوا القطية بتاعته قال شنو قال بينما أنا جالس في هدوء وقاعد أقول واحد ربنا عمل لي كذا وكذا ربنا خلقنا على صورته اثنين ربنا اداني أسرة ما بعرف ثلاثة قال قاعد أحسب الحاجات الجميلة قلبي ما قدر يكمل الحساب فاض بالشكر والامتنان. شفت الجماليات. نعم. إذن يجب أن نهدأ ونحسب إحساناته لنا.
0: طيب خلينا نجيب كمان النقطة مهمة جدا وإحنا معك وسط الظروف الصعبة اللي بيعيش السودانيين كيف نتعلم عن الشكر من غير ما نقلل من وجع الناس.
1: يا سلام
0: كيف
1: هو هو هو يا للو الفكرة الموضوع بتاع الوجع والألم هل أنا لو متوجع ما بقدر أشكر؟ أنت عارف أحلى وقت للشكر وقت الوجع وقت الألم وقت إنه أنا قاعد كده وبعين في يد الله ونعمة الله. يعني إحنا في الحرب في السودان أنا مشيت كوستي في كوستي هناك قعدت مع كذا من الأسر بزورهم ففي زيارتي لبعض الأحياء في كوستي خشيت بيت لقيت فيه يا هيثم مرة عجوزة وتعبانة ومعها قريب 8 أطفال. فقلت لها يا حبيبتي أخبارك وشنو؟ قلت لي أنا بشكر الله. قلت لها كده يقول لي الكلام ده. قلت لي أنا بشكر ربنا. قلت لها على شنو يا حبوبة؟ قلت لي بنتي وزوجها ماتوا في الحرب في أم درمان وقعد دانا في البيت والأولاد كانوا بعيدين فأنا شكرت ربنا إنه الأولاد بعيدين. تخيل معي إنه ما انتبهت وما ركزت مع إنه الموضوع مؤلم ما ركزت في فقدان البنت وزوجها لكن ركزت في الحاجة يعني انه في اولاد قاعدين. فاذا في احيانا كثيرة جدا الله بيسمح للزول يمر بألم ووجع، لكن هل بنركز في الكاس الفاضي ولا الجزء المليان من الكاس؟ عشان كده كل زول فينا يجب انه يشكر الله حتى وقت الألم ووقت الضعف، يعاين الشيء الإيجابي ويقدم ذبيحة شكر لله.
0: إذن عزيزي المستمع مرحب بك وصباح الخير، ونرجع تاني لحديثنا عن الشكر والامتنان. وإحنا راديو سمر في الكثير جدا إنه نشكر به ربنا على المرحلة على الرحلة الطويلة اللي هو بدأ معانا ولسه مكمل معنا. وأكيد عزيزي المستمع يعني أنت عندك الكثير عن أنك تشكر ربنا على كل الخيرات، على كل الإحسانات، على كل المراحم اللي ربنا دايما بتعامل فيها معك. خلونا نأخذ رسائل ونشوف الأصدقاء كتبوا لنا شنو، ونرجع لضيفنا العزيز قسيس حافظ. بنشوف بشوي بيقول ساعات بنبقى متعودين على حاجات كثيرة في حياتنا لدرجة إننا ما بنحس بقيمتها غير لما نخاف نخسرها أو نفقدها. ودي نقطة مهمة. صحتنا وجود أهلنا جنبنا ولما تلبيت وراحة البال، وإنك بتنوم من غير وجع ولا هم، وإنك تصحى تلاقي يوم جديد قدامك. وبيرجع تاني بيقول كل دي حاجات ممكن نشوفها عادية، لكن في الحقيقة نعمة كبيرة جدا، ومش كل الناس عندها نفس النعمة.
1: صحيح.
0: ودي نقطة حساسة جدا، يمكن محتاجين بس نبوص أو نعاين لحياتنا بعين مختلفة.
1: صح.
0: ونشكر ربنا على اللي في إيدنا بدل ما نفضل نعاين للناقص لنا.
1: يا سلام، يا الكلام الجميل ده يا رجل يا اخي،
0: يا اخي كلام مهم
1: يعني جميل. يعني عشان كده دايما يا هيثم في مثل بيقول لك العين المليانه، عين مليانه يعني شنو؟ يعني ما موضوع كميه او حاجات عندي، لكن جواي مليان بالفرح وبالسرور الموضوع ما انا عندي شنو، ولا انا نوع صحتي شنو، ولا انا ظروفي شنو، الموضوع جوا قلبي في شنو. وطبعا في مشكله كبيره هيثم، موضوع المقارنه مرات كثيرة، بغارن نفسي بالناس التانين أو بغارن بالحياة اللي عنده. ففي مرات يقول لك اللي عندك حلم لناس كثيرة، مرات أنت بتحس إنه ليه بس أنا عندي كده وهيثم ده عنده كده، ليه هيثم ممتلي مواهب وأنا ناقصاني مواهب، ليه فلان ممتلي نعم وخيرات الدنيا الزمنية وأنا ما عندي. لكن أنت ليه بتشوف للزول اللي عنده كثير، أنت بتشوف للزول مرات اللي ما عنده برضه. فإذا يجب علينا إنه قلوبنا تكون فيها نوع من الغناعة يا هيثم. فالموضوع يا إخواننا ما أنا عندي كم ولا نوع صحتي، أنا في أي نوع من الصحة، ممكن تلقى زول في سرير أو في فراش الموت وهو مليان بالامتنان والشكر لله. فالموضوع إذا نرجع للمقدمة الأولى، الموضوع اتجاه القلب يا إخواننا أكثر ما هو موضوع عطايا ونعم وخيرات دنيوية. إذا هل القلب ممتلي؟
0: ده سؤال مهم جدا جدا. بيقول الحمد لله على نعم كثيرة إحنا نفسنا مش واخدين بالنا منها، نشكر ربنا على الحاجة دي.
1: صح.
0: أشكر في كل شيء لأنه هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع
1: من جهتكم.
0: الله عليك يا بشوي، صراحة
1: بشوي كلامه جميل
0: جميل جدا جدا. وده السؤال المهم يا قسيس، ليه دايما إحنا ما بنشكر ربنا على الحاجة الموجودة في إيدينا، النعم الكثيرة اللي إحنا مستمتعين بها ولسه بنعاين في إيدينا الناس التانين؟ ليه النفس يعني للدرجة دي أنانية، وليه للدرجة دي إنه بس دارين نعاين في حق الناس؟ ليه ما في شبع؟ المشكلة وين؟ إنه إحنا ما قادرين نشكر ربنا على اللي عندنا ونكتفي به ونستمر نبارك به ربنا، ودارين لسه طامعين يعني والرغبة لسه. المشكلة وين يا أستاذ؟ ما في شكر في حياتي.
1: المشكلة لأنه هيثم مرات كثيرة جدا عندنا موضوع اسمه الشكاوى، تعرف الشكاوى؟ كأنه زول عنده كمية من الأمور جواه، شكاوي شكاوي شكاوي شكاوي، يشتكي. المرنم قال يا نفسي كيف يشتكي. كيف تشتكي على يسوع إلهي
0: الأمين.
1: كيف تقولي إنه يسوع مقصر وما بيقدر بيك يعتني؟ شوف الكلام ده كيف، الشكوى الشكاية. إبليس هو اللي بيشتكي على الناس، وابليس هو بيجي مرات بيشتكي، سامحني يعني، حتى بيشتكي يعني بيشتكي الله قدامنا، يقول لك الله ما مهتم بك. بتجيك افكار زي كده، وين ربنا من الالم والمحن اللي انت واقع فيها؟ وين الله؟ لانه شوف فلان ده جاركم ده عنده كده، انت ما عندك. فاذا الشكاوي دي موضوع كبير جدا، فيجب انه ننتبه لحياتنا من حياه الشكوى والتذمر والمغارنه وعدم الرضا بالاشياء اللي عندنا. وبرضو موضوع مهم جدا انه انا وانت محتاجين نشبع من الله. يعني لما نكون انا شبعان بربنا، ما بهمني الكميه ولا بتهمني، ولا بهمني نوع المشوار اللي انا ماشيه طويل ولا قصير، ولا بهمني الظروف الحول شنو. لانه في عباره جميله في الكتاب المقدس

0: مهمة
1: مكان جديد عجبتني بقى.
0: لأنه بيأكد إنه هي متابعة كل التفاصيل.
1: يا سلام، فعلا احنا قاعدين في مكان جديد، يعني يعني زول متابعاكم بالدقة دي المفروض يطلع لها هدية طوالي على
0: لا، في هدايا كثيرة
1: في
0: جدا جدا
1: هدايا
0: يعني
1: كبيرة.
0: يستحقوها. يعني هي شافت الأريحية والحاجة، الكرسي جديد
1: اي
0: والقعدة
1: قاعدة انت ذاتها
0: جديدة.
1: من قبل معايا في ابتسامتك ذاتها جديدة، دي ابتسامة بعد 10 سنة، يعني لما كل الحياة في لحظة، يعني ده أول برنامج بعد 10، أول برنامج احتفالي، فأنت هيثم عكسته في بجد، يعني في عباراتك في ابتساماتك الجميلة. واحد قال لي يعني أنا بس ده أفهم هيثم ده درس الشغلانة دي، قلت له يا أخوي في ناس درسوها ما نجحوا فيها، لكن في ناس ربنا قدام شنو الموهبة ونموها. فالكلام ده ما بقوله بس لحضرتك، لكن لكل واحد من اخواننا ومن
0: الصراحة يا أخي
1: التيم
0: أنت
1: بتاع
0: بالمناسبة، خلينا أقدر
1: راديو
0: أشكرك
1: سلام.
0: لأنك أنت قاعد ترفع من روحي
1: لا
0: وعن
1: لا
0: روحي
1: لا دي
0: شديد.
1: حقيقة
0: أنت
1: بجد يا للو، يعني الواحد يعني فعلا، احنا طبعا كسودانيين هيثم ما عندنا الحياة دي، يعني يعني انا قدامك ده حاسس بقعد لي 25 سنة في المنبر ولا اكثر من 25 سنة، نادر زول يجي يقول لك بعض العزة يا خليلة
0: يا
1: انا
0: خلينا
1: مبسوط،
0: نشكرك يا
1: شكرا
0: أخي،
1: شكرا عشان
0: خلينا نشكرك.
1: بتكون اخواننا انت قاعد تجهز وقاعد تبكي قدام ربنا وتفتش الكتب عشان بس تقول كلام الناس دي شنو يتشجعوا به.
0: أكيد
1: بعد
0: نعم.
1: العزاء تلقى الناس دي يا اخي، انا مره قاعد بوعظ قريب 500 نفر بعد، ولا واحد من ال 500 ما جاء قال لك يا اخي يا اخي انا في كلمه كده لمستني، يعمل لك هاي ما بعرف.
0: عارف
1: فيعني احنا كسودانيين ما قاعدين نعبر كثير من
0: عارف بالمناسبة في ناس بيجوا يقول لك يا أخي اسمع يا أخي ربنا بيجازيك يا أخي، أنت ما تديني لا أنا هو ده أنا أخذ
1: بالظبط كده،
0: أنا جنبك،
1: انت الزول اللي قدامك ممكن تاني ما بتلقاه.
0: هو ربنا ده
1: يعني
0: بيخلي
1: يا
0: حقه.
1: اخي يا اخي احنا محتاجين يا جماعه، دي ذات نوع من الشكر، لما انت تشجع زول ده نوع من الشكر. يا جماعه انتوا قايلين بس الشكر ده تقول شكرا يا الله وبس، لا، لما انت تشجع زول ده نوع من الشكر لله بجد، يعني لانك بترفع معنويات الزول ده.
0: طيب ما بيصير
1: فالشكر ده ما ملتزم بس بكلمه شكرا وحمدا، لا، حتى السلوك بتاعتنا لما نساعد زول ده نوع من الشكر، لما نزور المريض يا اخواننا في المستشفى ده نوع من الشكر، لما نشيل لي كيس فيه بس نص كيلو موز او 2 موزه او 3 اديه لزول ده نوع من الشكر. فالشكر هو سلوك اكثر من هو عبارات.
0: طيب ليه مرات كده انت بتعمل خير لزول وينسى انه يشكر؟ هل ده نسيان ولا في ناس اصلا ما بتشكر؟ الموضوع يعني شويه
1: عارف ليه؟ لانه بتخمه بالفرحه. يا اخي انت محتاج
0: يا
1: تشكر،
0: قسيس،
1: يعني انت محتاج
0: يا قسيس
1: تشكر،
0: صراحه صراحه
1: يعني
0: كده
1: يعني
0: بقول
1: حسي
0: لا لا،
1: ك ك ك
0: انت هسه الكلام اللي انت قلته ده
1: اها
0: يتخمم بالفرح كيف يعني؟ فرحان مبسوط من الحاجه
1: فرحان لدرجه انه ما قادر يشكر
0: يا زول.
1: العوامل يعني حسنا هنا اول ما بدينا قلنا شكرا يا باشمهندس مايكل، شكرا ما بعرف، لانه حسينا انه في زول تعبان واشتغل، صح ولا ما صح؟ او شكرا للتيم بتاع راديو سمر. فمرات كثيره جدا هيثم صاحب بتخمى. انا قبل يومين عملت فرح لحمودي ومعاه نجاد، يعني نشكرهم ونقول لهم الف مبروك قبال يومين، يوم السبت
0: ايوه
1: تقريبا. فالولد ده مليان دموع في لو انت ما انت كنت الغايد، انا بحكي لك انت كنت معي. الولد ده كان بعد اعلنا الزواج قلنا والان نعلن انه اصبحت، حصل معه شنو؟ وشه كان مليان شنو يا
0: دموع
1: حسن؟
0: بصراحة.
1: دموع رهيبه. انا جيت جنبه بقول له شجع ابشر يا عريس ابشر، يعني عبر لي انه قلبه مليان بالامتنان. قلت له اول زول تشكر اشكر شنو؟ اشكر زوجتك دي اشكرها لينا. يعني مرات يا جماعه الزول اللي انت بتصنع معاه خير مرات كثير جدا انت بتنسى انك تقول له، هو صنع معاه خير بتنسى تقول له شكرا انه هو السبب في الحاجه دي. فتتخمى باللحظه بتاعت الفرح وبتنسى المسبب للحاجه دي منه. فاذا يجب انه يندي الناس حقها يا اخواننا.
0: اتذكر انك تشكر رجاء، يعني اتمناها يعني كده من الصباح. لو في زول ممتن له فعلا، لو في زول انت عايز تشكره يعني شكر حقيقي، انت محتاج تكتب له حقيقة بصراحة. يعني
1: صح،
0: لو في زول انت ممتن له جدا في حياتك وانت حاسس نفسك انك انت ظالم وما قاعد تقول له شكرا، اكتب له.
1: في واحد يا هيثم في حلتنا بتذكره وبحيي ناس حلتنا، حلتنا دي كلمة
0: حلتنا دي
1: جميلة،
0: جميلة،
1: رأيك فيها شنو؟ حلتنا
0: حلتنا
1: ما حلتنا،
0: آه.
1: حلتنا. فناس حلتنا عملوا برنامج قالوا دارين نشكر المعلمين. كنت في الابتدائي، أنا درست في المدرسة بتاعت الجيش، بسموها المدرسة الشرقية الابتدائية، مدرسة مشهورة في ولاية القضارف. فالمهم فلموا تبرعات قالوا خلاص يا جماعة نحن يومين ما نفطر، قروش الفطور دي نلمها عشان نشتري هدايا نعبر بقى بشكرنا وامتناننا للمعلمين. تخيل لمينا المعلمين وعملنا الحاجة دي وبحيي الدفعة.

0: بتاعتي كلها. طبعا حسي قال اخترب اخترب يا هيثم، والسافر وظروف الحياة. لكن كل ما نتلاقى بنتذكر الحدث ده، انه كيف ان احنا اثرنا في المعلمين والمعلمات بتاعنا بهدايا بسيطة. بس قلنا لهم يا اخي احنا دايرين نعبر عن امتناننا ليكم يا معلمين. فكل واحد فيهم يا اخواننا شال هدية، شال حاجة، لكن الفكرة ما في القيمة. انا متذكر حاجات بسيطة، يعني ما بعرف قلم، ما بعرف حاجات بسيطة كده، شعارات، لكن كان حدث عجيب لانه المعلمين بتاعنا شعروا انه الطلاب ديل بيقدروا تعبهم، ويتعكس ده بسلوكنا في تقديم هدية. فانا منتظر هديتك يا هيثم حسي طبعا،
1: طبعا يا اخي انت
0: يعني ما تقول لي شكرا ساي، لكن اعمل لي ظرف.
1: لا لا
0: الظرف انت عارف الظروف دي مهمة طبعا، ظرف كده ظريف.
1: إذن المستمعين الكرام، صباحكم بعيون بتشوف النعمة قبل ما تشوف الناقص. صباحكم حمد على الموجود وأمل في الجاي. صباحكم مليان حاجات بسيطة لكن قيمتها كبيرة.
0: أكيد أكيد.
1: صباحكم رضا ما بيلغي الطموح، وشكر ما بيلغي الأحلام. صباحكم شكر. يا ريت تشكر وتعبر للزول اللي انت بتحس انه هو يستحق انك تشكر. هنطلع فاصل وحنرجع ونحن لسه مكملين في العشر سنين اللي ربنا قادنا فيها، شاكرين الله حمدين الله على كل احساناته وكل ما رحمه. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر. راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر. راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

عشر سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر. راديو سمر في القلب أخضر، وكل سنة نجاحك يزدهر أكتر وأكتر.

0: 10 سنين عدت في لمح البصر، ضحكة وأمنيات وآمال بتكبر. راديو سمر في القلب. للسودان أمنيات كثيرة، سلام وأمان وفرحة أكيدة. يا رب ترجع البسمة الجميلة لكل أسرة، ويرجع وطننا بأحلى سيرة، ونبني بلدنا ويعم الخير، وبالتهليل نطلع مسيرة. نشكر الله على سلامه ونعمه وإحساناته الكثيرة. 10 سنين كبرنا وتغيرنا أكيد، بس الحماس لسه ياهو زي ما هو. وعشر سنين اتغيرت فيها حاجات كثيرة، بس حبكم لسمر ما تغير. شكرا لوجودكم معانا، وبنقول لكم الأجمل لسه جاي.
1: المستمعين الكرام، رجعنا بعد الفاصل، وأهلا بكل الناس المعانا. مرحب بكل اللي بيتابعونا واللي بيسمعونا في صباح بلدنا، وتحية طيبة لكم من صديقكم دائما هيثم، وضيفنا العزيز قيس حافظ، ولكل التيم العامل في راديو سمر، ولكل الناس اللي بتكتب لنا وبتهنينا وبتعيد علينا. وأتمنى أنك تكتب لنا من وين بتسمعنا، من وين انت دائما بتتابعنا. وكمان لو انت من الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت اكتب لنا، لو انت في البيت، لو انت بتسمعنا على الراديو. بالمناسبة احنا راديو، ما تنسى الحاجة دي مهمة جدا جدا. ولو كمان انت بتسمع الشورت ويف، للناس اللي بتسمعنا على الشورت ويف عندنا تردد مهم جدا انه نقول لك انت ممكن تسمعنا على الشورت ويف. مرحب بكل الأحباب، مرحب بكل الأصدقاء في رحلة ومشوار 10 سنين ربنا قادنا فيها، ربنا كان معنا، ولسه نحن مكملين. يعني إحنا ماشيين بنعمة الله وبعظمة الله وبقدرة الله وبمرحمة، وإحنا بنكمل في رسائلنا وفي مشاركتنا مع الناس. خلينا نطرح السؤال ده وبعد كده نشوف رسائلنا شنو. النقطة الثانية مهمة جدا يا قسيس، الامتنان للناس. الامتنان للناس، ودي رسالة مهمة لك. هل بتقول شكرا للناس اللي بتعمل لك الخير؟ هل بنقول شكرا للناس اللي بتعمل لنا خير ولا لا؟ أحيانا بنشكر ربنا في صلاتنا، لكن بننسى نشكر الناس اللي بتساعدنا، أو بنعتبر تعب الآخرين واجب عليهم. النقطة دي خلي بالك منها، ده واجبك. ما بش يعني يعني يعني دي رسالة كده خلينا أقولها. ومرات كلمة بسيطة مننا ممكن تخلي زول يحس إنه مجهود وما ضاع ساكت.
2: صحيح.
1: يعني في نقطتين مهمات جدا جدا، إنه بنشكر ربنا، نعم وده يستحق الله إنه إحنا نشكره، لكن هل بنشكر الناس اللي بتساعدنا؟ ومرات إحنا ما بنشكر، عايزين نحسس الزول ده إنه ده واجب، ده واجب عليك إنك تعمل. ما هقول لك شكرا، لكن في نقطة بتاعت الاستفهام هنا، ماذا بعد؟
2: صحيح.
1: ودي نقطة حساسة جدا جدا، ومرات بسيطة ممكن نقول كلمة شكرا تغير الموازين على حاجة بسيطة جدا. صحيح. والحاجة ممكن تكون مؤلمة جدا جدا ليزول بيعمل معاك الحاجة الكويسة، انت داير تحس انه ده واجبك. يا راجل يا مرة يا بنت يا انا امك، ده واجبك. وهل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده صح يا حضرة القسيس؟ لأنه دي رسالة مهمة جدا. أكيد جدا أكيد. لأنه أيوة. يعني أنت لو بتفتكر أنه ده واجب عليك،
2: هو طبعا عايزة. أنت لمست حاجة مهمة في المعاملات بتاعتنا كبشر، يجب علينا. أنت قبل قلت عبارة جميلة أول البرنامج، قلت الأطفال بتاعيننا بنعلمهم شنو. فإذا يا إخواننا الموضوع ده داير تعليم، أنه أعلم الناس، وهو ولد صغير لما نيجي يعمل له حاجة كويسة يقول له قول شكرا لاخوك لانه اخوك عمل لك كده. فالبيبي هيقول لك لا لا لا، ما هو الطفل هيقول لك لا، ما اخوي ده لازم يعمل لي كده لانه اخوي. ده موضوع تاني، ما في حاجه اسمها هو لازم يعمل لي كده، ما في حاجه اسمها انه ده واجبه. يعني تخيل معي حتى الموظف يا هيثم، لما نمشي ده اعمل اجراءات يا اخواننا، ده اطلع شهاده ميلاد، ده اعمل رقم وطني ايا كان، فالموظف اللي قدامي ده هاي بياخذ مرتب. لكن يا اخي هل تعلم انه ممكن المرتب دي ما بكفي، ومرات او ربما حتى ممكن اقول يكفيه، وده ما مهم. المهم انك تديه قوه، دافع انه يستمر في انه يعمل الخدمه دي. الشيء اللي بدي دافع انه يعمل الخدمه دي انه الناس اللي بيقدم لهم الخدمه بيقدروا الحاجه دي، يعني مقدرين انك انت يا زول جاي فتحت المكتب وقاعد في المكتب ما عارف اكتر من 8 ساعات، وقاعد تتقابل مع المجنون ومع النصيح ومع المريض ومع المنفذ، يعني كفايه انه بيحتمل كل الحياه دي. فكلمه شكرا، شكرا عشان قدمت لي الخدمه دي، بتديه باور انه هو يستمر ويقدم للاخرين. اذا يجب علينا انه نقدم التعبير بتاع الامتنان والشكر لبعضنا البعض، لانه ده جزء من الحياه وجزء من انه الحياه تكون اجمل والزول ده يقدر يستمر في الخدمه. وبعدين ده نوع من التقدير انه انا بقدرك. بس ننتبه كمان يا اخواننا لما نقدم كلمه شكرا ما تكون مجرد عاده انا وانت تعودنا على شكرا وخلاص، لا، لكن من جوا يا اخي انا بشكرك، يا اخي بشكرك جدا يا زول لانه انت عملت لي كذا وانا ممتن للحاجه دي. فاذا يجب ان نقدم الشكر لبعضنا البعض حتى يا هيثم نقدر نستمر في الحياه، ونقدر يعني لما اقول لزول قدم لي حاجه كويسه شكرا، انا بديه رفعه انه يقدمها للزول الثاني وكده هيشجع اكثر. فكم من الناس يا هيثم ليك انت شخصيا عملت لهم واجب ونسوا الحاجه دي؟ انا بتذكر في شاب كده ايام الخدمه الوطنيه وكان نفسه يسافر عشان يعمل دراسه معينه، ففي واحد ساعده مساعده كبيره مشى معاه ودفع عليه وعمل وعمل. الولد ده اول ما تخرج رسل كرت للراجل ده، قال لي يا اخي رغم اني ما في شيء بيربطني بيك بالدم واللحم، ورغم انك انت ما من قبيلتي ولا من اسرتي، لكن وقفت معي وانا حس تخرجت، ورسل لي صوره من الشهاده، وده كان شيء عظيم جدا. يعني انه هو شعر انه قدم خدمه وبنى شاب في مستقبل زاهر. تخيل معي لو الشاب ده مشى واشتغل ونسى الرايل ده، الرايل ده ما حد المحطه دي تكون اتنست، لكن الكرد وصوره من الشهاده رفعت معنويات الرايل ده ودته حافز انه يقدم الحاجه دي للاخرين ولاكثر من واحد.
1: في حكمه يا قسيس بتقول ما تخلي تقديرك للناس يفضل احساس جواك، خليها كلمه ومواقف.
2: يا سلام، دي حاجه جميله يا
1: شفتك.
2: ما عشان كده اقول لك مره، انا معلش انا بحكي لك قصص كثيره لكن اسمع. مره كنت في مدينه من مدن السودان، ادير اتذكر المنطقه وين، المهم قاعد بقدم في محاضره وكان في ناس كثيره قاعدين. بعد ما خلصت جات مسيت كده سلمت علي، قلت لي ممكن اخذ معك صوره؟ قلت لها طوالي على طول. قلت لي انت عارف الصوره دي عامل باجنه؟ قلت لها لا. قلت لي انا حارسلها لبنتك ترنيم. قلت لها انت بتعرفي ترنيم؟ قلت لي انا ما قابلت لكن من شاشه راديو سمر، لانه بتقدم مع انجي برنامج جميل، فانا دار ارسل الصوره دي. فده نوع من الامتنان ان هي حتشيل الصوره وتقول لا انا صورتها مع ابوكي، فشايف ترنيم انا يعني انا بتعرف للناس من خلال راديو سمر. فاذا برضو ده امتنان. فاذا يعني شوف صوره جميله، لقطه، كرت، موقف معين، دي بتدي دفعه يا هيثم للآخر إنه يستمر في الحاجة دي. ومشكلتي دائما بقولها وبقولها لكل أخواني السودانيين، مرات ما بنعبر يا هيثم، ما بنحب نقول الكلام الجميل للزول، مرات كثير عندنا روح انتقاد، روح أنتم مقصرين، لكن بننسى نقول لا أنتم عملتوا لنا حاجة كويسة. شو يا أخي، بابا وماما في البيت، أبوك وأمك محتاجين لكلمة شكر. أبوي وأمي أنا بشكركم عشان أنتم ربيتوني، دي ما حلوة؟
1: طبعا.
2: يعني إذا في كل الاتجاهات والأركان نحتاج نعبر.
1: منو اللي أنت عايز تشكره؟ منو اللي أنت ممتن له عايز تقول له كلمة من الصباح ورسالة تكون جميلة؟ وهل في زول عمل معاك خير وأنت ناسيه؟ في زول مستمر يكمل معاك المشوار رغم أنه فعلا أنت بتكون عارف أنك أنت ما قاعد تشكره، ما قاعد تقول له شكرا، لكن تخيل هذه الايد مستمره انها تتمدى
2: بالخير. هو مشكلتي يا هيثم انا داير اشيل منك، واول ما شلت منك كلمه تجي اي حين كان هديه ماديه، بركز في الهديه في العطيه وبنسى المعطي. دي المصيبه بتاعتي انه انا بركز في العطيه، لكن هل اتذكر المعطي؟ اقول له شكرا عشان اديتني الحاجه دي، شكرا يا فلان لانك اديتني من وقتك، شكرا لانك استمعت لي، شكرا لانك اديتني كول وانا كنت تعبان.
1: في حاجات كثيره المفروض نشكر على، لكن النقطه اللي احنا قلناها قبل شويه، ليه الزول ليه يعني الطرف الاخر بحس انه ده واجب انا ما بشكرك عليه، ده واجبك، وهل الكلام ده صحيح؟
2: ما هو طبعا المشكلة في عدم مصالحة مع النفس يا هيثم، مرات كثيرة جدا. يعني أي سلوك بنتبعه في حياتنا وراه قصة، وراه أحداث. الإنسان المرات كثير جدا بيحس إنه الناس دي كلها مسخرة ومجندة، بس لو هو عنده شعور بإنه هو كينج، إنه أنا ملك. الملك دايما عنده إحساس إنه الناس تخدمه، الناس تتحاني له، والناس تسمع كلامه. يا أخي أنت ما تتنازل يا أخي، تواضع واتنازل. ومش ده تنازل، انا بعتبره ده شيء طبيعي انك انت زول خدمك تشكره، لكن مرات عندنا الاحساس بتاع انا لازم يخدموني، انا لازم يسمعوا كلامي، انا لازم كلهم يدوني التحيات. يا اخي لا يا اخي، انت ما زول واحد، انت واحد مننا، انت زينا، انت شبهنا، انت انسان. فاذا الاحساس ده يا هيثم وراه مشاكل داخليه.
1: هل رغم انه انا طيب وبعطي وبدي، لكن ما يعني بتشكر مرات كثيرة، هل ده بيخليني يوم من الأيام إنه ما أقدر أقدم نتيجة إنه ما في تقدير، ما في كلمة شكر، رغم إنه ممكن تكون يعني زول عطاي بتدي، لكن نتيجة عدم التقدير ده، هل الزول ده ممكن يخسرني؟ هل ممكن تخسرني الزولة دي؟ أو يعني حتى أولادي في البيت، يعني مثلا في البيت، في بيوتنا السوداني أو في أي بيت، هل ده واجب على الأبو يعمل حاجة؟ أنت أب، لكن وين كلمة شكرا؟ أنت أم، وين كلمة شكرا للي أنا عملته معك؟ لدرجة أنه بعد مرات الكسرة دي بتحصل في الأمهات، أنه التصرف أول حاجة بتجي من قبل الأبناء سيئة جدا جدا. يا خبصت حاجة، الفطور ولا الغداء ولا الأكل ولا النظافة بتاعت البيت ولا الحاجة دي، ليه ما متعودين يا ماما شكرا؟ ليه ما متعودين يا بابا شكرا حتى لو في حاجة بسيطة أكلناها؟ ليه متعودين نتزمر؟ ليه متعودين نثور الناس الجميلة اللي بيعملوا معنا؟ ليه؟
2: أنا دار أذكر نفسي حاجة وأذكر المشاهدين، لما أولادي كانوا يا دوب صغار، ما بعرف في عمر 6 أو 5، عملت لهم نشيد، براي ألفت كلمتين ثلاثة، قلت لهم إحنا لازم النشيد ده نقوله قبل ما ناكل. قالوا لي نشيد شنو؟ قلت لهم تقولوا معي شكرا يا ماما عشان الاكل، ما اعرف كلمات كده، والاكل الجميل يا ماما. قلت لهم قبل ما تمد يدك تقول معي الكلمات دي. هي مجرد كلمات، وممكن مرات بتتقال من الاباء والبنات لمنو، بتتقال للماما دي، للماما التعبانه اللي بتعوس الكسره واللي بتعمل العصيده وبتقطع البصل. يا جماعه قطع البصل ده براه في ازمه، يعني المهم لما تيجي تقطع البصل يا اخي الدموع دي بتيجي جاريه كده، يا اخي ما محتاجين نقول لها شكرا. فعلمتم يا هيثم انه ينشد نشيد لماما. ليوم الليله مذكرين انه اسال بسام، بكره تلقاه واسال يقول له بابا علمك هذا نشيد، نشيد شكر لماما اسمه. فتخيل ماما دي وهي قاعده تقطع في البصل بتتذكر النشيد الجميل من اولادها. ده بدي شنو في جواب؟ بدي نوع من الحافز انه تستمر. لكن سؤالك مهم يا هيثم، هل عدم الامتنان للاخرين يساعدهم انه يبطلوا الخدمه؟ يعني لو زول بيعمل بيعمل بيعمل ما لاقي شكر، المدير في المكتب بيحاول يجتهد يرضي الموظفين ما قاعدين يتعاونوا معه ما بقول له شكرا، الوالد في البيت، المعلم، المدرس في الجامعة. المهم أنا دار أقول إنه مؤثر، لكن لازم كل واحد فينا يفهم من وين بيلقى الطاقة. يعني أنت طاقتك بتلقاها من الناس؟ يعني منتظر إنه إحنا نقول لك شكرا عشان تعمل باور وتستمر في الخدمة، ولا الطاقة بتاعتك بتيجي من مصدر تاني؟ بمعنى آخر إنه أنا وإنت أزرع جميلا ولو في غير موضعه، فإن الجميل لا يضيع أينما زرع. يعني إنت أعمل تقدر عليه من الخير، من الشكر، من الخدمات، ما تنتظر إن هم يبادلوك بنفس المشاعر، لأنه مرات إحنا سمونا بشر، سمونا إنسان، إنسان أو إنسان يعني نساي كثير النسيان. فإذا مرات أخوي بينسى أختي بتنسى، لكن ما يديني فرصة إنه أبطل الخير، فأصنع الخير وأرمي خبزك على وجه المياه، بعد أيام قليلة أحد يعود لك ببركات كثيرة.
1: أتمنى إنه ما تكون الفكرة عندك ده واجبه وده مسؤوليته، لكن تشكر على كل اللي بيعمله. علموا أولادكم الشكر والامتنان، وفي الأول دايما ربنا الله على إنه خيرات ونعمه علينا الكثيرة. خلونا نشوف رسائل المستمعين ونرجع نكمل معاكم. عبد الكريم آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير عليك يا عبد الكريم، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا من راديو سمر. وبيقول الخير والسعادة والأمل بإذن الله القدير إن شاء الله تبارك الله منحنا الرب قدرة في هذا الصباح. وبيقول كمان المنير بكل أجواء الأجواء المدينة. بيقول يا سيدنا أنا انبسطت جدا لأني كنت تعبان وهالك وحالتي كان سيئة جدا. يا هلا سعدتني وبالفكرة، ربنا يحفظك ويبارك ويبارك كل المبادرين المساعدات راديو سمر. أنا عبد الكريم آدم أحمد من السودان والآن في تشاد. مرحب بكم مليون فيكم. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا عبد الكريم، ولكل الناس الموجودين في تشاد، لكل السودانيين الموجودين في تشاد. يعني احنا مبسوطين جدا، والامتنان والشكر والتقدير للعبارات بتاكد على انه فعلا ممتن عبد الكريم جدا جدا.
2: هو بيشكر انه في مساعدات اكيد طبعا. نعم. من حيث البرنامج، فيعني برضو يا هيثم صوتك واصل ليش ما شاء الله.
1: امين، ده بفضل ربنا. الغالي والعزيز جدا جدا عندنا عمنا الغالي قدورة وناصر، تحية لك. وأنا حبدها بالعكس، تحية للزوجة الفاضلة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكل محبي وتقديري، وبالذات لناس الحماداب الجزيرة. يعني تحية لناس الجزيرة، مدني الكبيرة، مدني يعني فيها العمالقة.
2: يا سلام، مدني يعني.
1: جابت
2: انت عارف مدني دي من اعظم المدن انا بحبها.
1: وديناك تذكر؟
2: لا طبعا، شهر العسل بتعرف في مدني.
1: ايوه ايوه ايوه
2: 2000 سنه 2000 يا جماعه قبال 26 سنه، يعني احنا بنحتفل ب 10 سنه لكن دي 26.
1: يا سلام.
2: فمشينا مدني. انت كنت معانا
1: طبعا،
2: كان باص كامل جاي من الشباب من الخرطوم، فجول القضار حضروا المناسبه وانت واحد منهم، بعدين نزلتوني في الاوتيل ومشيتوا. في جماعه طبعا قالوا لي دارين نقعد معاك، قلت لهم يا جماعه انتوا راسكم ده يا جماعه يجوا لي امشي خلوا. بيحبوا الجزيره، فنشكر الله لاجل الجزيره.
1: بالمناسبه يعني الوقت في فنادق في مدني
2: طبعا، في كذا فندق. انا بتذكر ان الفندق اللي كنت نازل فيه
1: 2000
2: طقطرك سنه 2000، فنادق توب. ومدني تظل مدني.
1: نعم.
2: مدني الخضار يا هيثم، مدني الشعراء الفنانين الدكاترة.
1: نعم.
2: ومدني الشاب الجميل اللي حسي
1: عمنا قدورة،
2: عمنا قدورة. فمدني بلد جميلة يعني.
1: قال والحمد لله تغمرنا، بسم الله والحمد لله تغمرنا السعادة، ونحن ما زلنا نتابع ونستمع ونشاهد كل من نحب عبر الراديو الجميل. وجدنا فيكم نعم الأخوة والأخوات وحلاوة الأصدقاء المتابعين والمكملين لسماحة الراديو. الله عليك. والأجمل والأظرف بظهوركم الأنيق بسماحة الزي الأصيل المميز، يا سلام، بجماله والسماح وسماحة الاستديو الساحر.
2: وهو بيقصد على الله بتاعتي، ما بتاعتك، بتاعتي أنا لونه أجمل أظن. هو قصد كده قدوره، لكن طبعاً حاول يجاملك ويقول لك الزي بتاعك.
1: أنت كلك نور يا أخي، أنت كلك.
2: الله يخليك، أنت الزوج.
1: وبيقول دائماً بجماله وسماحة الاستديو الساحر للمقل يعني المقال وطيبة المكان. شكرا أخونا الأستاذ هيثم والرجل المفاضل بحلاوة حديثه.
2: الله يخليك.
1: يخزل ده قاعد لك
2: بحلاوة
1: حديثه،
2: يخذ ده لو يعمل له، أنا لو جنبه وعمل له فنجال بتاع قهوة ظريف ظريف ظريف بالهناية يا قدورة، يعني ما عارف نكرمك كيف
1: كده. عم قدورة أنت قاعد تشرب القهوة، القهوة زوجتك الفاضلة مزاهر.
2: أكيد طبعا، هي شاطرة شاطرة شاطرة
1: يعني الزول ده.
2: يا أخي أنا بطلب منها، بس بطلب منها تعمل له فنجان رهيب كده باسم راديو سمر،
1: زي فنان يعني. إحنا عندنا فنان كده، وده الرمز بتاعنا بالمناسبة يعني.
2: الجبنة الجميلة دي هيثم مليانة حسي ولا فيها حاجة؟
1: لكن أنت خليها بالنية اللي هنا.
2: فبجد يعني نشكره ونشكر ناس مدني كلهم. قدورة قال كلام جميل يا
1: قدورة. بصراحة يعني إحنا مبسوطين لأنه العشر سنين دي انا ما اعرف انت بالضبط كده يعني لحتنا وين، لكن في رحله طويله جدا، وانت اليوم بتشكل معنا لوحه جميله في الايام دي والسنين دي يا قدوره. بكل كلمه انت بتقولها صادقه من قلبك، وما ابخلت علينا حتى باسرته. الراجل ده كل التفاصيل، مناسبات الاسره والافراح والاحزان، كله بيشاركنا بالتفاصيل. هذا
2: يا سلام،
1: يعني بيحسسك انه يعني أبو وأخ في هذا البيت الكبير.
2: يا سلام يا سلام.
1: ودي دي دي دي, دي حاجتنا كسودانيين بالمناسبة يا سيس، يعني قلوبنا طيبة.
2: أكيد أكيد.
1: وبنفتح قلوبنا لبعضنا.
2: يا أخي أنا دار أقول لك ناس مدني ديل، يعني طبعاً ده نموذج لناس مدني، ونحيي كل المدن السودانية، لكن ناس مدني بالذات منطقة وسطية، لما نجي مسافرين من الشرق داخلين على مدني بالذات في رمضان يا هيثم، مستحيل تعبر عربية لو بص، البص يشوفه كم واحد وكم بص، كله ينزل ياكل يشرب يواصل الرحلة.
1: قدرت تقول لهم شنو؟
2: فأنا ما أعرف أقول لهم شنو، يعني نقول لهم نقول لهم شكرا ما بيكفي، نقول لهم بنقدر تعبكم، بس بنقول ربنا ده يكافيكم كله خير وبركة، واستمروا في الخير والدعم بتاعكم لبلدكم السودان، وخليكم النموذج الطيب المستمر. وبجد يا أخواننا أي حسنة أي خير بتعمله بيعود لك بالخير والبركة. فقدورة عكس شيء جميل، وأكيد طبيعة سماحة أهل السودان.
1: إذا ناس مدني كل الحب لكم. اكتبوا لنا لو أنتم بتسمعونا من ولاياتكم بالذات، يعني الناس بتسمع من مدني والحماداب، يعني ناس الحماداب تحية لكم الجميلة. وبيقول لسعادة كل زول متابع اليوم يوم فرح مع البيت الكبير، الله عليك وليكم كل الود والاحترام، وكل عام وانتم بخير، وعبركم احيي كل الطاقم بتاع راديو سمر الجميل.
2: يا سلام.
1: ونهني انفسنا.
2: يا سلام.
1: نهني انفسنا، هو واحد من هذه الاسر،
2: واحد من التيم، يعني هو العمل اللي بيعمله ده هو فعلا واحد من التيم.
1: ما كتاباته دي وحاجاته دي كده،
2: ودي بتدي الباور للراديو المستمر. يعني انت حسي كل يوم بتجينا هنا صباح بلدنا وعام بلدنا، الحكايه دي بتجيك من ناس قدوره دي، لانه هم اللي بيدوك الباور، هم بيقول لك هايثم شكرا يا فلان شكرا. فبجد هم جزء من النجاح بتاع العشر سنين.
1: اوكي، وتحيه لاهل الحماداب كلهم، شكرا لكم. عندنا رساله من حبيب ابراهيم عبد الرحيم، بيقول صباح الخير والسعاده والامل بالله، شكرا لك يا حبيب. سليمان احمد بيقول ما شاء الله شكرا لك. نينوى عثمان بتقول شكرا لراديو سمر، ربنا يبارككم ويباركك. عندنا اخو هنا جميل جدا جدا، جانا في فتره وجيزه،
2: يا سلام،
1: لكن هذا الصديق بفضل واحد من المهندسين الرائعين، هذا الانسان خلف الكواليس ساردس.
2: يا سلام، ساردس ده زول مميز. ساردس
1: جاب لنا واحد كمان انسى،
2: يا سلام،
1: قطعه ثانيه،
2: يا سلام،
1: وزول حبوب، زول جميل جدا جدا، والاب والمبدع فيه عباراته وكلماته، بيسطر كلمات كده انسى بس.
2: يا
1: انت بس ده. انت اسمع، انت اسمعني شوف، وبعدك انت تشكرني واشكر
2: يا اخي، شوقتني للكلام ده كده. قول
1: نقول صباح الخير والتفاؤل وصباح الشكر والامتنان لاسره البيت الكبير.
2: نعم.
1: راديو سمر بمناسبه مرور 10 سنوات من العطاء والتمييز.
2: يا سلام.
1: 10 سنوات ما مجرد رقم، بل مسيره من الصبر والعمل
2: اكيد
1: والتواصل، وذكريات جميله جمعت الناس على المحبه والكلمه الطيبه. من هنا برفع اسمى ايات الشكر والامتنان لكل القائمين على راديو سمر، ولكل المذيعين والضيوف والمستمعين الذين كانوا جزء من هذه المرحله.
2: يا جمال ده يا زول،
1: الشكر لكل زول ساهم بفكره، ولكل وكل صوت نشر الوعي، وعلى يد ولكل يد اشتغلت باخلاص عشان يظل البيت الكبير مفتوح للجميع.
2: يا
1: كلام عجيب. والحقيقه انه قيمه النجاح ما في عدد السنين براءة،

0: الاستقرار، 10 سنين من العطاء والشكر والامتنان لكل من صنع هذا النجاح. كل سنة وراديو سمر بكل بخير، وكل سنة البيت الكبير عامر بالمحبة، والقادم أجمل بإذن الله.
1: ما شاء الله. انا انا انا انا لو بعرف زغرت كنت زغرت زغاريد.
0: في ناس زغرت.
1: لا لا جد يعني ساردز جاب لكم شخصية مميزة. يعني نشكر
0: وبصراحة
1: ساردز ولا نشكره هو ولا نشكرهم الاثنين ولا نعمل
0: الاثنين،
1: الاثنين
0: وبصراحة
1: مبدعين.
0: يعني هو مجرد ما دخل يعني قال حاجة يعني هي كانت في عقول الناس عكس كده،
1: اللي هي
0: وذكر يعني الاختبار والحاجة دي إنه في ناس بتوصل فكرة غلط عن راديو سمر وعن اتجاهه وعن الحاجة دي، لكن قال أنا لقيت عكس الكلام ده.
1: يا سلام عليكم.
0: ف
1: وقال عبارة جميلة، قال بيجمع أهل السودان. يعني دي حاجة جميلة. وده أظن يا هيثم ده تعبكم وده سهركم وده وتنظيمكم للحياة، إنه أن إحنا سودانيين ما بهمنا الخلفية بتاعت تشنو ولا أنا جاي من قبيلة تشنو، كلنا قبيلة واحدة وقبيلة يسموها السودان. وده الشيء الجميل، لأنه في منابر كثيرة للأسف، مع احترامي لكل المنابر، بتنشر الضغينة والبغضة والتحزبية. لكن بجد يعني أنا يعني فعلا بتحد معاه في كثير من العبارات الذكرة، ونقدر نلخصها في إنه عائلة واحدة، بيت واحد، سماه هو كده، سماه البيت
0: البيت
1: الكبير.
0: الكبير، نعم
1: البيت الكبير دي كلمة جميلة،
0: عظيمة.
1: البيت الكبير. يعني تخيل معي كلنا نكون مشغولين وتعبانين، يجوك يقول لك ماشيين البيت الكبير. ليه ماشيين البيت الكبير؟ لأنه في البيت الكبير بنتذكر الطفولة بتاعتنا، أيام كنا بريئين وبنضحك مع بعض وبنلعب وبنشتت بعض بالتراب، وبتذكر القطية دي أنا قعدت فيها وأخوي يعمل لي كده. ده البيت الكبير، فيه الريحة بتاعت بابا وماما وجد وحبوبة والأخ والخالة والعمة. فالبيت الكبير ده يعني كلمة فعلا نشكره.
0: في أحمد عثمان بيقول: أولا كل الشكر المجد لربنا يسوع المسيح، لأنه هو صاحب الفضل في كل خطوة في رحلتي معه،
1: يا سلام
0: مجدا للرب.
1: يا سلام،
0: وبيقول شكر خاص لراديو سمر ولقسيس حافظ
1: شكرا لك،
0: اللي
1: شكرا
0: كان
1: لك.
0: موجود في بداية خطواتي في الإيمان،
1: يا سلام،
0: وكان
1: الله
0: له
1: يبارك،
0: أثر جميل في رحلتي الروحية.
1: يا أخي ربنا
0: وجوده في
1: يبارك.
0: المرحلة دي من حياتي هيفضل حاجة أقدرها وأشكر ربنا عليها.
1: راجل رائع ده.
0: يمكن الأيام والظروف تتغير، لكن الأشخاص اللي ربنا بيستخدمهم في بداية رحلتنا معاه بيفضل ليهم مكانة خاصة في قلوبنا. دي حاجة مهمة جدا
1: ده
0: جدا.
1: يهودا ده احنا زول الدايرين انه هيثم اللي
0: الكلمة
1: بيقول
0: دي
1: لنا الكلام اللي بيدينا نوع من الفرح والبهجة. فده شيء جميل، ربنا يباركهم الناس دي كلهم، ويبارك كل الناس اللي بتواصلوا معانا يا هيثم. فده شيء جميل انك تقدم كلمات شكر للناس.
0: شكرا من قلبي، وربنا يبارك خدمتكم ويستخدمكم دائما لمجد اسمه، ويكون سبب بركه في حياه ناس كثيره. شكرا اسره راديو سمر ولقسيسنا الحبيب.
1: شكرا لهم.
0: واحد من الغاليين والناس الطيبه والجميله، وضعوا بصمه وما زالت بصمتهم في راديو سمر، الاستاذ زي ما انت قلت سمعان محجوب.
1: يا سلام استاذ
0: من
1: سمعاني.
0: كندا انا بحييك، بحيي زوجتك الفاضله، الف مبروك وتتربى في عزكم. طبعا مولوده ابو البنات
1: ما شاء الله. ده انت زول ده حيكون عندي بيونس بقر بعدين يعمل مزرعه.
0: احنا ما تخاف، لكن اقرا رسالتك بتقول شنو؟ صباحكم خير، تهانينا لسمر، سنوات مليانه مليانه نجاحات، سلامي للجميع الاداره والزملاء والمستمعين، وتحياتي للقس حافظ، كل الحب والتقدير للجميع، نستنى نجاحات جديده.
1: يا سلام عليكم.
0: لأن ربنا مكمل معنا. وبيقول 10 سنين والحلم أكبر.
1: يا سلام، أنا شايف صورته هنا في
0: طبعا
1: عاملين
0: يعني
1: صورته جميل، هو ومعه
0: ابتهاج.
1: ابتهاج. ما عارف أنتوا عملتوه عيني إنه النفرين دول كانوا معانا وخدتنهم سوا في صورة كبيرة كده، ولا جات كده
0: في معزة خاصة. وكل
1: معزة.
0: طبعا
1: طبعا
0: الأصدقاء
1: مش مهندس ده أنا عارفه مايكل، يعني ما بخد حياة ساي يكون ربطها انه النفرين ديل كانوا معانا وسافروا. يا ربي، لانه في جوغات كثيره، وفي بعض الصور شايفهم برضو ما، لكن دي بالذات خدتيها في ركن كده رهيب كده، وانا اول ما شفته قلت مايكل ده ما بينسى زول ما شاء الله، ان شاء الله ما ينسى. انا بعدين يا هيثم
0: لانه
1: اسمع لما تتم 25 سنه قلت لنا صوره برضو يا جماعه
0: كويس
1: 25 سنه كده.
0: فريق اكبر ورؤيه اوسع، فريق المحتوى.
1: يا سلام.
0: يعني دي حاجه جميله جدا. وبيقول سمعان شكرا لكل من يعمل خلف الكواليس لنرى هذا الابداع. في كثيرين جدا جدا خلف هذا الكواليس، نسيم، وائل،
1: اكيد
0: فادي، سارديس، في ناس
1: البوس الكبير
0: تتعب. ايوه طبعا. بيقول ارجو ان تخصص حلقه خاصه للمستمعين بهم، كانت الرحله اكثر اشواقا للاستمرار. بس يعني ما حنجيب غير انه المشاهدين هم المعنى.
1: انت عارف امبارح في اول امبارح في العرس، انت ما سمعت دي لما العرس انتهى وماشي واحده بتقول للثاني اسمع ده مش زول بتاع راديو سمر ده.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون:
3: أجلا من داود تبارك الذي بصرى أجلال في الأعالي.
0: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
4: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
5: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
6: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأ أبدا؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة تين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
7: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
8: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
8: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
8: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
6: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جبات الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم، فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
6: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون بمليون عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملكه لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، مثل الزارع. تعالوا نكمل باقي المثل ده ونفهم المسيح كان داري يقول شنو من خلال المثل ده.

udhawunti heni miinika amsi henin injil murgu seeb eembal ibniyad niyad kassee faslaayu hadidni niyad chaalla ari baru daye bhoi stafidu meetit naatoy tekanina ari naat raata tednik sakanaya tednik eembal ibhoi dino. Ufasil wassagura yasua ay alfa dhaim aritta misya yasua yami kihi reriya ufasil wassarama tunajasawa tutaharawa uudhay naani waashistine takati iman yasua tak angulaywa gillusiwa umheliya ilingumia yasu idhaa imrarayna ishaga idhaayine buwa wallamiyane buwa baro soyaan malya gudadhay iina are gigi nay ari thay taminet fursahan inawna yasua ikuryatya idhaay nigiyamhim beti od oknam aana middaat fiinaana idhe Aflai barat fallukati ibnigiyam him beti od uhna ibin. Lakin gudad hai bare gige rhiyan hub naad ibine bikanna. Kasteti madinate udhai ragadaye ben omhin hadid hiddab daabiyana. Are bare o suri omhin iktimna. Yasuat fallukati tukuyan hub gudad hai rhiya. Are bare dhai nakmanaya. Bara ore wikinab anub dhait iteba. Aflai bare gudana lam tibba doya. Wawa didwilo bi kuryatya yasu idha eanit. Umbaru mingaya me haashu. Hawa dare eavu. Odei fidnab gagiksa. Aflai bara tigariyawa. Ikwaya efen tidirawa. Bait tamenena dilipti eayne dhai. Giksa idin. Lakin yasu abareo dhai. Barakna marit hina. Tamsana ide. Bara bariyo dhai. Diftit. Malush dinare hadib diliptit bare tamisnaya nidin. Yasu abare ratia, naka hadit ibarina, giganat shibibna idi. Ilingumia ishibibnit ay hadiwa, malu ashuwa nibare idin. Malia yasu abare odhai, odhai jam'ab kwasnat osiam isotai ki sos ana idi. Aflai bara ay tamun, shep, ikenit isana. Yasu ay hadi aywa, Yaashu imalowa yakisiya. Tebri ishbiba itbarakiya. Malya ehadi irfit idit barehi. Odhai idhai adidnet tona hoi haru. Masi yaashu imalohan kasse bare odhai adit. Kassa udhai tamyanid gabiyan. Malya ekuryatya ihadi uwa yaashoi gafi uwa. Tamna malu bile bitibnit yakisiyan. Yadi tamyan endi adad ay alfa iktin. Egedieso yasu e kuryatya e tufallu kare wisya. Are bario hankai bet saydab iami darak urawi btifit bete gigisya. Odei gigisya boki kihaget. Bare gigisya i thari baru silel tijilla i rebab rewya. Thimne etane dor tufallu ka ubhari bitik tife. Baru are odo haashi bife. Yasu e kuryatya iami bitik kak akrab ngwarhane briya. Bara unned gallabamiana. Are ubaram hire rihabe. Yasua karuma biyami ki hirere bareo dha ea. Bare hasamti bidwil. Lakin kuryatya yasua ubare ki hirere tona rihano. Baro hina itisianit adian. Kassa baro rihano unned irkuin. Willa baru bareo dha arikna unanebu. Bara kuina ede. Yasua bareo geb tufalluka yamhub. Ubaram ingat, baraham unnet ajjabamiyan. Igin aya as-sama ifi nait, yadi ebtiket tu mujiza afamab kiken. Bara ubhari dar ora ubeti iktanub, ganne saret idni haashi bhoj tukuyan. Tufalluka bento ihakurna. Tufallukati willa tukuyanub udhai yasuab ikanna. Udhai kasse ihashib dadabiyan. Malya yamshahina badai ki akisyanit baru ho ifi idni mien kahai in. Kasse baru ibiye bihash tu madina tare tigariyatib. Udhai yamshahina yaksit sugaim hina nevdaasin. Bara yasua uhalakito shinkit hasinet tona ho ihiruna. Are yasui uhalakit shinkit hiyan kassa in irna. Ufasil wasarama. Ifarisi wa haggi koja gwadibwa algudise yaab. Yasu idha imrarayna. Yasu ibu kuryatya e gwadi ayahna najjasama tari shagwadba kaim aritta meir hiyan. Ifarisi wa kassai yahudi wa suri ayahna hankab ba shagwid marit katamiyan.
بيت تونا يهوبا إديني دادات وصوغي إتغرنوب يا يهنا شكودا باكا إنا تنكتميان قدانا وينا يهوبا كواساما بيكتينين انتيفه تكوبا يوا إبرادوا تماريتي تيدا ويشغودنا إفاريسي ووهق كوجا ويسو عبراتيان إكورياتيا يا كوبان إديني تادا نانو إكيدين برايا يهنا نجاسما ماريت تامين إدين يسوع يقوله ونا بيسياس بريوكنا سردت تونا سيدكتك براكنا ومشوش آم برا اكتابي بكتب آم برا يفاهسوهنا أني بهمدن لكن اغنايهنا أني ونس ساقيب برا نفات بابرين دبادة يابدنهيب اللمين لكن دهي دادة اللمين اندو اكتاب براك اقواسنا اتواسي اشتيد ودهي دادة تسناكيرنا باراك اقواسانا اتواسي اشتيد ابيكنا دياب تكاتيني تاليم تسناكيرن. موسى بابك و ديتك و همويسانا و بابا و توند و اما غواري اباكي تودير ادهوكنا. لكن باراك فريسي تاك فرويه دهاي باراك اني تميرنت تشمام اني اقواسانا ادهاي محلنية مياو اكاتي تيادن. ملي اباري فرويهن بيشامنت تونا تساريونا. وقواسانا عبهالي اشتي توبيتكنا تادا تسناكيرنا اري بكتيتي دمغن ادقودا تن سكتين ادي يسوع ماسي اوده اقودا وليكيا كساكنا سناكيرنا اري اين عبهالي افامانا برا ايتو آدمي بشومتينينا كاي واشيستا لكن اوده اي تتفاري تونا اوده اي واشيستين امسي وانقو لباريب كبا امسو ادي يسوع اوده اي جيجيا ادوغا وشوميانو كرياتيا يا بارو اين امتال تفسير بارو راتيان يسوع راتيا براكا نفهم افكتينهن او دي برا ادهاي شومتيني تونا كاي واشيستا بيت تونا كاريتانهن باتو اغنائب کا شومتا لكن اوفي بشوميت مليا وغاروي تتفاري اده يسوع كستو تمارين هست كتيت تونا متياين يسوع ماسي ادهاي تتفاري تونا او دهي واشيستين تويته ادهاي اغنائي واماغنية اتفاري فددمتوا غرتوا مدروا جيكونوا أكوشوا هدانيابوا تلساوا موغمتوا حساداتوا نيوا كبروا أفروا إكاتين كستو تطوماك ودهي جناعي فر أتيد أودهي واشستين إده يسوع بين أومهن هوي جيجيا تو مدينة تيروس داو المهن بيت إبه بين تو إغو شوميا وده إكنت تونا هرواب كيك لكن إكبسيت تونا ندغراب كيك تقدست اوتو جين هوي دايا ايفين التيف يسوع بين اومين ياب اكتيت تونا تماسيوت مدى ولا ايت بطو يسوع برقداي وهي وهاشي بدبتا تتكت يونانيتو اري سوريا ايفي هاش فيني جاي فرايت بطو تو تيسو ايجين ايفير ادهاي يسوع ابتنال يسوع بطيو دهاي اول انسركا كستو تماري تي هرونيت تمسي انسرکای هڑی اکسید یاسی دھائی تی توگیده تون دائیت کتی ایده تو تکت او انکان آئی لیکن آیست تو تربیزاتی ہوئی ایفین ہن انسرکا ڈپسین تمہارے تمین تیده ملی ایسو ابتیو دھائی گیگی این بھلی جلل آئی آجن تو تیسوک افران ایده ملی تو تکت گیگتای دو گوت اگر ہو تو تو نالی کھیب اے آجن نہ ہو گیگا تیمرے يسوع تيرو سي هاشي جيجيا سيدوني سلالي جالي لوبر هدي ديدف تي مدينة تي تمنت هاشي هسميا بنتو ادهي غالي انگولي تك گلوسيب داي هايان اوده يسوع اوتك ايو كي داسيت تون هوي هرون يسوع اوتك ادهي ها اسگ تي گيبالي تي اوتك انگولي كي داسيا مليا كي تفيا ميدالا باري تاتيا يسوع تيبري شبيبايت اوتك ادهي ايفاتا ايده ايفاتا يهودي بليه نغال مياد اگد يسو اوتاك انگوه لنگلنا وميدالا بفدك اره ونه تهديدية يسو ابيت تونا دهي بيسو اينه تونا واسيه لكن برو قدا دورا واسيه نيكن برا بيت تونا اماك کاب سوين برا ونه تجب ميانا برو داينيه تونا کستو تشبوب انگوليا اسماسيو اگلوسي حديثين ايدين هنم بيدور انجيل مرگوسي بفصلة کسين سناكر شالا ناتوي تيكانينا آنك اري ساكانا ووينا وو تبارينيكنا ومهيني سوكنا هنين آن نهاجتوك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، تصحيح الأخطاء، كيف بنصحح أخطأنا وهل مهم أنه نصحح أخطأنا؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. بالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قصة أتباع يسوع المسيح، ودي الحلقة

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الخلق، حلقة قيمة، حلقة مهمة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة المسيح لصيد السمك، لوقا الأصحاح الخامس من عدد 1 لغاية 11.

0: كيف يا شباب؟
1: اهلا، كيفك؟ تمام؟
0: كيف ويسين؟
2: الحمد لله
3: تمام. الحمد لله.
0: الليله برضو جينا راجعين ودارين نبدا البرنامج بتاعنا. نبدا من وين؟
2: اكيد قرايه طبعا
1: زي كل مره.
0: تمام.
1: وانا حاقرا لكم، رايكم شنو؟
2: ما شاء الله.
1: انا حاقرا لكم في لوقا 5 من 1 لحد
3: 11.
1: انت كنت معي ولا شنو؟
3: معي.
1: طيب، واذا كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمه الله، كان واقفا عند بحيره جنيسارت، فراى سفينتين واقفتين عند البحيره والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك، فدخل احدى السفينتين التي كانت لسمعان وساله ان يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينه. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا أبناء زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه.
2: جميل
0: جميل جدا. يعني هنا طبعا قرا لنا هذه الآيات، يعني دارين نشوف الرب وين هنا في الآيات دي.
2: طيب ما نحكي قبل ما نشوف،
0: ممكن انت ممكن تحكي لنا؟
2: كويس. طيب، يعني حسب القصة ما كتبها لوقا بيقول كده انه لما الجمع كانوا مزدحمين عشان يسمعوا، الناس كانت متجمعة كتير، وقف يسوع طبعا عند بحيرة اسمها جنيسارت، وشاف سفينة، شاف سفينتين في البحر، والصيادين اللي كانوا موجودين فيها غسلوا الشباك يعني وانتهوا وكده. وقام يسوع دخل واحدة من السفينتين ده لواحد اسمه سمعان وسأله أو قال له: يا أخي أبعد شوية لجوه. ولما ركب في السفينة بدأ يكلم أو بدأ يتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين. ولما انتهى من الكلام بتاعه قام قال لي سمعان: أدخل شوية أو لجوة وأرموا الشباك بتاعتكم. وبعد ذاك سمعان قام قال له: يا أخي يا معلم، إحنا تعبنا الليل كله وما قبضنا ولا حاجة، بس قال له: يا أخي لكن على كلمتك أنت اللي بتقوله أنا هلقي الشباك. ولما عملوا كده قال بيقول لوقا انه مسكوا سمك كتير جدا لحد ما الشبكه وصلت مرحله ان دايره تتقطع او تتشرد. وقاموا اشار له واشاروا له، قام نادوا الناس اللي كانوا معاهم او الصيادين اللي كانوا موجودين معاهم انه يساعدوهم، والسفينتين امتلأت، وحتى انه كمان بيقول انه كانها هتغرق في المويه من كثره السمك. ولما شاف سمعان الكلام ده سجد أو ركع عند ركبتي المسيح وقال له: أخرج من سفينتي يا رب، لأني أنا رجل خاطئ. ولما كده زي دخل في الناس دي دهشة أو استغراب على الصيد بتاع السمك اللي حصل لهم. وبعد كده يعقوب ويوحنا وأولاد واحد اسمه زبدي كانوا شريكين لسمعان أو كانوا شغالين معه يعني في نفس المجال ده في بتاع الصيد. فقام قال لي يسوع لسمعان: ما تخاف، من اللحظة دي ومن الوقت ده أنت حتكون صياد للناس. ولما جاب السفينتين لحد البر يعني حد الشاطئ تركوا كل شيء ومشوا مع المسيح.
3: أوكي تمام جدا.
0: يعني حكالينا كويس خالص. كده بدنا نرجع لسؤالنا اللي كان أنا قلتها، يعني وين الرب في القصة؟
2: ظهرت في الآية الأولى على طول لما الجميع جو أو الناس كانوا موجودين عشان يسمعوا الكلمة بتاعة الله.
3: ازدحموا
2: الناس كانوا مزدحمين يعني عشان يسمعوا الكلام.
3: برضو يمكن يكون الله ظهر في المسيح اللي هو الله المجسد اللي بيعلم كلمة الله. ولقدام شفنا المعجزة اللي هو عملها صح في بتاعة الصيد بتاع السمك, إنه هو كان بيا أو قال لهم أمشوا ألقوا الشباك. يعني زي المسيح صنع معجزة هنا إنه حاجة ما فيش لكن خلاه تكون فيه يعني.
1: وظهر برضو في وظهر في حواره مع الناس اللي كانوا بيصطادوا يتكلم معهم لما أمرهم إنهم يمشوا يدخلوا السفينة جوا شوية في الموية ويصطادوا, برغم إنه يعني كان حاصل لهم حدث إنهم ما قاعدين ما قادرين يقبضوا حاجة, لكن هو لما أمرهم مشوا سمعوا كلامه.
0: برضو هنا في آية 8 لما سمعان جاء وقال أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطي. يعني هنا برضو ظهر الرب. كويس. ممكن نمشي شوية كده قدام نشوف الإنسان وين يعني في المقطع.
3: أنا عجبتني الصورة بكل صراحة بتاعت إنه الجمع يزدحم, يعني زي بيزاحموا عشان بيسمعوا كلمة الله. دي صورة رهيبة جدا يعني. يعني الشوق الجوام والجوع الجوام عشان إنه دارين يسمعوا كلمة الله. يمكن الحاجة دي حس مفقودة عندنا كثير.
2: يعني الإنسان تفضل.
1: لا لا تفضل. لا
2: بيظهر هنا الشخصية بتاعت سمعان وبرضه في نفس المقطع صار يعلم الجموع من السفينة. معناه كانوا في ناس في البداية اللي تكلم عنهم إنه كانوا مزدحمين, هنا برضه بيظهر إنه في جموع كثيرة أثناء هو كان بيعلم داخل السفينة.
1: وغير الجموع اللي كانت على الأرض كان في ناس قاعدين في المراكب. يعني كان حتى في داخل المراكب بتاعتهم كانوا قاعدين, لأنه ما بس معانه والمعاه في المركب, لأنه كان في مركب تانية. ظهر إنهم لما بيجوا ما قادرين يشيلوا ده وبيجوا كتير عليهم نادوا الناس التانين عشان يشيلوا معهم. فالناس التانين ده الملي كانوا برا في
2: كانوا
1: معاهم داخل
2: أولاد زبدي.
3: وأنا برضو شايف يعني أعظم حاجة يمكن في مش يعني حاجة عجبتني شديد في المقطع إنه الحوار الدار بين المسيح والسمعان. لو أنا ركزت أكثر في شخصية الإنسان اللي هو هنا السمعان, المسيح قال لي يا سمعان أمشي خش وأرمي الشبكة بتاعتكم هناك. قام سمعان قال لي يا سيد يا أخي إحنا بالليل كل تعبنا وما لقينا أي حاجة, لكن على كلمتك ألغي الشبكة. سمعان يمكن كان صياد له سنين, فهم البحر فهم الموية فهم السمك, 200 السمك يكون فيه 200 يكون ما فيه, لكن الحاجة سواها إنه أنا عجبني الخضوع بتاع سمعان. قال لكن على كلمتك ألقي الشبكة بتاعتي. ودي يعني رغم إنه هو عارف كل شيء, ويمكن إحنا عارفين إنه المسيح نجار, ما قال لي يا نجار أنت يا خمسة شوف خشبك خليني في سمكي, لكن لا خضع. قال لكن على كلمتك ألقي الشبكة بتاعتي.
0: برضو أنا دار بس أزيد الحتة دي لما كان اليسوع قال لسمعان لا تقف, من الآن ستكون تصطاد الناس. يعني بدل السمك أنت ممكن بعد ده تمسك الناس وتجيب الناس إلى الله وكده. يعني كلام ده أنا طبعا يعني موجب الإنسان بالحتة دي يعني قوية جدا, يعني بأنه اليسوع يعني كان هو يعني بيمشي مع الناس, أو كان في الفترة دي كان هو بيختار الأطباء بتاعه, لكن هم كما عارفين يعني.
3: وحاجة تانية إنه برضو الموقف بتاعه سمعان وهو ركع وسجد قال لي اخرج من سفينتي. عرف الخطيه بتاعته وكان شاف فعلا المعجزه حصلت. اخرج من سفينتي.
0: كويس يا شباب، بعد دارين نشوف نظرتنا الى الله في بالمقطع.
2: ايت في المقطع ده كانه بتظهر دعوه ربنا هنا للتلاميذ او للناس الدايرهم، وتغيير الدعوه بتاعتهم او الحاجه اللي كانوا هم شغالين فيه، ونظرتنا كمان نظرتي انا هنا في حته بتاعت الله في النقطه اللي اتكلم فيها في قدرته على الحاجه اللي بيقدر يعملها من لا شيء. يعني شافوا، يعني لقى الناس اللي يئسوا تمام، الناس اللي ما عندهم امل فقدوا امل في كل حاجه. لكن على الكلمه بتاعت الله زي ما قال سمعان هنا، انا حثق انا هعمل الحاجه اللي ممكن تكون دي بعض الحاجات.
1: في حته بتاعت قدره الله برضو في انه هو قادر يعني يلم كل البشر حوله، يعني ويلمهم في اي مكان. يعني لاحظنا في البر، في داخل البحر، الطريقة بتاعت المناداة ليهم اللي ناداها ليهم واللي تكلم بيها معاهم بيّنت أو أصهرت الله اللي قادر يعلن أو يتكلم والناس كمان تتلف حوله أو تستجيب. يعني ما نحن ما عارفين لحد هسي إنه جموع يعني استجابت للكلام غير الصورة بتاعت إنه اتلفوا حوله أو سمعوا كلامه لما قال أمشوا أعملوا كده مشوا عملوا كده، يعني من غير ما يتلفتوا، برغم إنهم كانوا زي ما قلت سمعان والمعاون ما كانوا عندهم حاجة، لكن الله قدر إنه يديهم إعلان بإنه يمشوا يعملوا الحاجة دي ويمشي ومشوا عملوها.
3: أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى إنه المسيح يمكن شوية قريب للنقطة بتاعت أختي هادية، يعني شوف المسيح أو الله هنا إنه جاب الجموع طرف البحر عشان إنه يعلمهم، لكن ما بس الموضوع بس علمهم، لكن برضو عمل في حياة بطرس وتلميذي أبناء زبدي. يعني شوف إنه كل حاجة بيعمل المسيح أو كل حاجة بيعمل الله ممكن يمرق منه حاجة كويسة. ده النقطة الواحدة. والنقطة الثانية إنه يعقوب يمكن حسس سمعان بطريقة حلوة إنه هو إنسان خاطئ، يمكن ما أدانه رغم إنه عارفه خاطئ، لكن بينا له بمحبة. وآخر حاجة سوري معلش إذا ثلاثة نقاط ما نقطتين. آخر حاجة برضه عجبتني إنه المسيح ما بس كان بيتكلم، لكن كان بيعلم ويعمل في نفس الوقت، إنه أي بيعلمهم لكن عمل لهم معجزة عشان يثبت الكلام ده.
0: وبس أنا داير أزيد شوية كده أن الكلام اللي أنتوا قلتوا بأنه المسيح برضو هنا بكون بدأت يعني بيختار الأطباء بتوع كلام زي ما أنا كان كبير قلتها، لأن هنا بيجي برضو قوته بسر يعني، والناس بيجي لاحظوا بأنه اليسوع هو الله، لأن قدرته بيجت عليه بحتة بتاعت السمك وهكذا.
2: الحاجة النقطة الثانية أنا أقولها هنا إنه لما ندي ربنا كل شيء في حياتنا بيستخدم هو بقدرة، زي السفينة استخدمها منبر لكلام الناس. وكمان ربنا أحيانا لما إحنا نأكد إنه إحنا فقدنا البصيرة فقدنا الاتجاه، هو اللي بيقودنا الاتجاه صح من خلال إنه ما كنا عارفين محل السمك وين، لكن هو اللي ورّاهم المكان موجود فيه السمك. وكمان يعني ده يأكد إنه الخبرة بتاعت الفكرة والمكان الإنسان أحيانا ما بيكون موجودة عنده كلها، لكن الحقيقة اللي لما ندي ربنا كل شيء يعني بيستخدمه بقدرته بحكمته بيقدر يدينا فيها الطريقة الصحيحة للاستخدام. يعني استخدم المنبر أو استخدم السفينة بطريقة بسيطة جدا وخلى الناس إنه يعملوا بها.
0: جميل جدا كده. بعد دارين نشوف نظرتنا للإنسان بالمقطع.
3: الإنسان أنا عاجبني سمعان سمعان أنه زي ما قبل أنا ذكرت لكم في حواره مع المسيح يعني قال لي يا رب قال لي يا أخي يا معلم طبعا سمعوا قاعد يعلم في الناس زين واحتمال يكون مبهر بالكلام بتاعه قال لي يا معلم يا أخي نحن بالليل كله قاعد نصيب وعارفوا إنه هو نجار قال لي لكن على كلامك أنت ألغي شبكتي يعني أنا قاعد أتخيل نفسي في مكان سمعان إنه مهما يكون عندي الإدراك والمعرفة حتى لو جاني زول ما من نفس مجالي يعني تواضع أمين تواضع بتاع سمعان فهم كل شيء لكن قال على كلمتك ألغي شبكتي
2: الإنسان هنا يعني المكان بتاع السمك كان بمكان ديلك يكون أنانين والسمك الشبكة دي أصلا ما ينادوا الناس اللي معاهم كانوا يقوموا بها كده لما تغربوا لكن ربنا داري وريهم حاجة يعني إنه المشاركة في الخدمة الاتحاد القلب الموحد الدعوة للناس إنه يشاركوكم الحاجة اللي بديكم لها ربنا الصيد كان كثير كان بإمكانهم يكتفوا بالحاجة دي يقول أخي إحنا أسمع شنو إحنا كنا قعدنا برانا وكنا قاعدين مالنهم مال الناس التانيين لكن الدعوة إنه الناس يفرحوا الدعوة إنه الناس يشاركوكم الحاجة دي اللي عملها سمعان ونادى ابن زبد يشاركون فعلا الصيد وكانوا فرحانين والناس كان مبسوطة
0: وأنا دار أقول أن الإنسان هنا طبعا إنسان بيجي مندهش بشيء الحدث وبالنهاية طبعا هو يعني مثلا هنا زي ما قال في آية 11 لما جاءوا بسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه يعني كل تركوا أعمالهم كان هم بيعملوا وتبعوا يسوع إلا بعد هنا إنسان بكون اكتسب الطريقة جديد وبعد هم بيجوا شنو بيتابعوا الرب يسوع المسيح بعد هنا بكون حدث شيء جديد يعني في حياتهم
1: بالإضافة لحتة بتاعت الآية الأخيرة في نقطة النقطة الأول بداية النص الجميع أو الجمع كان كمية من الناس جوا عشان يسمعوا الكلمة طلعنا من النص ده في الآخر إنه في ناس يعني بعد ما سمعوا وشافوا الحاجات اللي حصلت سابوا كل شيء ومشوا معه يعني النص ما طلع من غير ما إنه يورينا إنه في شخصيات في ناس قدروا طلعوا بفائدة من المعجزة ومن سماعان الكلمة اللي جاتهم ومن كمان دعوة زي ما قال هيثم دعوة الله ليهم يعني ما سابوها مشت كده على فراغ بالعكس زي ما اصطادوا السمك وشالوا شبكتهم مليانة كمان اصطادوا شالوا حياة جميلة تانية مختلفة عن الهم اللي كانوا عايشين بيها
0: جميل جدا وبعد ده يعني جينا بالكتام وممكن منو قلت لنا ترانيم الليلة
1: لكن نحن ما طلعنا بالحاجة اللي بنستفيد منها
3: هيستفيدنا شنو
1: هيستفيد شنو ولا شكلك انت دار تستفيد براك
2: شارك الناس الصيد بتاعك
3: ماشي يعني انا دار اربطها بالمقطع بتاع المرة اللي فاتت اللي هو كلمة الله ان الجموع بيزدحم عشان انه يسمع كلمة الله يعني أنا بصلي إنه ربنا يديني الجوع ده الجوع إنه ممكن حتى إني زاحم وأدافر عشان إنه أسمع بس كلمة منه هو
2: هنا في الطاعة اللي أطاعوها رغم إنه في ألم أمواج هو الناس سهران وقاعد الليل كله ما في ولا شيء يعني في لمحة بتاعت بصر زول المسيح يغير المفهوم بتاعه ويطيعه بكل بساطة على الكلمة بتاعتك يعني شنو قدرة الكلمة اللي قال لهم شنو مقدار الإيمان شنو مقدار الطاعة اللي قالوا فيها على الكلمة بتاعتك نلقي الشبكة طاعة غير مشروطة ما فيها ولا نوع من تردد ولا شيء لكن كانت فيها إيمان غير عادي من سمعان
1: زيادة على الطاعة وسماع الكلمة يعني الاعتراف ممكن أنا أسمع وأخذ جواي وخلاص وأبقى حتى أبقى زي خليني أقولها ببساطة أبقى ضغطت على ربنا ما أمشي أنا ما عارف أنا غلطان. وكثير بنعمل كده مع نحنا مع بعضنا يعني عارف إن أنا غلطان عليك لكن ما بيجي بعترف. لكن سمعان عمل حاجة جميلة جدا جدا يعني لفتتني في الحتة دي إنه رغم إنه يسوع ما واجهه إنه قال له إنك أنت غلطان هو اعترف إنه غلطان بعد ما سمع الكلام وشاف الحاجات اللي حصلت اعترف بطريقة بتاعت سجوده يعني ليه ركع ليه اعترف إنه أنا غلطان يعني ما قال خلاص إنه هو غلطان وخلاص لكن عمل عمليا يعني بقت ظاهرة لربنا إنه أنا فعلا غلطان أنا محتاج إنه أنا أتراجع عن الغلط ده يعني كويس إنه أنا أعرف غلطي وين وفي نفس الوقت بعد ما أعرف أعترف إنه أنا غلطان وعايز أصلح الحاجة دي.
3: أنا بس نقطة عجبتني هذه في كلامك حسي إنه الطريقة إنه المسيح حسس بها بطرس إنه غلطان
1: أيوة.
3: ما بالدينونة ولا قال لي أنت كده وأنت كده لكن بالمحبة بين لي بالعمل يعني الطريقة إنه ربنا يدينا حكمة حتى ونحن نصحح ونحن بعضنا إنه كيف ربنا يدينا حكمة إنه نصحح بعض بطريقة حكيمة وسليمة.
0: وبرضه هو طبعا قال له لا تخف سمعان يعني حتى لو هو عمل خطأ يعني ما يخاف
3: شجع
1: يعني الله بيشجعنا دايما ما بيرهبنا وما بخوفنا
3: بالضبط.
2: المشاركة النقطة الثانية اللي قلناها في البداية كيف احنا نشارك بعضنا في الحاجات اللي بنشوف فيها الله فعلا بيعملها وكأنه بيعلم فيها بطرس وبيعلمنا انه الحاجة ما بقدرتك هي طالما مقدار النعمة بتاعت الله وبركة الله محتاج انك كمان تشارك فيها الناس عشان يتبارك بها لأنه هي من عند ربنا ما من عنده.
3: أنا ظهر علي إنه وقت نقرب الترنيمة منو خدت علينا
1: أنا خديت عليكم
0: جميل.

0: ترنيمه جميله
1: مية مية.
0: انت الليله
2: او منو يصلي لنا بعد الترنيمه الجميله دي؟
0: لا مشكله، نصلي صلي لكم. ربنا احنا بنشكرك لانك انت صالح كثير يا رب، بتحتاج انه ناخد عليك يا رب المنابر الموجوده في حياتنا، اللي احنا بنكون مالكينها لانفسنا، وانت داير تعلمنا يا رب انه كيف تكون خاد عليك عشان تجذب ناس كثيره. اذا كانت حياتنا سلوكنا تصرفاتنا رب بتحولها منابر لكلمتك، بتخلي جموع كثيره بتتجه له بتمشي له رب، تسمع يا رب من خلال استخدامك يا رب، تغير اتجاهات بتاعت حياتنا عشان انت تخدم بها ناس، وتكون يا رب فعلا مجد اسمك، بتدينا امكانيات خيرات كثيره في حياتنا عشان نشارك بها الناس التانيين. محتاجين نعترف يكون في حياتنا في كلمة، في طاعة، في خضوع يا رب، عشان من خلالها يا رب احنا بنشوف المقاصد والمشيئة والإرادة بتاعتك لحياتنا، لشخصياتنا، لمبادئنا الموجودة. نشكرك من أجل رسالتك، كلمتك يا رب كانت نافعة لتعليمنا وتربيخنا، وإنك كمان تستخدم يا رب لناس تانية. نديك كل المجد ونطلب ده كله في شخصك، ولك ما ابنك كل المجد.
2: جميل. طبعا الكلام اللي قرينا بالنص وحكينا بعدين عشان نبي نشارك ناس التانيين.
0: امين.
2: لازم
1: مين
2: اوكي خلاص بعد نمشي.
3: تمام طيب مع السلامه يا شباب.
2: سلام.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلاً ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم. وبنقول لكم كل سنة أنتوا ونحن طيبين. طبعاً أكيد عارفين بمرور 10 سنة من تأسيس راديو سمر، مشوار طويل لكن شاكرين فيه ربنا على أنه إحنا أكيد كنا في معية القدير، شاكرين على كل إحساناته ونعمه الكثيرة، وعلى أنه كان معنا في مشوار بداه معنا بنعمة وخير وبركة. إذن أهلاً بكم مرة تانية عزائنا، وأكيد مناسبة سعيدة نتلاقى فيها نشكر فيها ربنا ونكون ممتنين على صنايعه العظيمة معنا. ساعة سمر واحدة من الثمار الجميلة جدا جدا والبرامج المحبوبة جدا جدا على راديو سمر، عشان كده بنقول لكم تعالوا معنا في الأمسية دي. وحباب كل الناس اللي انضمت لنا، وحباب كل الناس اللي رجعت من أشغال المختلفة، وحباب كل الناس اللي فاتحين الراديو هسع بسمعونا، كمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، ما ننسى نقول لكم أجمل مساء عليكم ومحبات وتحيات كبيرة مننا لكم. عشان كده باقتنا الليلة باقة جميلة ومتميزة، ودي دعوة لكل الأحباب إننا نكون مع بعض في حشنا الكبير، نتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا الجميلة مع ترانيم مختلفة وتسابيح روحية من مرنميننا السودانيين المختلفين وبألحاننا وموسيقانا السودانية المختلفة. عشان كده تعالوا معنا في دعوة مجددة نستمع لأولى الترانيم ونرجع نواصل. عشان كده خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء واستمعنا فعلا لترنيمة افتتاحية جميلة جدا مع المرنم ماركو كوش. وزي ما عارفين يعني ماركو كوش ألحانه وترانيمه وكمان كتاباته وكلماته جميلة جدا جدا ومعبرة، وبتحكي كثير عن معجزات السيد المسيح وعن مقابلته مع الناس اللي كانوا محتاجين للشفاء، الناس اللي كانوا محتاجين لتعليم، الناس اللي كانوا محتاجين شفاء حتى نفسي. عشان كده بيقول في واحدة من الأبيات جميلة جدا جدا: هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لربنا الأمجاد. لما تجيك الناس من كل مكان تشفي وبتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك بيوريهم. فعلا ناس كثيرة يعني كانوا بينبسطوا جدا جدا في قعدتهم وسماعهم لتعليم السيد المسيح، وناس كثيرة نالت مرادة يعني برئوا وبقوا كويسين من أمراض يمكن عاشت معاهم سنين كثيرة جدا جدا. وإذا فتحت الكتاب المقدس وقعدت تقرأ في العهد الجديد حتلقى بقدر شنو كمية المعجزات اللي كانت عملها السيد المسيح مع ناس عاشوا سنين مع أمراض كانت مزمنة، لكن ما كانت عسيرة على السيد المسيح إنه يشفيها، بلمسة بس كان بيبريهم. برحب بكم مرة تانية أعزائنا، وأكيد لما نرجع بذاكرتنا لعشر سنين فاتت ونفكر في البداية بنلقى إنه ما كان بقوتنا ولا بحكمتنا ولا بإمكانيتنا وصلنا لحد هنا، لكن بنعمة ربنا وأمانته مرت أيام فيها تحديات وأيام فيها فرح وأيام يمكن ما عارفين فيها الخطوة الجاية ممكن تكون شنو، لكن الرب كان أمين وسندنا لحد اليوم ده. عشان كده خلونا كده نسأل سؤال نتأمل فيه كلنا مع بعض في الأمسية دي: لو رجعنا لأول يوم بدأ فيه رادي سمر، شنو الحاجة يعني اللي بتشوفها إنه يد ربنا كانت موجودة فيها بوضوح؟ شنو هي البرامج والمواضيع اللي نالت إعجابك وكنت يعني بتستمع لها بكل أريحية ومتفاعل معاها جدا جدا؟ منهم الناس اللي انت حسيت معاهم بقرب شديد في كل البرامج اللي بتقدم على صفحات راديو سمر؟ احنا مستنينك تشاركنا وتعلق لنا وكمان تقول لنا، واكيد ده بيفرق معانا جدا جدا. وانت اذا بتسمعنا في اي مكان حابب تورينا بتسمعنا من وين، برضو مستنين نسمع تعليقك وكمان تهانيك وامنياتك لراديو سمر وكمان للسودان، لراديو سمر في الفترة اللي فاتت وكمان في الفترة الجاية انت بتتمنى راديو سمر انت تشوفه كيف. إذا مستمعينا تعالوا كمان مرة تانية نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

حبابكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمعنا برضو لترنيمتنا الجميلة مع عبد الله كوش، وكانت ترنيمة جميلة ورائعة في كلماتها: ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. فعلا، ودي بشرة سارة لينا في الأمسية دي. إذا عندك أي مشاكل مقيداك، أي هموم مكبلاك، أي سيطرة بتاعت يعني ظروف حايمة من حولك ما قادر تحس فيها بفرح ولا بانطلاقة جديدة، الليلة بقول لك تعال عزيزي المستمع في الأمسية دي قدام ربنا وقدم كل شيء عنده، حيفكك، حيفك أسرك من القيود بتاعت التعب، الخطية، الوجع، المرض، كل ده أكيد أنت حتلقى معاه راحة أبدية. إذا مستمعينا وإحنا لسه مكملين في احتفالنا في 10 سنين، أكيد في ناس كتار تعبوا وفي ناس كتار صلوا وقدموا وقتهم ومواهبهم كمان، وفي ناس يمكن خدموا لكن في الخفاء وما كانوا ظاهرين قدام الناس. لكن الليلة عايزين نشكر كل زول، إذا كان مقدمين، معدين برامج، أو حتى المستمعين والمتابعين اللي موجودين معانا في كل يوم وفي كل وقت عبر 24 ساعة بيسمعوا علينا، إذا كان عبر الابليكيشن أو الساتلايت أو كمان عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لأنكم كنتم موجودين معانا الوقت الفات ده كله، وأكيد كل زول ساهم بكل اللي بقدر عليه، إذا كان بتفاعل، بكومنت جميل، بقلب، بلايك، بشير، بتاك، بكل شيء. أنا حابة أقدم لكم يعني شكر من كل القلب على كل مجهود أنتوا عملتوه معانا. وكمان نتذكر أنه كل واحد عنده دور، يعني كل زول قدم وساهم ربنا يباركه على حسب تعب محبته لنا. احنا عملنا واكيد بنترك الثمر لربنا، لان احنا ما موجودين عشان نحتفل بمجهوداتنا وبس، لكن جايين نعترف انه الرب هو صاحب العمل وهو اللي بيدينا القوه والحكمه والاستمرار. شكرا يا رب على كل يد خدمت، وشكرا على كل قلب صلى، وكل زول آمن بالرؤية وشارك فيها. عايزين نشكر ربنا على كل التحديات، لأنه مكتوب أشكره في كل حين، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني أكيد يعني ما بالضرورة العشر سنين اللي مضت دي كانت سهلة وجميلة وكده سمنة على عسل، لكن ممكن تكون مرت بظروف صعبة جدا جدا، انقطع مرات في النت، ممكن يكون مقدم تعبان، ممكن يكون ضيف اعتذر عن الحلقة، فيعني فيكم تتخيلوا الأجواء داخل الراديو ممكن يكون شكلها شنو. لكن نشكر ربنا إنه برغم ده، يعني رغم الانتظار ورغم التحديات، كان في استمرار، كان في حماس، كان في روح بتدفعنا إننا نكون معاكم. الليلة بنفس القدر عايزين نفكر إنه كيف ربنا كان معانا وسط الظروف دي كلها، وشنو العمل معانا من بركات ونعم وإحسانات، وكيف ساعدنا من البداية وهو لسه كمان مكمل معانا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إذا عايزين نتكلم عن الشكر، عايزين نتكلم عن الامتنان، أكيد أنت جربت ده في حياتك، بقدر شنو من تشكر قاعد تخد فرح في أخوك، قاعد تخد تقدير لأخوك، بقدر شنو أنت كمان لما نشكرك بنفس القدر أنت بتكون عندك مشاعر مختلفة تماما. يعني بالعكس دي حاجة بتخليك أنك أنت قادر تأدي وتعمل حاجات كثيرة يمكن أنت يعني ما في زلت ذاك فيها دفعة غير أنه الشكر والامتنان اللي قدم لك ده هو الخلاك أنك أنت تكون عندك دافع لأنك تقدم أكتر وأكتر. إذن كلنا بنحب يشكرونا، عشان كده إحنا كمان عايزين نقدم الشكر. شكر لربنا على معيته ووجوده معانا، شكر للناس اللي كانت معانا من البدايات ولسه مكملين معانا، شكر لكل حاجة من حولنا بصراحة. عشان كده الليلة إذا عندك أي زول حاب يعني تشفيه أو حاب تشكره قصدي بكلمات جميلة وتشفي دواخله من إنه يعني المفروض الكلمة دي تتقال لك من بدري، أرجوك ما تتأخر، يمكن تكون دي الفرصة المناسبة إنك تقول شكرا يا فلان لأنك أنت كنت موجود معي في ظروف كانت صعبة، وكمان تشكر الرب على كل إحساناته ونعمه الكثيرة المتجددة في كل صباح. إذن أعزائنا فرصة أخلي عليكم عشان تكتبوا وتعبروا عن شكركم وامتنانكم للرب
وللناس كانوا بركة كمان في حياتكم. عشان كده تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وإحنا بنقول مع المرنمة نانا أحمد: مستحيل يا رب، مستحيل ننسى، مستحيل ننسى محبتك لنا، مستحيل ننسى بركاتك لنا، مستحيل ننسى يا رب وقفتك معنا في كل الأزمات، في كل الأوقات، في كل المصائب، في كل شيء إحنا بنمر فيه. إحنا شفنا بقدر شنو يدك كانت موجودة معنا. عشان كده أعزائنا المستمعين بنشجع بعض في الأمسية دي إننا يعني كده نعيش حياة فعلا فيها شكر، حياة فيها امتنان على كل شيء أن إحنا يعني بنعمله في حياتنا. مرات بننشغل بالحاجات العايزينة ولسه ما حصلت، وبنقعد نفكر في الحاجات الناقصانة لدرجة إننا بننسى نشكر ربنا على الحاجات اللي عملها علينا كل يوم. بنصحى من النوم ونلقى نفسنا لسه عايشين وعندنا نفس وعندنا فرصة جديدة نبدأ يومنا، لكن مرات بنعتبر الحاجات دي حاجات عادية، إنه أنا كون أصحى من النوم كويس ده شيء طبيعي، ما أنا كل يوم بصحى من النوم. لكن أنت عارف كان المفروض يحصل معك شنو؟ أو في ناس أساساً هم ما صحوا من النوم، أو في ناس صحت وهي تعبانة وعيانة وما قدرت تتحرك. عشان كده أشكر ربنا، أشكر ربنا على نعمة الحياة.

على نعمة الحركة، على إنك أنت كويس قادر تأدي لسه، على إنك أنت لسه الحياة دي قادر تجر رجلك فيها وتمشي لقدام. الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في نعم كثيرة ربنا مديها لنا، أن إحنا لكن تعودنا يعني زي اللي تعودنا عليها كده، وبقينا ما بنحسبها إلا لما نفقدها. يعني الواحد من يقوم عيان وتعبان ومصدع شوية بتذكر قبل كم يوم إنه لما كان قايم نشيط ومعافى بقدر شنو كان يومه جميل وحلو. شفتوا كيف إنه ما كل الحاجات ممكن تكون عادية، لكن الحقيقة إنه يعني حياة الشكر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خليها تكون يعني حياتنا فيها شكر، مش بس لما تكون خالية من المشاكل، لكن حتى وقت التعب وقت العوز وقت التجربة برضو نحن محتاجين نشكر، لأنه الكتاب المقدس بيقول أشكره في كل شيء، ما قال بس لما يعني ظروفنا تكون كويسة، أحوالنا تكون تمام، أو لأن نكون مبسوطين وبس، لكن قال في كل شيء، يعني حتى في أوقات الانتظار، في وقت الضيقة، وفي الوقت اللي بتكون فيه الأمور يعني ما واضحة لنا، نقدر نرفع قلوبنا لربنا ونقول له يا رب أنا ما فاهم الحاصل شنو في حياتي، لكن واثقة فيك وشكرا لأنك أنت معي. عشان كده أحبائي المستمعين، الشكر بغير نظرتنا للحياة، بدل ما نركز بس على الحاجات اللي ما عندنا بيخلينا نشوف الحاجات اللي ربنا اداها لنا، بدل ما نقول يا رب ليه أنا ما عندي حاجات زي فلان، ليه أنا ما زي فلان، ممكن نقول يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت أديتني ليها. وبدل ما نركز على الباب اللي اتقفل قدامنا نثق إنه ربنا شايف الصورة كاملة، وإنه لسه في حاجات كثيرة ممكن يعملها في حياتنا. وبرضو حياة الشكر ما بتكون بالكلام وبس، لكن بتظهر في تصرفاتنا. لما نشكر ربنا بنتعلم نكون ممتنين كمان للناس اللي حوالينا، ونقدر تعبهم ونقول كلمة حلوة في حقهم، ونساعد المحتاج، وكمان نفرح بالخير الحاصل لنا لناس غيرنا. رأيك شنو في الكلام ده؟ هل ما بحتاج فعلا في حياتنا إن نكون عندنا شكر وامتنان على كل شيء بيحصل معانا خلال اليوم؟ أكيد عزيزي المستمع، ولا أنت لو كمان عندك أي رأي تاني ممكن برضو تقول لي وتشاركني وتراسلني، أنا حابة جدا جدا أستمع لمشاركاتكم وكمان لمراسلاتكم لي في الأمسية دي. تعالوا مرة تانية نطلع فاصل نستمع للمرنم حاتم الحليب، حابة كده مع بعض أخذكم مع لونية جديدة وكلمات جديدة ولحن جديد صوت كمان جديد مع المرنم حاتم، نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كلمات جميلة. تعالوا مع بعض كده ندندن ونشكر ربنا بكلمات مع المرنم حاتم الحليب. دندن بالصوت اللي أنت حاسيه، ما تقول أنا صوتي حلو ما بينفع أرنم، ما بينفع أدندن، ما بينفع أشكر به وربنا، بالعكس ده الصوت المطلوب. أشكر ربنا بالطريقة اللي أنت حابي تقول بها الشكر والامتنان بتاعك له. حابي تشكره على شنو بالضبط؟ على إنك وجدت وظيفة، على إنه دراستك ماشية تمام، على إنك خطبت، ولا على إنك تزوجت. أكيد في أحداث كثيرة في حياتك حابي تشكر فيها ربنا. إحنا غايته كراديو سمر حابين نشكر ربنا على 10 سنين مرت بحلوة ومرة بكل الظروف اللي إحنا عشناها في راديو سمر. بجد حابين نشكر ربنا على ده، وحابين إنك أنت كمان تشاركنا بالشكر والامتنان اللي يعني لوجود راديو سمر. إذا حاسي إنه راديو سمر فرق معاك في حياتك قل لنا وراسل لنا واكتب لنا، حابين نسمع منكم كمان الكثير. وحابين في المساء ده كمان يكون نجي بقلوب مليانة شكر. 10 سنين مرت من بداية راديو سمر، ولما نرجع كده بذاكرتنا البداية بنشوف الطريقة اللي عبرنا فيه ما نلقى يعني كلام يوفي ربنا حقه ولا كلمات بتعبر عن كل الامتنان الجوانا. خلينا نقول شكرا يا رب لأنك كنت البداية وكنت السند في الطريق وكنت الأمانة في كل مرحلة. شكرا على كل يوم استمر فيه الراديو، وعلى كل باب فتحته، وعلى كل شخص انت استخدمته في الخدمة، وعلى كل رسالة وصلت لقلب محتاج يسمع صوتك. شكرا على الناس اللي بذلوا من وقتهم ومواهبهم، وكمان شكرا من أجل كل زول صلى وشجع ودعم وآمن إن الخدمة دي ممكن تكون سبب بركة لناس كثيرين. يا رب يمكن في حاجات كثيرة نحن ما شايفينها وما عارفين أثرها وصل لحد وين، لكن بنثق إنك أنت العارف. كل قلب اتشجع وكل نفس اتعزت وكل زول لقى يعني الرسالة الكان بيفتش عليها أو الكان محتاج لها. جاين يا رب نديك الشكر على الأيام السهلة، وشكرا كمان على الأيام الصعبة. شكرا أنك كنت معانا في كل شيء. شكرا على الأبواب اللي اتفتحت وعلى الأوقات بتاعت الانتظار. شكرا لأنك علمتنا نتكل عليك. الليلة بنقول لك لحد هنا أعنتنا يا رب، ولسه هتكمل معانا، والفضل كله برجع لك أنت. عشان كده أعزائنا المستمعين خلونا نقول آمين، وأكيد بنتفق مع بعض في الكلمة دي لأنه شفنا يد ربنا بقدر شنو كانت معانا في الفترات الفاتت. وإنت كمان يمكن الظروف قدامك ما كانت هينة، يمكن تحديات كثيرة إنت مرت بها. عايزاك توريني عملت شنو؟ هل نسيت تشكر ربنا على ده؟ ولا قعدت تلوم وتندب حظك وترجع وتقعد تبكي على الأطلال؟ ليه أنا كنت كده وما كانت حياتي ماشية كويس؟ يا ريت أنا لو كنت زي زمان. ونسيت اللحظة اللي أنت المفروض تقعد فيها قدام ربنا عشان تقدم له الشكر والامتنان على كل شيء عمله في حياتك. أكيد عزيزي المستمع كونك أنت بتتنفس جواك نفس طالع ونازل محتاج تشكر ربنا على ده، كونك أنت بتتحرك محتاج تشكر ربنا على ده، كونه في ناس جميلين من حولك، جيران طيبين، زملاء جميلين في العمل، أنت محتاج تشكر ربنا على ده. عايز أسألكم سؤال، من الزول أنا يعني حباكم تذكروا بالاسم، من الزول اللي أنت حابي تقدم له الشكر بالاسم إنه عمل معاك يعني صنيع في حياتك وما قادر تنساه ولا حتنساه مدى الحياة؟ ومش كده بس، كمان بتصلي من أجله إنه ربنا يباركه على ده ويبارك خدمته، يبارك أولاده، يبارك بيته. زي ما ربنا باركك أكيد أنت كمان حتباركه. رأيكم شنو وإحنا بنتكلم عن الشكر والامتنان؟ نكتب كده رسائل فيها تفاعل وفيها كمان شكر وامتنان لناس كثيرة كانت موجودة في حياتنا. بخلي لكم الفرصة دي، ومش عشان بس تقعد تستمعوا، لا أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي وتشاركوني وتراسلوني وتقولوا لي. حابة الليلة تكون في رسائل كثيرة منكم، أنا مستنياكم. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة جدا أنا شخصيا بحبها. يعني وإنت كمان إذا حسب نفسك عايز تسمعها مرة تانية راسلني بس وقول لي يا إيناس لو سمحتي عيدي لي ترنيمة رسالة من بعيد للقس فيلمون حسن. لو ما نزلت عليك الليلة ممكن يكون أي يوم تاني من الأيام اللي بتحضر فيها ساعة سمر. عشان كده مستمعينا الأعزاء دايما بنقول لكم خليكم قريبين وأكيد حتستمتعوا مع كل المرنمين السودانيين بألحانهم وكمان لونياتهم المختلفة. رسالة من بعيد واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا فيها فعلا رسالة لكل زول. رسالة المسدة إنه ربنا بحبك بس محتاج منك تشكره على المحبة العظيمة والبذل الكبير العمله عشانك. كده خلونا نسأل سؤال مع بعض كده كل واحد يسأل نفسه. أنا ذاتي بسأل نفسي معاكم ليه الشكر بقى قليل والتذمر بقى كتير؟ يا إخواني كتير مرات فعلا ما بنحس بنفسنا إن إحنا قاعدين نتذمر كل حاجة ما عندي عند فلان وأنا ليه ما عندي وأنا حتى اللي عندي ذات وناقص. شفتوا كيف؟ ما قاعدين نحس بالحاجات اللي عندنا ولا قاعدين نشكر عليها. يمكن زمان كانت الحاجات البسيطة موجودة وكانت الفرحة بها كبيرة، مثلا صينية غدا، كيس خضار، الناس رجعت من لمة حلوة كانت عزومة بسيطة، كلمة حلوة من الجار أو قعدة مغربية كده مع الأهل، طلعت مساء لوحدة من الحدائق اللي بتكون قريبة جنب البيت، مشوار زيارة خفيف، يعني رسالة بسيطة استلمتها من صديقك، من جارك، من زميلك، دي كلها حاجات كانت بتفرح ونحن كنا بنشكر عليها، كانت ليها فرحة ما بتتوصف، حاجات بسيطة. هسه بقينا في الزمن ده بنجري ورا حاجات كتيرة وكل ما نحقق حاجة نلقى نفسنا لسه دايرين الحاجة اللي بعديها. لو اشترينا تلفون لا عايزين نشتري الأحدث منه، لو حققنا نجاح بنقارن نفسنا بالناجحين أكتر مننا، ولو ربنا أدانا حاجات كتيرة ممكن ننشغل بالحاجات اللي ما أدانا لها وننسى كل الحاجات اللي في يدنا اللي أدانا لها. طيب الحاصل شنو؟ هل الحاجات بقت صعبة لدرجة إننا ما بقينا قادرين نشكر، ولا نحن تعودنا على النعم والبركات دي لدرجة بقينا ما بنشوف حاجة صعبة؟ يعني دي حاجة عادية المفروض أصلا تكون موجودة، اتعودنا على النعمة لحد ما بقينا ما بنحس بها. مرات النعمة بتكون قريبة مننا شديد لدرجة إننا ما بننتبه لها. الصحة مثلا ما بنفتكر إنه قيمتها يعني حسة حاليا معنا إلا لما نتعب ولما نشوف بقدر شنو إحنا جرينا في مستشفيات ودكاترة وفحوصات. بعد كده بنشكر ربنا على الصحة اللي كانت عندنا، وجود الأهل مثلا من حولنا ما بنحس بهم إلا لما تتغرب ولما تفقد اللمة الجميلة بتاعت الأهل والأحباب. ودي أسألوا منها الناس المغتربين بقدر شنو هم بيعانوا من الحاجة دي. ولا شنو يا جماعة أي زول في الغربة بيسمعني كده يقول لي كلامي ده صح ولا لا؟ قول لي يا إناس أنا بتفق معاك في نقطة لكن بختلف معاكي في نقطة تانية، هل فقدتوا لمة الأهل والأحباب ولا لا؟ ما بتقولوا يا حليل ناس فلان وناس علان لمة الجيران والمناسبات الحلوة؟ أكيد العبارة دي لازم ولازم قاعدين نقولها. إذا أعزائنا يعني زي ما قلنا إنه كتير بنفقد يعني الشكر في حاجات ممكن كانت تكون محتاجين نشكر فيها، مثلا وجود زول بيسأل عننا على طول، جيران بيخبطوا عليك الباب بيسألوا عليك هل انت كويس أصبحت كيف أولادك. لما نفقد الجار ده بنفقد الكلمة الطيبة اللي كنا بنلقاها منه كل يوم بيسأل علينا. نحن مرات بنعيش وسط نعم كثيرة لكن عيوننا ما بتكون متجهة للحاجة اللي ما عندنا. تخيلوا زول صحى الصباح لقى نفسه يعني قادر يقوم من سريره ويتحرك ويشوف ويسمع ويتكلم وعنده فرصة جديدة يعيش يومه ده، لكن طول اليوم متضايق لأنه حاجة واحدة ما مشت بالطريقة الدائرة. هل الحاجة الناقصة دي تستحق إنه أن إحنا ننكر كل الحاجات الموجودة؟
أنا طبعا ما هقول لكم ده صح ولا غلط، لكن فيكم أنتوا تقدروا ده تشوفوا صح ولا غلط. يعني أنت صحيت كويس، قادر تشوف وتتحرك وتمشي وتعيش حياتك، قادر تاكل وتشرب، ما قادر تشكر ربنا على ده، بتتذمر على الحاجة اللي قدامك اللي لسه ما عندك. بجد إحنا غريبين كبشر. خلونا نتعلم الليلة أعزائي المستمعين في الأمسية دي كيف إننا نشكر ربنا. وقبل ما الزمن ياخذنا، حابة أخذكم برضو في ترنيمة كده مع شيخ المرنمين. طبعا لما نقول شيخ المرنمين أنتوا عرفتم منه، أنا ما هقول لكم اسمه، لكن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة، وأكيد من صوته هتعرفوه هو منه. تعالوا مع بعض نستمع له.

أكيد مستمعينا حنرجع نستمع للترنيمة مرة تانية، لكن لأننا خلاص وصلنا لخواتيم حلقتنا، عايزة أقول لكم استمروا ونتعلم إننا نشكر ربنا ونشكر كمان الأشخاص اللي دايما بيقدموا لنا حاجات محتاجين فيها فعلا للشكر. نشكر في الحاجات البسيطة والحاجات الكبيرة، وأنا حابة أصلي معاكم من أجل سنين اللي عدت. نشكر ربنا على نعمته وأمانته، نشكرك يا رب على البداية وعلى المشوار وعلى كل شخص أنت استخدمته وعلى كل تحدي علمتنا من خلاله نتكل فيه عليك أنت. بنسلمك راديو سمر والسنين الجاية، وأكيد أنت حتكون مكمل معانا زي ما بديت. وكمان حابة أشكركم مستمعينا الأعزاء على وجودكم معانا، وعلى كمان متابعتكم لنا، وعلى استماعكم لكل الترانيم اللي دايما بتنزل على راديو سمر. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله.

0: ومتى انتهت الألف سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج ويجمعهم إلى الحرب وعددهم كثير جدا كرمل البحر فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة فنزلت نار من السماء وأكلتهم وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين
1: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش وانفتحت الكتب ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله
0: وسلم البحر الموتى الذين فيه وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما وحكم على كل واحد حسب أعماله ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار هذه البحيرة هي الموت الثاني وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصير اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اشتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجا للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق انا لكرهك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحه جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش، فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال، واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح، كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نكمل ونسيت.

أختي السودانية الحبيبة، مرحب بيكي في لقاء جديد من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. وزي ما عارفين إيكادولي معناه أحبك وأقدرك باللغة النوبية القديمة. القراية والاطلاع من أكثر الحاجات المهمة إنه نعود على أولادنا منهم صغار، وعشان أهمية الموضوع بتاع القراية ده خصصنا حلقة مخصوصة الليلة عن أهمية القراءة للأطفال ودور الأم في القراية دي، وإنه كيف الكلمة اللي أنت بتقريها للطفل من هو صغير بتغير مستقبله، حتى في الدراسة والإبداع وكل حاجة بتعلق بمستقبله اللي قدام ممكن تتأثر جدا بالقراية له وهو لسه صغير. وقبل ما نخش في تفاصيل الموضوع هأخذك فاصل ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه موضوعنا الليلة بيتكلم عن أهمية القراءة للأولاد. أكيد كل واحدة فينا إحنا كأمهات لما يقولوا كلمة قراءة طوالي بيجي على ذهننا الامتحانات والنتائج والمستوى الأكاديمي بتاع ولدي والدراسة، فإحنا قاصدينه هنا حاجة مختلفة. إحنا الليلة ما بنتكلم عن الدراسة التعليمية تحت المدرسة، إحنا عايزين نتكلم عن أهمية إنه كيف طفلك يكون قارئ جيد في المستقبل. يعني شنو قارئ؟ يعني يكون محب لإنه يقرأ كتب بمختلف الموضوعات، يعني سواء كان مواضيع مدرسية أو مواضيع عندها علاقة بمعلومات عامة أو حاجات أدبية، قصص أو شعر أو أي نوع من الكتب مناسبة لعمره ممكن هو يقرأ. لفت نظري جدا في حلقة إذاعية كنت بسمعها من الإذاعة البريطانية، كانوا مستضيفين شاعر إنجليزي وقال كلام جميل جدا عجبني. كان بيقول إنه أنت ممكن تكون عندك ثروة ضخمة جدا ما تساوي أي ثروة تانية، وممكن ثروتك تكون عدد كبير جدا من علب المجوهرات وخزائن الذهب، لكن لا يمكن أن تكون أبدا أغنى مني، فقد كانت لي أم اعتادت أن تقرأ لي. حاجة جميلة صح؟ أنا بفتكر فعلا إنه هو عنده كنز نفيس، لأنه موضوع القراءة من سن مبكر للأطفال بيعمل فرق كبير جدا في وعيهم، في ذكائهم، في استيعابهم. حتى إحنا كأمهات بيكون تركيزنا أكتر على نجاحهم الأكاديمي، في علاقة كبيرة جدا ما بين إنه الطفل يكون عنده حب للقراءة من سن مبكرة وما بين نجاحه في الشغل بتاع الأكاديميات والمدرسة فيما بعد. فكل طفل ممكن إنه إحنا نصنع منه قارئ، وقارئ يعني جعان للقراية ما بيشبع من القراية. ده ما حاجة ممكن أنت تديها لطفلك في عمر كبير، دي حاجة زي كل موهبة وزي كل مهارة لازم تنميها في طفلك من سن مبكرة جدا جدا. يمكن في ناس بيفتكروا إن سن مبكرة معناها أبتدي أقرأ للطفل أو أقرأ معاه لما يكون مثلا في عمر الابتدائي، بعد كم سنة لما نكون خلاص اتمكن يعني ملكة القراية وكمهارة القراءة بالنسبة له بقت واضحة. الحقيقة لا، كثير من العلماء دلوقتي بيتكلموا عن إن الطفل وهو من عمر صغير جدا يمكن من عمر 6 شهور أنت ممكن تبتدي تلفت انتباهه لموضوع القراية. كيف؟ بأنه أن إحنا نشتري للطفل في نوع من الكتب، أكيد مع معارض الكتب اللي بقت بتتعامل دلوقتي متكررة في بلدنا، بنكون شفنا إنه في كتب بتناسب الأطفال تحت عمر سنة، وبتكون عبارة عن قماش، صفحات معمولة من القماش على تطريز أو على صور أو على أي حاجة مركبة تركيب مثبتة، بتحكي يعني أحداث قصة بسيطة جدا للطفل معبرة بالصورة. فأنت ممكن تشتري حاجات زي دي، في منها اللي بيكون بالورق بالنايلون، في منها اللي بتنلقاها إذا ضغطنا على جزء من زي اللعبة مثبتة على الكتاب، ولو ضغطنا عليها بلاستيك كده بتكون شكلها، لو ضغطنا عليها بتعمل صوت. في أشكال كثيرة جدا، في كتب بيضغطوا عليها فيها موسيقى، في كتب بتحس إنه هي موجهينها لمهارة معينة للطفل، يعني اللمس، مهارة اللمس، إنه الطفل يكون في صفحة يلمسها ملمس خشن، في صفحة تانية ملمسها ناعم، في صفحة تالتة فيها حاجة لامعة. فكل الحاجات دي حلوة، وممكن احنا نستخدمها الأطفال في مختلف الأعمار، ونبتدي نلفت ونخلي في علاقة ما بين الطفل والكتاب من سن مبكرة جدا اللي هي قبل عمر سنة. وزي ما بيقولوا العلماء إنه الفكرة وإنت بتقرأ لأطفالك إنه الأطفال في السن المبكرة دي بتكون عندهم الرغبة في التقليد، فكل شيء هم بيشوفوه أو بيسمعوه بيرسخ في ذهنهم وبيبتدي يقلدوه.
ده معنى إنه طفلك وهو بيسمع منك القراية اللي أنت بتقرأ له، ولو قصة أو حكاية أو نشيد أو أي حاجة أنت فاتحة كتاب بتقرأ له، هو بيسمع الكلمات دي حتى بيساعده إنه هو يبتدي يتكلم. بيقول العلماء إنه في عمر سنتين الطفل بيكون المحصلة اللغوية بتاعته المتوسط بتاعه 300 كلمة، بيتضاعف لمن 3 مرات لما يكون هو في السنة الثالثة، وفي السنة الرابعة بيكون في استطاعته إنه يفهم 2/3 أو 3/4 معاني الكلمات اللي بتستخدميها معه في حياتك اليومية. ومعنى كده إنه هو بيتعلم في الكلام لحد ما يكون قادر إنه في المتوسط بيتعلم 10 كلمات جديدة كل يوم. والكلمات دي أكيد هي ما بتجي من خياله، لكن مصدرة الكلمات اللي انت بتقوليها له وبيفهمها من خلال الحاجات اللي انت بتقريها له. وعشان كده بنقول انه القراية في العمر ده مهمة جدا، لأنها بتديه كلمات جديدة ومفردات جديدة، وكمان بتخلي الخيال بتاعه ينطلق ويشتغل. وزي ما قلنا انه حتى المدرسة بعدين لما هو يبتدي يسمع الحاجات اللي بتتقري في الفصل من الكتب، كل ما طفلك يكون في ذاكرته وفي ذهنه في رسائل ممتعة مرتبطة بالكتب بتلقاها لما كان في عمر صغير، يعني بتخليه يستمتع جدا ويرتبط جدا بالكتاب في عمر المدرسة، على عكس الأطفال اللي هم بيكرهوا القراية وما بحبوها، ما بحبوا القراية لهم من الكتب تحت المدرسة. السبب بيقولوا إنه هو صغير عقله ما عنده أي علاقة برسائل مرتبطة بالقراية ممتعة، فهو بيكون عنده علاقة كده بتاعت عدم حب للحاجات المقروءة، ودي حاجة أكيد حتأثر في مستوى الأكاديمي فيما بعد. كمان الدراسات التربوية بتأكد إنه أن إحنا من الضروري إنه نستمر نقرأ لأولادنا لحد ما يكون عمره 14 سنة، مش بس في العمر المبكر، لكن حتى لحد 14 سنة ده مهم جدا. هم بيستمتعوا جدا بالقراية بتاعت الكتب من الأب أو الأم، والحكاية دي بتلازم الطفل معظم سنوات حياته، موضوع إنه هو يتعود يقرأ، ودي حاجة مفيدة. عشان كده نحنا هسي بنشوف في كتير من الناس اللي تعودوا يقروا لهم وهم أطفال صغار، حتى وهم في سايقين في الطريق عربية بتلقاهم خاتين أقراص بتاعت كمبيوتر أو فلاشة أو حاجة بيستمعوا لقصص وحاجات خلال ما هم سايقين. ودي طبعا هسي في الإنترنت متوفرة جدا، إنه بنلقى حاجات كتب منزلة صوتية كتير جدا بنقدر نستمع لها وإحنا بنعمل أي حاجة في حياتنا. ومهم إنه الأم لأنه هي مراية لولدها أو بنتها، فلازم تكون هي في الأول بتحب القراية، وهي كمان تكون بتقرب استمرار، لأنه هو حيكون بيشوف الصورة بتاعتها وبيحاول يقلدها، حتى لو ما هي وجهته أو أرشدته، لكن هو حيحاول يقلدها. عشان كده إحنا مهم إنه أن إحنا نكون عندنا وقت كأمهات نقرأ فيه لنفسنا، لأن ده بشعر الطفل إنه الحاجة دي مشوقة وجميلة، وتحسي بإنه هو بيبتدي يقلدك ويحب ويتعلق بالقراية. وفي تقرير مهم جدا كمان عن إنه كيف نحن منحول الوقت ده لوقت قيم في تعليم أولادنا. يعني في نصيحة مهمة جدا إنه أنت غضوة بأنك أنت بتجري في نفس الوقت بتدي طفلك كل أنواع الحاجات اللي هو بيحتاج لها، يعني بتحبي أنك أنت تثقفيه بكتب ثقافية، بكتب تعليمية وحاجات مفيدة عامة، يعني في نفس الوقت كمان لازم تديه حاجات روحية برضه، لأنه الإنسان هو مؤلف من نفس وروح وجسد. عشان كده نحن ما ممكن نغذي الفكرة بتاع الأطفال بالمعلومات المفيدة بس ونتجاهل الحاجات الروحية. ولأن الحاجات الروحية أسمى من الحاجات المادية، فأنت مثلا ممكن تقولي للأطفال وهم بيقروا الكتاب المقدس إنه الكتاب المقدس بيعلمنا عن الخليقة وكيف ربنا صنع الأرض وكيف عمل الإنسان وكيف خدته في جنة عدن مع حواء، ومن خلال ده تخلق حوار معاون عن إنه الكتاب المقدس بيتكلم عن تاريخ علاقة الله مع الإنسان لمن آدم وحواء في الجنة وعصوا ربنا وسقطوا في الخطيئة، وكل القصة دي حاجات مهمة جدا إنه هم يفهموها عشان ما يقدروا يفهموا معنى الشركة بتاعتنا مع الله. قبل ما أتابع معاكي في الحلقة لقدام، حأخذ معاكي فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا ليكي بعد الفاصل، وزي ما كنا بنتكلم عن القراية للأطفال وأهميتها، وقلنا إنه كمان حتى التعليم الروحي والقراية من الكتاب المقدس حاجة مهمة جدا، زي ما نحن بنزود الطفل بالمعلومات المفيدة برضو لازم نديه الحاجات الروحية. وفي الكتاب المقدس في أمثلة عديدة إنه كيف يعني ربنا بيأمر الوالدين بإنه يعلم أولادهم طرق الرب ووصاياهم وإنه ينشئهم على خوف الرب. وفي مثال جميل جدا قريته حابة أشاركه معاكي عن تيموثاوث الشاب. فلقد كان أبوه يونانيا وأمه إفنيكي كانت يهودية، وكذا جدته لويس. أنشأته أمه وجدته على وصايا الله وتعاليمه، ولقد قصى عليه ومنذ حداثته قصص آبائنا الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وكيف تعامل الله معهم جميعا. ولكن عندما بشرى ببشارة الإنجيل، أي الأخبار المفرحة بأن عيسى بن مريم قد جاء لكي ينقذ الإنسان من عقاب الخطيئة، وهكذا مات على الصليب لكي يأخذ هذا العقاب بنفسه وينقذ بني البشر، آمنت إفنيكي ولويس أمها وراحتا تعلمان تيموثاوث عن الإيمان الصحيح. وعندها نشأ تيموثاوث على تعليم الإنجيل، وفهم وأدرك عندما كبر أن الله يحبه، واصطحبه بولس أحد رسل المسيحية الأوائل في رحلاته التبشيرية عبر البلدان، وكان مساعدا كبيرا له، وبعد ذلك أصبح خادما للرب يرعى كنائس ويعظ بالإنجيل. زي ما شفنا في القصة إنه هو منذ تنشئته يعني من ما هو صغير أمه وجدته كانوا مهتمين جدا بإنه يحكوا له القصص بتحت الكتاب المقدس، ودي حاجة أكيد عملت علامة فارقة جدا في مستقبل اللي قدام. هل أنت قاعد تدي فرصة فعلا لأولادك منهم صغيرين إنه أنت تجري معهم المعاملات بتحت الله وتتكلمي معهم عن وقت الخليغة؟ هل بتديهم فعلا فرصة بتاعت استنارة لعقولهم وبصائرهم عشان يعرفوا الله وعشان يحصلوا على الغفران لخطاياهم منهم صغار؟ عشان كده احنا بنقول انه الشركة الحية مع الله ومع الآب ومع يسوع المسيح المخلص والروح القدس اللي بيعزي وفرح القلوب بتبتدي من عمر صغير جدا، وانت القائد الحقيقية في ايدي كل الموضوع ده. فأثر الأم في الأولاد كبير جدا جدا، عشان كده حاول إن تنميهم من كل النواحي الروحية والنفسية والفكرية. بالنسبة لكتابنا المقدس، هو كتاب دائما في يدنا وعندنا إمكانية إنه نمتلكه بسهولة جدا جدا، لأنه يمكن في حتات كثيرة قاعد توفره يا إما مجانا يا إما بأسعار رمزية. بالنسبة لباقي الكتب اللي نحن ممكن نفكر إنه أولادنا تساعدهم في حب القراية، ممكن تشتري الكتب من المعارض الكتب السنوية اللي بتيجي في السودان كتير جدا متكررة. زمان كان في معرض كتاب سنوي واحد، يمكن دلوقتي في أكتر من معرض أثناء السنة، وفي كمان مؤسسات وشركات بدعت نشر كتيرة قاعد تعرض كمية هائلة جدا من الكتب ومن القصص ومن الحاجات دي بالعربي وبالإنجليزي. الحاجة الحلوة برضو الممكن احنا نحرص عليها إنه الكتب حاجة قيمة، وإنه أنا أدي فرصة لطفل يقرأ كتاب دي حاجة حلوة جدا جدا. فياريت لو بمحبتنا لبعض إنه أنا لما أولادي يكبروا ويتخطوا عمر معين، الكتب اللي بتكون بالنسبة لهم أصغر من عمرهم أتبرع بها لأسرة تانية عندها أطفال في نفس العمر. أكيد ده حيشجع الأمة التانية في إنه هي تبتدي زي ما أنت قريتي لأولادك تبتدي تقرأ لأولادك كمان. إذا حسيتي إنك أنت ما لاقية نوع القصص أو ما لاقية نوع الكتب اللي أنت تحبي إنه تقرأ لأولادك في وقت معين، فممكن تخش على الإنترنت وتفتشي في عدد كبير جدا من القصص باللغة الإنجليزية وباللغة العربية مخطوطة على الإنترنت، وفي حتات كتيرة مواقع بتخليك إنك أنت تعمل برينت أوت، يعني تقدر تطبعي الحاجات بتاعتهم، وممكن في الحالة دي إنك أنت تشيليها وتبتدي تقرأ لأولادك. مهم جدا برضو إحنا بنقرأ قصة أو نقرأ كتاب لطفلي سواء قبل النوم أو في أثناء اليوم، حاجة حلوة جدا إني أنا بعد ما أكرر القصة كذا مرة أطلب منه إنه هو يكتب تلخيص لو كان هو في عمر بيكتب فيه، إني أنا أطلب منه يكتب تلخيص للقصة وإنه هو فهم منها شنو وشنو الحاجة اللي لفتت نظره في القصة. وإذا كان هو في عمر صغيرة ما بيقدر يكتب، ممكن بس أقول له ممكن حبيبي أنت تحكي لي القصة تاني، أنت عارف القصة بتحكي عن شنو؟ دي كلها أسئلة ممكن تشجعه لأنه هو يبتدي يعمل زي سمري، يعني زي تلخيص للقصة، ويقول لك دي حاجة بتديه تركيز وبتنشط الذاكرة بتاعته وبتخليه يكون يعني عنده دقة في التفاصيل. الحاجة المهمة برضو إنه نحن
مهما كان بيتك صغير ممكن تحددي زاوية معينة، حتة معينة، ما ضروري يعني أوضة منفصلة. طالما إنه أنا ما عندي بيت كبير، ممكن على الأقل في الصالة أعمل حتة معينة كده على جنبها، دي نقرأ فيها أنا وأولادي، خصوصا لما يكون لسه في عمر صغير. كل المطلوب مننا إننا نعمل دولاب صغير، حتى ما ضرور كبير يعني. لو قدر الجزامة يكون ممكن ينفع إنه الرفوف بتاعته تتخطى عليه والكتب، حتى لو مقاس الجزامات العادية ده فيها أرفف بس صندوق كده، وتقسمي فيها الكتب، يعني ممكن تتخطى تترص على الكتب، وممكن تخلي في المكان ده فيه حاجات بيحبوها الأطفال برضو، زي لعبهم المفضلة، زي الجيم اللي بيحبوا يلعبوها، سواء ليدو، أي حاجة هم بيحبوا يلعبوا بيها. ممكن تخلي الحياة دي كلها على جنب، وتكون الحتة تهويتها كويسة عشان تلقي وقت فراغ تقعد مع أطفالك، وممكن تحكي ليه، وممكن تخليهم هم يعيدوا لك القصة يحكوا لك. ده بيخلي الطفل بيحس باستمتاع وبأنه هو مرتاح في الوقت اللي بيقضيه في القراية. لما أولادنا يكبروا بمرور الوقت ونتكلم معاهم عن شنو قيمة القراية، مهم جدا نغرس جواهم قيمة بتاعت إنه الثقافة والقراية قيمة في حد ذاتها، ما وسيلة. في ناس بيفتكروا إنه أنا عندي وسيلة معينة عايزة أخلي طفلي يقرأ عشان عايزاه مثلا يتقن القراية، أو عشان بعدين ينجح في المواد اللي هو بيدرسها، أو عشان ما مستواه في اللغة المعينة العربي أو الإنجليزي يتحسن. لكن أنت الصح إنك أنت تفهم ولدك إنه المعلومات اللي أنت بتقراها، استمتاعك بالقراية، العملية بتاعت القراءة في حد ذاتها هي قيمة، وهي حاجة جميلة جدا وممارسة حلوة جدا، خصوصا وأطفالنا بيقوا فاقدين القيمة دي في حياتهم. يعني هسي معظم الأطفال بيستمتعوا جدا بالوقت اللي بيقضوه قدام الإنترنت، اللي بيقضوه هم شايلين جهاز تلفون ماما، أو شايلين آيباد، أو أي حاجة بيلعبوا فيها جيم، ده بالنسبة لهم هو الوقت الممتع. لكن كيف نعلمهم إنه القراية دي ذاتها ما قصة بتاعت عقوبة ولا وقت دمه تقيل ولا واجب؟ لا، هو في حد ذاته حاجة ممتعة، وإني أنا بقرأ دي حاجة ميزة تديني يعني درجة، كيف إنه أنا بتحصل على معلومات، والمعلومات دي بتساعدني في فهم الحياة، وبتساعدني في إني أنا أتصرف صح في باقي حياتي. ده كله لازم أوضح لهم وهم بيقروا، يعني أقول لهم إنه حاجة كويسة إنكم بتقروا، عارفين ليه؟ لأنه القراية بتساعدنا في كذا وكذا، لأنه القراية بتخلينا عندنا أفق واسع، بتخلينا أذكى، بتخلينا بنفهم أكتر، كمية من الميزات تديها لأطفالك، يعني تحسسيهم بأنه فعلا الوقت اللي بيقضوه للقراية ده استثمار، لأنه يمكن هما لما يبتدوا يقروا ما هيحسوا مباشرة طوالي، يعني من أول شهر أو شهرين بفايدة القراية بالنسبة لهم شنو، لكن على المدى الطويل لما أنت تنشي أولادك قارئين لقدام، هم حيقارنوا معارفه مع الآخرين، يعني هيحسوا بأنه فعلا الوقت اللي قضوه في القراية ده ما ضاع حذر، وأنه أنا فعلا مقارنة بالآخرين المعاي أنا عندي معلومات أكتر، أنا عندي إبداع أكتر. وبالمناسبة الإبداع دائما مربوط بالخيال، وطالما الطفل أنه هو بيقرأ وبيسمع قصص أنت كنت بتقرأ له، الأفق بتاع خياله بيتسع جدا، مع اتساع فكرة الخيال عنده بتجي فكرة الإبداع، إنه بيبتدي يعني يتخيل أفكار وينفذها، فيتحول من إنسان يعني بإمكانيات عادية لإنسان مبدع. ويمكن فكرة الإبداع دي بقدر الوقت مهمة جدا، والناس كلها يمكن قاعد تخطها في اعتبارها، حتى الشركات، حتى أماكن العمل، لأنه بقى في منافسة كبيرة جدا. يعني دلوقتي الكثافة السكانية في العالم كله عالية جدا، مستوى التعليم عموما مقارنة بالماضي يعني ارتفع، فبقى أنا ولدي أو بيتي لما يطلع لسوق العمل أو للشغل في مستقبله حيلاقي منافسة كتير جدا. يعني ممكن الناس اللي في مستواه وحاملين نفس الشهادات بتاعته عندهم نفس الخبرات اللي هو اكتسبها كتار جدا، لكن يمكن العامل الحاسم ولدي حينافس لو كان هو عنده إبداع. وزي ما قلنا الإبداع عنده علاقة بالخيال، وزي ما قلنا الخيال عنده علاقة بالقراية، فيبقى إنه أنا كده بدعم ولدي أو بنتي بإنه هم في حياتهم لقدام يكونوا منافسين ويقدروا يلقوا فرص أحسن، وده كله من خلال إنه هم بيقوا ناس مبدعين وعندهم أفكار مختلفة عن الآخرين. كمان برضو حتى كقادة روحيين، يعني إحنا لما نكون عندنا نوع من الإبداع وعندنا نوع من البصيرة النافذة، حتى في قرايتنا للكتاب، حتى في خدمتنا، ده حيساعدنا أكيد كتير في إنه إحنا بنقدر نوصل الصور، وبنقدر نوصل الأفكار، وبنقدر نشرح أفكارنا بطريقة مغنعة وبطريقة واضحة للآخرين.
يعني الفوائد بتاعت القراءة وبتاعت يعني الثقافة، وإنه نحن نكون قارئين وأولادنا برضو نديهم الفرصة إنه يحبوا القراية ويكون عندهم وقت أثناء اليوم يمارسوها فيه كل يوم ويحسوا إن هي حاجة مهمة في يومهم، دي حاجة عندها فوائد يمكن قدر ما نتكلم فيها ما نحددها، لكن يكفي بس النقاط المهمة اللي إحنا ذكرناها دي. وبتمنى إنه كل واحدة فينا زي ما بتحرص إنه تختار طقم جلوس جميل في بيتها أو فرش حلو للبيت، إنه كمان تحرص إنه تعمل مكتبة لأطفالها وتحسسهم بإنه المكتبة دي حاجة مهمة، واحدة من الحتات في البيت اللي بنستخدمها فعلا مش مركونة، وده أكيد حيظهر على المدى البعيد وفي مستقبل أولادك حتشوف فرق كبير جدا. إحنا كده بنجي لآخر الدقائق في حلقتنا الليلة، وكانت بعنوان أهمية القراءة للأطفال. بتمنى نشوف مكتبة في كل بيت وفي كل مدرسة وفي كل مكان احنا بنمشي له. لحد ما نتلاقى المرة الجاية بتمنى انك تنجحي في انك توفري مكتبة وقت جميل لأولادك في القراءة، واختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، مثل الزارع. تعالوا نكمل باقي المثل ده ونفهم المسيح كان داري يقول شنو من خلال المثل ده.

ودهونتي هيني مينيكا أمسي هنين إنجيل مرقوسيب إن باليب نياد نياد كسيف أسلايو هديدني نياد شال لأري برو دايب هوي استفيدو ميتيت ناتوي تيكانينا أري ناتراتا تيدنك سكنايا تيدنك إن باليب هوي دينو وفاسل والسقرة يسوع أي ألف دهيم أريتا مسيا يسوع يامي كيهي ريريا وفاسل وأسارما تنجاسو تتهارو اودهي ناني واشيستيني تكاتي إيمان يسوع تك أنجولي وقلوسي وميليا إلنقوم يا يسوع إدها إمراراين إشاقا إدعين إبوا واللميان إبوا برو سويان مليا قودة دهي إينا أري قيقي نيت أري تاي تامينت فرسهن إنونا يسوع كريات يا إدهاي نجيهم هين بيتي أود أقنام آنا مدات فينانا إده أفلاي بارات فاللوكاتي بنجيهم هين بيتي أود أهنا إبين لكن قد هي باري جيجي رهيان هوب ناد إيبيني بإكن كستيت مديناتي أودهي رغداي بين أوم هين هديد هداب دابيانا أري باري أو سوري أوم هين اكتمن يسوع تفلوكاتي تكيانو بقد هي رهيه أري باري دهاي نقمانايا بارا أوري وكناب أنوب دهاي تيتيب أفلاي باري قدانا اللمتيب بدويا وهو عدد ويلو بكرياتي يسوع إدهاي يعني. برو من قايا مهاشو

Ava deri avu. O dei fitna av gagiksa. Aflai barat te gari awa. E kwaya efen te der awa. Bait ta menena dilipti e aine dhai. Giksa idin. Lakin Yasua bareo dhai. Barakna mari thina. Tamsana ede. Bara bareo dhai. Diftit. Malush dinare hadib diliptit bare tamisnayan idin. Yasua bare ratia. Naka haditi barina. Giganat shibibna ede. Ilingumia ishbibnit ay hadi uwa, malu aasho uwa nibare, yidin. Malia Yasua bare odhai, odhai jam'ab kwasanat osiam isotai ki sos anaydi. Aflai bara ay tamun, shep, ikenit isana. Yasua hadi ay uwa, yaasho imalo uwa, yakisiya. Tebri ishbibait varakia, malia hadi irfit idit barehi. Odhai idhai adit net tona hoi haru. Masi ashu imalu hang kasse bare odhai adit. Kassa udhai tamyanit gabian. Malya kuryatya ihadi ua asho e gafi ua. Tamna malu bile bitibinit ya kisyan. Yadi tamyan ende adad ay alfa iktin. Ege dieso yasu e kuryatya e tufalluka rewisya. Are bareo hankai bet saidab iami darak urawi btifit bete gigisya. Odei gigisye boki kihaget. Bare gigisyay thari baru silel tijillay rebab rewiya. Thimni etani dor tufalluka ubhari bitik tifi. Baru are odo haashi bifi. Yasu ay kuryatya iami bitik kak akrab ngwarhane briya. Bara unned gallabamiyana. Are ubara unhire rihabe. Yasua karuma biyami ki hirere bare odha ea. Bare hasamti bidwil. Lakin kuryatya Yasua ubare ki hirere tona rhiyano. Baro uhina iti siyanit adiyan. Kassa baro rhiyano wunne dirkuin. Willa baru bare odha arikna un anebu bara kuina ede. Yasua bare ogeb tufalluka yamhub. Ubara mingat. Bara ham wunne tajabamiyan. Egen aya asama ifi nait, yadi eb tike tumujiza afam ap kiken. Bara ubhari dar ora ubete iktanub, gane saret idni haashi bhoj tukuyan. Tufalluka bento ihakurna. Tufallukati willa tukuyanub udhai yasuab ikanna. Udhai kasse ihashib dadabiyan. Malya yamshahina badai ki akisyanit baru ho ifi idni mien kahai in. Kasse baru ibiye bihasht madina taret gariyatib. Udhai yamshahina yaksit sugaim hinanib dasin. Bara yasua uhalakito shinkit hasinet tona hoi heruna. Are yasui uhalakit shinkit hiyan kassa in irna. Ufasil wasarama. Ifarisi wa hag koja gwadibwa algudise yab. Yasui idhaim mararayna. Yasui bukuryatiye gwadi ayahna najjasama. Tari shagwad baakai marit tamir hiyan. Ifarisi wa kassa yahudi wa suri ayehna hankap ba shagwid marit katamiyan. Bet tuna yhoba edinit adat. Usogi it igirnub yahehna shugudab baakai natan katamiyan. Gudana wena yhobe kwasama biktinen antife. Tikubbaywa ibarradwa tmaritit tedawwa ishgudna. Ifarisi wa wag koja wa yasu avratiyan. Ikuryatya ya koban edine tada nanu iki idin. Baraya ayahna najjasama marit tamin idin. Yasua yugubi. Unabi isyas bariokna isridet tuna sidikteke. Barakna umshush. Am bara uktabib kataba. Am bara iafahisohna ani bihamidne. Lakin ignayahna ani unnis sagiba. Bara nafad babarin dibaday abidnehib. Allamina lakin dhai dada allamin indi uktab. Barak ukwasana ittiwasi ishtid udhai dada tisnakirna. Barak ukwasana ittiwasi ishtid abyeknat iab tikatini talim tisnakirna. Musa babek wa detek wa hamoysana. Ubaba wa tonde wa amag iwari ibaki itodir idihukna. Lakin barak ifarisi tak ifaroye dhai barak ani timirnet tu shamam. Ani ukwasana idhai mhalani miyaw ikate tiyadna. Malia bare faroyehna bishamnet tona tisariwna. Ukwasana ibhali ishti tobetekna taada tisnakirna. Are bakti ite damagna idguda athan saktena idih.
يسوع ماسي اوده اقودا وليكي اي كساكنا سناكرنه اري اي نبهالي افامانا برا اي تو آدمي بشومتيني نكاي واشيستا لكن اوده اي تتفاري تونا اوده اي واشيستيني امسي وانجو لباري بكبا امسو ايده يسوع اوده اي جيجي اي دوغا وشوميانه كرياتيا يا بارو اين امتالي تفسير بارو راتيان يسوع راتيا براكا نفهم افكتينهن اوده برا اي دهاي شومتيني تونا كاي واشيستا بيت تونا كاريتانهن باتو اغناي بكا شومتا لكن اوفي بشومي تمليا وغاروي تتفاري ايده يسوع كستو تماري نهستي كتيت تونا متياعين يسوع ماسي ادهي تتفاري تونا اوده اي واشيستين تويته ادهي غناي وماغنية اتفاري فددمتوا غرتوا مدروا جيكونوا اكوشوا هدانيابوا تلاساوا موغمتوا حساداتوا نيوا كبروا افريوا اكاتين كستو تتوماق ادهي غناي فر اتيد اوده اي واشيستين ايده يسوع بين اومين هوي جيجيا تو مدينة تيروس داو المهين بيت ايبه بين تو اغو شوميا اوده اکنت تونا هرواب کیك لكن ایکو بسيت تونا ندگراب کیك تقدست اوتو جين هوي دايا ايفينت تيف يسوع بين اومين ياب اكتيت تونا تماسيوت مدى ولا ايت بطو يسوع برقداي وهي وهاشي بدبتا تو تقت يونانيتو اره سوريا ايف هاش فيني گياي فرايت بطو تو تيسو ايجين ايفره دها يسوع ابتنال يسوع بطيو دهاي اول انسرقا كستو تماري تي هرونيت تمسي انسرقاي هدي يكسيد ياسي دهاي تي توغيدي تونا دايت كت ايده تو تقت او انقاناي لكن آيس تو تربيزاتي هوي ايفين هن انسرقا دبسينت تماري تمين تيده مليا يسوع بطيو دهاي گیگی این بھلی جلل آجن تو تیسو کے فرانا ایده ملیا تو تکت گیگتای دو گوت اگر ہو تو تو نالی کھیب اے آجن نہ ہو گیگا تمرے یسو اتیرو سے حاشی گیگیا سیدونی سللی جلی لو بھر حدی دیدف تی مدینہ تی تمنت حاشی حسمیا بین تو ادھائی گل انگولی تک گلو سیب دائی آئے آن او دھا یسو او تک ایو کھی داسیت تو نہ ہوئی حرونا يسوع اوتاك ادهي ها اسگه تيگي بالايته اوتاك انگول كي داسيا مليا كي تفيا ميدالا باري تاتيا يسوع تبري شبباي اوتاك ادهي افاتا اده افاتا يهودي بالي نگل مياد اگد يسوع اوتاك انگول انگلنا وميدالا بفدك اره وني تاديديا يسوع بيت تونا دهي بيسو اينت تونا واسيا لكن برو قدا دورا واسيا نيكن برا بيت تونا امك كابسوين برا ونه تجابا ميانا برو داينيه تونا كستو تشبوب انگولايا اسماسيو اگلوس حديثين ايدين هنم بيدور انجيل مرغوسي بفصل كسين سناكر شالا ناتوي تيكانينا آنك اره ساکانا ووينا تبارينكنا امهيني سوكنا هنن آن نهاجتو

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، تصحيح الأخطاء، كيف بنصحح أخطأنا وهل مهم إنه نصحح أخطأنا؟

ودونت بداوي تهيني مينيكا شالا دايف داتينا كسان دايف داني تسنيني سنيايكا تسنينينا امبالي بلمسيودينا هنين امباريكنا دايف رينا اوكناكا مدى كابنكا تي داي تاتي برينيه توكنا ريني هكورا يوكنا هو من دارا يوكنا هو هشي يوكنا هو مراقوا يوكنا هو دي ما شالا دايف داتينا هنين ايني باراك تسين نهون اتهديد دور كهنين امبالي بنيات اون امسي هو ديدني نادي تتينا تي ايوغها ارهنايو بدهو ديننايب امباليو غا امبالي بديا نيات

ودون تبداوي انهنن داينن سري وكنا شابوبن سري وك امسينن تتونا تو هدي داني اد تتيم سوني تو هلان اتونا تو داي سكتي تونا تو تتونا توماك تكتي ميني كتي تيرا اني هدبك ايتايا اري انودي ام شببويت شبات ام شببوي ناغودي تو تنديك ام سيبرو كاراتي بتهيك مينا انتهيك دواتي بتهيك اتو بداوي تهي مينيك سنايك تكواسي ايو ومبابيكا دوريكا آن اري ادا دس اريكا تارو سنايكا يهدياك سنايكا كسيغا الابقاب انبيكايا كسيغا تهي آتي تداينا اداي تنكينا تونا توماك داي كتاري وايا بيتوناتي داي ونمسوناني ون مينا نهاي كرات غاناتي باي تارو هاي باي مينا نهاي مدارس تهيني مينا اري خلاوي توينا واتهاي مينا نسريكاب تو مدرسة قدد ايا مشو بلففين مشو بيرارير ريوب ون مينا تقلاتو كاقل اديتيد قديت كشيب ونسريكو الیکتيني آيا سكناتني آيا انا اورو هالوكو تو مدرسة بتبايك تو خلوة بتبايك مسجد بتبايك حالو کو نانا تی مشو بھیرتنیا تندیا تو تونا نانا تو تندیا کم برو اورو کو برو کواسیت تارو اوریو کم حتا اندیت تو دائی ترستنیا ارے ویر حدو بائر اتنی ایک سکنات نی امکن نات کا برو اندیو کنات تی بری ایک اتنی وایا تو مدرس کررس کا برو گلم اب کا برو بے تو ناتی دابائی کاک اندی ایک برو کد گرتی ایک نات دی داتنی ایک ام بتو اریو ارے واری بھن ام بابا بهاي نداين تاندي بهاي نداين بكي برو كيما كسا كيش ببناكو تايا تو اهنت شي ببتيت يمكن داي بهاي داي بكتيك انا اورو اداي بساك آيا سور بايا تندي آيا اري اندوا بهاي نك ادگرتيك ناد داي داتني تونا تورا اونا اقوى دي تو امسي ام برو حاب قوى تاكو داريسو كيتي تواك استي اتناتيك تقلاتو كاقل لديتيت ام برو آن طوالي قديت كشيب ناداي بدايك انا سانو تتونا اما اغناتو امباتو باروك كتريشي دوك فقر تقداي وايا تداين اي دوك اساري ووك انا سانو تتونا ادقرتيك اللاي ادقرتي هديتك امباتو هوي سيقية تندية اري وارب شرفي تواين سينوك ديسي صوتني ايا تنسية توكنا دايتو ادقرتي هديتك تايا تو باروك هين انسيت امباتو داي تاتي ننسي سانوك كواستيت اراوك كواستيت داينا ساريوك اني ماغنايت كا ساريوك باروكو كناوك اماك تك كتايا فقر تكوايا فقر ديب لواوايا امباتو توكنا كت اريوك تنديك اتو بداوي بهالي داينا ناسين ايدن اتو ناتي داي داي بتندي آيا داي بهالي تندي آيا امباري تنديو بوكنا اهي مينيك تماغي كستو داسي ديتيت شابو بكتي تارو هنگيل تارو برو كريوكا سيكو اتيتان تونا هوي لانو تماغي توقنا ويساكين آقنا هن اكتين ماغي تكتيت تونا ودون تو بداوي داينا انهنن نساري ووكنا تماغنا اتهاي مينيكا شالة تتير ووكنا بيتو ناتي داي غالي غارو ام شبابنا ياريكنا ادا ديس اهني مينيكا اريك قواسنات حدو بيهب دايب سويانا تو مدرسة قدد يا مدرسة قدد باد يا حالو كو دينا اري مشو فداك هاي هاي كمبرو انا اورو مبتو هاي دايت كتي ديتي سكناتني نانا تو تنديك امسي برو كان ارتي بريك سناب تي بريا ارتي بريا انو دي كسي قال ابوك امبي كتو بداوي كستو حالو قالو كستو تتو بداوي قال كولي انتي دايو ايني سيراتوك

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. بالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغه الفور، والحلقه دي بتتكلم عن قصه اتباع يسوع المسيح، ودي الحلقه

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الخلق، حلقة قيمة، حلقة مهمة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية معجزة المسيح لصيد السمك، لوقا الأصحاح الخامس من عدد 1 لغاية 11.

0: كيف يا شباب؟
1: أهلين، كيفك؟ تمام؟
0: كيف كويسين؟
2: الحمد لله
3: تمام.
0: الحمد لله. الليلة برضو جينا راجعين ودارين نبدأ البرنامج بتاعتنا. نبدأ من وين؟
2: أكيد قراية طبعا
1: زي كل مرة.
0: تمام.
1: وأنا حقرأ لكم، رأيكم شنو؟
2: ما شاء الله.
1: أنا حقرأ لكم في لوقا 5 من 1 لحد
3: 11.
1: أنت كنت معي ولا شنو؟
3: معي.
1: طيب، وإذا كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله، كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك، فدخل أحد السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا أبناء زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه.
2: جميل
0: جميل جدا. يعني هنا طبعا قرأ لنا هذه الآيات، يعني دارين نشوف الرب وين هنا في الآيات دي.
2: طيب ما نحكي قبل ما نشوف،
0: ممكن انت ممكن تحكي لنا
2: كويس
0: بدل.
2: طيب، يعني حسب القسمة كتبها لوقا بيقول كده انه لما الجمع كانوا مزدحمين عشان يسمعوا، الناس كانت متجمعة كتير، وقف يسوع طبعا عند بحيرة اسمها جناسارت، وشاف سفينة، شاف سفينتين في البحر، والصيادين اللي كانوا موجودين فيها غسلوا الشباك يعني وانتهوا وكده. وقام يسوع دخل واحدة من السفينتين دي لواحد اسمه سمعان وسأله أو قال له: يا أخي أبعد شوية

0: لجوا. ولما انركب في السفينة بدأ يكلم أو بدأ يتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين. ولما انتهى من الكلام بتاعه قام قال لي سمعان أدخل شوية أو لجوا وأرموا الشباك بتاعتكم. وبعد ذاك سمعان قام قال له يا أخي يا معلم احنا تعبنا الليل كله وما قبضنا ولا حاجة. بس قال له يا أخي لكن على كلمتك انت اللي بتقوله أنا هلقي الشباك. ولما عملوا كده قام يقول لوقا إنه مسكوا سمك كتير جدا لحد ما الشبكة وصلت مرحلة إنها دايرة تتقطع أو تتشرد. وقاموا أشار له وأشاروا له يقام نادوا الناس اللي كانوا معاهم أو الصيادين اللي كانوا موجودين معاهم إنه يساعدوهم. والسفينتين امتلأت وحتى إنه كمان بيقول إنه كأنها هتغرق في المويه من كثرة السمك. ولما شاف سمعان الكلام ده سجد أو ركع عند ركبتي المسيح وقال له أخرج من سفينتي يا رب لأني أنا رجل خاطئ. ولما كده زي دخل في الناس دي دهشة أو استغراب على الصيد بتاع السمك اللي حصل لهم. وبعد كده يعقوب ويوحنا وأولاد واحد اسمه زبدي كانوا شريكين لسمعان أو كانوا شغالين معه يعني في نفس المجال ده في بتاع الصيد. فقام قال لي يسوع لسمعان ما تخاف من اللحظة دي أو من الوقت ده أنت حتكون صياد للناس. ولما جاب السفينتين لحد البر يعني لحد الشاطئ تركوا كل شيء ومشوا مع المسيح.
1: أوكي تمام جدا.
2: يعني حكالينا كويس خالص كده بدنا نرجع لسؤالنا اللي كان نجيب قلته يعني وين الرب في القصة؟
0: ظهرت في الآية الأولى على طول لما الجميع جو أو الناس كانوا موجودين عشان يسمعوا الكلمة بتاعة الله.
1: يزدحموا
0: الناس كانوا مزدحمين يعني عشان يسمعوا الكلام.
1: برضو يمكن يكون الله ظهر في المسيح اللي هو الله المتجسد اللي بيعلم كلمة الله. ولقدام شفنا المعجزة اللي هو عملها صح في بتاعة الصيد بتاع السمك إنه هو كان بيا أو قال لهم أمشوا ألقوا الشباك. يعني زي المسيح صنع معجزة هنا إنه حاجة ما فيش لكن خلاه تكون في يعني
3: وظهر برضو في
2: أي بدل
3: وظهر في حواره مع الناس اللي كانوا بيصطادوا ويتكلم معهم لما أمرهم إنهم يمشوا يدخلوا السفينة جوا شوية في الموية ويصطادوا برغم إنه يعني كان حاصل لهم حدث إنهم ما قادرين يقبضوا حاجة لكن هو لما أمرهم مشوا سمعوا كلامه.
2: برضو هنا في آية 8 لما سمعان جاء وقال أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطي. يعني هنا برضو ظهر الرب. كويس. ممكن نمشي شوية كده قدام نشوف الإنسان وين يعني في المقطع.
1: أنا عجبتني الصورة بكل صراحة بتاعت إنه الجمع يزدحم يعني زي بيزاحموا عشان بيسمعوا كلمة الله. دي صورة رهيبة جدا يعني يعني الشوق الجوام والجوع الجوام عشان إنه دارين يسمعوا كلمة الله. يمكن الحاجة دي حس مفقودة عندنا كتير
0: يعني الإنسان تفضل.
3: لا تفضل لا.
0: بيظهر هنا الشخصية بتاعت سمعان وبرضه في نفس المقطع صار يعلم الجموع من السفينة. معناه كانوا في ناس في البداية اللي تكلم عنهم إنه كانوا مزدحمين هنا برضو بيظهر إنه في جموع كثيرة أثناء هو كان بيعلم داخل السفينة.
3: وغير الجموع اللي كانت على الأرض كان في ناس قاعدين في المراكب. يعني كان حتى في داخل المراكب بتاعتهم كانوا قاعدين لأنه ما بس معانه والمعاه في المركب لأنه كان في مركب تانية. ظهر إنهم لما بيجوا ما قادرين يشيلوا ده وبيجا كتير عليهم نادوا الناس التانين عشان يشيلوا معهم. ف فالناس التانين دي اللي كانوا برا في ال...
0: كانوا
3: معاهم داخل
0: أولاد زبدي.
1: وأنا برضو شايف يعني أعظم حاجة يمكن في مش يعني حاجة عجبتني شديد في المقطع إنه الحوار الدار بين المسيح والسمعان. لو أنا ركزت أكثر في شخصية الإنسان اللي هو هنا السمعان، المسيح قال لي يا سمعان أمشي خش وأرمي الشبكة بتاعتكم هناك. قام سمعان قال لي يا سيد يا أخي إحنا بالليل وكل تعبنا وما لقينا أي حاجة، لكن على كلمتك ألغي الشبكة. سمعان يمكن كان صياد له سنين، فهم البحر، فهم الموية، فهم السمك، 200 السمك يكون فيه 200 يكون ما فيه، لكن الحاجة سواها إنه أنا عجبني الخضوع بتاع سمعان، قال لكن على كلمتك ألقي الشبكة بتاعتي. ودي يعني رغم إنه هو عارف كل شيء، ويمكن إحنا عارفين المسيح نجار، ما قال لي يا نجار أنت يا خمسة شوف خشبك خليني في سمكي، لكن لا خضع، قال لي لكن على كلمتك ألقي الشبكة بتاعتي.
2: برضو أنا دار بس أزيد الحتة دي لما كان اليسوع قال لسمعان لا تقف من الآن ستكون تستاد الناس، يعني بدل السمك أنت ممكن بعدها تمسك الناس وتجيب الناس إلى الله وكذا. يعني كلام ده أنا طبعا يعني موجب الإنسان بالحتة دي يعني قوية جدا، يعني بأنه اليسوع يعني كان هو يعني بيمشي مع الناس، أو كان في الفترة دي كان هو بيختار الأتباع بتاعه، لكن هم كما عارفين يعني.
1: وحاجة تانية إنه برضو الموقف بتاع سمعان وهو ركع وسجد قال لي أخرج من سفينتي، عرف الخطية بتاعته وشاف فعلا المعجزة حصلت، أخرج من سفينتي.
2: كويس يا شباب، بعد دارين نشوف نظرتنا إلى الله في المقطع.
0: أيضا في المقطع ده كأنه بتظهر دعوة ربنا هنا للتلاميذ أو للناس الدائرهم، وتغيير الدعوة بتاعتهم أو الحاجة اللي كانوا هم شغالين فيه، ونظرتنا كما نظرتي أنا هنا في حتة بتاعت الله في النقطة اللي يتكلم فيها في قدرته على الحاجة اللي بيقدر يعملها من لا شيء. يعني شافوا يعني لقى الناس اللي يئسوا تمام، الناس اللي ما عندهم أمل فقدوا أمل في كل حاجة، لكن على الكلمة بتاعت الله زي ما قال سمعان هنا أنا حسق أنا هعمل الحاجة اللي ممكن تكون دي بعض الحاجات.
3: في حتة بتاعت قدرة الله برضو في إنه هو قادر يعني يلم كل البشر حوله، يعني ويلمهم في أي مكان. يعني لاحظنا في البر، في داخل البحر، الطريقة بتاعت المناداة ليهم اللي ناداها ليهم واللي تكلم بيها معاهم بيّنت أو أصهرت الله اللي قادر يعلن أو يتكلم والناس كمان تتلف حوله أو تستجيب. يعني ما نحن ما عارفين لحد هسه إنه الجموع يعني استجابت للكلام غير الصورة بتاعت إنه اتلفوا حوله أو سمعوا كلامه لما قال أمشوا أعملوا كده مشوا عملوا كده، يعني من غير ما يتلفتوا، برغم إنهم كانوا زي ما قلت سمعان والمعاو إنه ما كانوا عندهم حاجة، لكن الله قدر إنه يديهم إعلان بأنه يمشوا يعملوا الحاجة دي ويمشي ومشوا عملوها.
1: أنا عندي نقطتين. النقطة الأولى إنه المسيح يمكن شوية قريب للنقطة بتاعت أختي هادية، يعني شوف المسيح أو الله هنا إنه جاب الجموع طرف البحر عشان إنه يعلمهم، لكن ما بس الموضوع بس علمهم، لكن برضو عمل في حياة بطرس وتلميذي أبناء زبدي. يعني شوف إنه كل حاجة بيعمل المسيح أو كل حاجة بيعمل الله ممكن يمرق منه حاجة كويسة. ده النقطة الواحدة. والنقطة الثانية إنه يعقوب يمكن حس السوري سمعان بطريقة حلوة إنه هو إنسان خاطئ، يمكن ما أدانه رغم إنه عارفه خاطئ، لكن بينا له بمحبة. وآخر حاجة سوري معلش إذا ثلاثة نقاط ما نقطتين. آخر حاجة برضه عجبتني إنه المسيح ما بس كان بيتكلم لكن كان بيعلم ويعمل في نفس الوقت، إنه أي بيعلمهم لكن عمل لهم معجزة عشان يثبت الكلام ده.
2: وبس أنا داير أزيد شوية كده أن الكلام اللي أنت قلته بأنه المسيح برضو هنا بكون بدأت يعني بيختار الأطباء بتوع كلام زي ما أنا كان كبير قلتها، لأن هنا بيجي برضو قوته بسر يعني، والناس بيجي لاحظوا بأنه اليسوع هو الله، لأن قدرته بيجت عليه بحتة بتاعت السماء وهكذا.
0: الحاجة النقطة تانية أنا أقولها هنا إنه لما ندي ربنا كل شيء في حياتنا بيستخدم هو بقدرة، زي السفينة استخدمها منبر لكلام الناس. وكمان ربنا أحيانا لما إحنا نأكد إنه إحنا فقدنا البصيرة فقدنا الاتجاه، هو اللي بيقودنا الاتجاه صح من خلال إنه ما كنا عارفين محل السمك وين، لكن هو اللي ورام المكان موجود فيه السمك. وكمان يعني داري أكد إنه الخبرة بتاعت الفكرة والمكان الإنسان أحيانا ما بيكون موجودة عنده كلها، لكن الحقيقة اللي لما ندي ربنا كل شيء يعني بيستخدمه بقدرته بحكمته بيقدر يدينا فيها الطريقة الصحيحة للاستخدام. يعني استخدم المنبر أو استخدم السفينة بطريقة بسيطة جدا وخلى الناس إنه يعملوا بها.
2: جميل جدا كده. بعد دارين نشوف نظراتنا للإنسان في المقطع.
1: الإنسان أنا عاجبني سمعان سمعان أنه زي ما قبل أنا ذكرت لكم في حواره مع المسيح، يعني قال لي يا رب، قال لي يا أخي يا معلم، طبعا سمعه قاعد يعلم في الناس زين واحتمال يكون مبهر بالكلام بتاعه، قال لي يا معلم يا أخي نحن بالليل كله قاعد نصيب وعارفه إنه هو نجار، قال لي لكن على كلامك أنت ألغي شبكتي. يعني أنا قاعد أتخيل نفسي في مكان سمعان إنه مهما يكون عندي الإدراك والمعرفة حتى لو جاني زول ما من نفس مجالي، يعني تواضع تواضع بتاع سمعان فهم كل شيء لكن قال على كلمتك ألغي شبكتي.
0: الإنسان هنا يعني المكان بتاع السمك كان بمكان ديلك يكون أنانين، والسمك الشبكة دي أصلا ما ينادوا الناس اللي معاهم، كانوا يقوموا بها كده لما تغربوا، لكن ربنا داري وريهم حاجة يعني إنه المشاركة في الخدمة، الاتحاد، القلب الموحد، الدعوة للناس إنه شاركوكم الحاجة اللي بديكم لها ربنا. الصيد كان كثير، كان بإمكانهم يكتفوا بالحاجة دي ويقول أخي إحنا نسمع شنو، إحنا كنا قعدنا برانا وكنا قاعدين مالنهم مال الناس التانيين، لكن الدعوة إنه الناس يفرحوا، الدعوة إنه الناس يشاركوكم الحاجة دي اللي عملها سمعان ونادى ابن زبد يشاركون فعلا الصيد وكانوا فرحانين والناس كان مبسوطة.
2: وأنا دار أقول أن الإنسان هنا طبعا إنسان بيجي مندهش بشيء الحدث، وفي النهاية طبعا هو يعني مثلا هنا في زي ما قال في آية 11 لما جاءوا بسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه، يعني كل تركوا أعمالهم كان هم بيعملوا وتبعوا يسوع. إلا بعد هنا إنسان بكون اكتسب الطريقة جديد، وبعد هم بيجوا شنو بيتابعوا الرب يسوع المسيح، بعد هنا بكون حدث شيء جديد يعني في حياتهم.
3: بالإضافة لحتة بتاعت الآية الأخيرة في نقطة، النقطة الأول بداية النص الجميع أو الجمع كان كمية من الناس جوا عشان يسمعوا الكلمة، طلعنا من النص ده في الآخر إنه في ناس يعني بعد ما سمعوا وشافوا الحاجات اللي حصلت سابوا كل شيء ومشوا معه. يعني النص ما طلع من غير ما إنه يورينا إنه في شخصيات في ناس قدروا طلعوا بفائدة من المعجزة ومن سماعان الكلمة اللي جاتهم ومن كمان دعوة زي ما قال هيثم دعوة الله ليهم. يعني ما سابوها مشت كده على فراغ، بالعكس زي ما اصطادوا السمك وشالوا شبكتهم مليانة كمان اصطادوا شالوا حياة جميلة تانية مختلفة عن الهم اللي كانوا عايشين بيها.
2: جميل جدا. وبعد ده يعني جينا بالكتام وممكن منو قلت لنا ترانيم الليلة،
3: لكن نحن ما طلعنا بالحاجة اللي بنستفيد منها.
1: هيستفيدنا شنو؟
3: هيستفيد شنو؟ ولا شكلك انت دار تستفيد براك
0: شارك الناس الصيد بتاعك.
1: ماشي. يعني انا دار اربطها بالمقطع بتاع المره اللي فاتت اللي هو كلمه الله، ان الجموع بيزدحم عشان انه يسمع كلمه الله. يعني انا بصلي انه ربنا يديني الجوع ده، الجوع انه ممكن حتى اني الزاحم وأدافر عشان إنه أسمع بس كلمة منه.
0: هنا في الطاعة اللي أطاعوها رغم إنه في ألم أمواج، هو الناس سهران وقاعد الليل كله ما في ولا شيء. يعني في لمحة بتاعت بصر زول المسيح يغير المفهوم بتاعهم ويطيعوا بكل بساطة على الكلمة بتاعتك. يعني شنو قدرة الكلمة اللي قال لهم؟ شنو مقدار الإيمان؟ شنو مقدار الطاعة اللي قالوا فيها على الكلمة بتاعتك نلقي الشبكة؟ طاعة غير مشروطة ما فيها ولا نوع من تردد ولا شيء، لكن كانت فيها إيمان غير عادي من سمعان.
3: زيادة على الطاعة وسماع الكلمة يعني الاعتراف، ممكن أنا أسمع وأخذ جواي وخلاص وأبقى حتى أبقى زي خليني أقولها ببساطة أبقى ضغطت على ربنا ما أمشي. أنا ما عارف أنا غلطان، وكثير بنعمل كده مع نحن مع بعضنا، يعني عارف إن أنا غلطان عليك لكن ما بيجي بعترف. لكن سمعان عمل حاجة جميلة جدا جدا، يعني لفتتني في الحتة دي إنه رغم إنه يسوع ما واجهه إنه قال له إنك أنت غلطان، هو اعترف إنه غلطان بعد ما سمع الكلام وشاف الحاجات اللي حصلت، اعترف بطريقة بتاعت سجوده يعني ليه ركع ليه، اعترف انه انا غلطان. يعني ما قال خلاص انه هو غلطان وخلاص، لكن عمل عمليا يعني بقت ظاهرة لربنا انه انا فعلا غلطان، ما انا محتاج انه انا اتراجع عن الغلط ده. يعني كويس انه انا اعرف غلطي وين، وفي نفس الوقت بعد ما اعرف اعترف انه انا غلطان وعايز اصلح الحاجة دي.
1: أنا بس نقطة عجبتني هذه في كلامك، حسي إنه الطريقة إنه المسيح حسس بها بطرس إنه غلطان.
3: أيوة.
1: ما بالدينونة ولا قال لي أنت كده وأنت كده، لكن بالمحبة بين لي بالعمل. يعني الطريقة إنه ربنا يدينا حكمة حتى ونحن نصحح نحن بعضنا، إنه كيف ربنا يدينا حكمة إنه نصحح بعض بطريقة حكيمة وسليمة.
2: وبرضه هو طبعا قال له لا تخف سمعان، يعني حتى لو هو عمل خطأ يعني ما يخاف،
1: شجع.
3: يعني الله بيشجعنا دائما، ما بيرهبنا وما بخوفنا
1: بالضبط.
0: المشاركة النقطة الثانية اللي قلناها في البداية، كيف احنا نشارك بعضنا في الحاجات اللي بنشوف فيها الله فعلا بيعملها، وكأنه بيعلم فيها بطرس وبيعلمنا إنه الحاجة ما بقدرتك، هي طالما مقدار نعمة بتاعت الله وبركة الله، محتاج إنك كمان تشارك فيها الناس عشان يتباركوا بها، لأنه هي من عند ربنا ما منزل.
1: أنا ظهر علي إنه وقتنا قرب، الترنيمة منو خدت علينا؟
3: أنا خديت عليكم.

0: ترنيمة جميلة
1: مية مية.
0: انت الليلة
2: او منو يصلي لنا بعد الترنيمة الجميلة دي؟
0: او مشكلة نصلي صلي لكم. ربنا نحن بنشكرك لانك انت صالح كثير يا رب، بتحتاج انه ناخد عليك يا رب المنابر الموجودة في حياتنا اللي احنا بنكون مالكينها لأنفسنا، وانت داير تعلمنا يا رب انه كيف تكون خاد عليك عشان تجذب ناس كثيرة. إذا كانت حياتنا سلوكنا تصرفاتنا رب تحولها منابر لكلمتك، وتخلي جموع كثيرة بتتجه له بتمشي له رب تسمع يا رب من خلال استخدامك. يا رب تغير اتجاهات بتاعت حياتنا عشان انت تخدم بها ناس، وتكون يا رب فعلا مجد اسمك. بتدينا امكانيات خيرات كثيرة في حياتنا عشان نشارك بها الناس التانين. محتاجين نعترف يكون في حياتنا في كلمة، في طاعة، في خضوع يا رب، عشان من خلالها يا رب احنا بنشوف المقاصد والمشيئة والإرادة بتاعتك لحياتنا لشخصياتنا لمبادئنا الموجودة. نشكرك من أجل رسالتك كلمتك يا رب، كانت نافعة لتعليمنا وتربيخنا، وإن كمان تستخدم يا رب لناس تاني. نديك كل المجد ونطلب ده كله في شخصك، ولك ما ابنك كل المجد.
2: جميل. طبعا الكلام اللي قرينا بالنص وحكينا بعدين عشان نبدي نشارك ناس التانيين.
0: امين.
2: لازم
1: 100 100.
2: اوكي خلاص بعدين نمشي.
3: تمام طيب مع السلامه يا شباب.
2: سلام.
4: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وبنقول لكم كل سنة أنتوا ونحن طيبين. طبعا أكيد عارفين بمرور 10 سنة من تأسيس راديو سمر، مشوار طويل لكن شاكرين فيه ربنا على أنه إحنا أكيد كنا في معية القدير، شاكرين على كل إحساناته ونعمه الكثيرة، وعلى أنه كان معنا في مشوار بداه معنا بنعمة وخير وبركة. إذن أهلا بكم مرة تانية عزائنا، وأكيد مناسبة سعيدة نتلاقى فيها نشكر فيها ربنا ونكون ممتنين على صنايعه العظيمة معنا. ساعة سمر واحدة من الثمار الجميلة جدا جدا والبرامج المحبوبة جدا جدا على راديو سمر، عشان كده بنقول لكم تعالوا معنا في الأمسية دي، وحباب كل الناس اللي انضمت لنا، وحباب كل الناس اللي رجعت من أشغال المختلفة، وحباب كل الناس اللي فاتحين الراديو هسع بسمعونا، كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، ما ننسى نقول لكم أجمل مساء عليكم ومحبات وتحيات كبيرة مننا لكم. عشان كده باقتنا الليلة باقة جميلة ومتابعة تميزة، ودي دعوة لكل الأحباب إننا نكون مع بعض في حشنا الكبير، نتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا الجميلة مع ترانيم مختلفة وتسابيح روحية من مرنميننا السودانيين المختلفين وبألحاننا وموسيقانا السودانية المختلفة. عشان كده تعالوا معنا في دعوة مجددة نستمع لأولى الترانيم ونرجع نواصل، عشان كده خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء واستمعنا فعلا لترنيمة افتتاحية جميلة جدا مع المرنم ماركو كوش. وزي ما عارفين يعني ماركو كوش ألحانه وترانيمه وكمان كتاباته وكلماته جميلة جدا جدا ومعبرة، وبتحكي كثير عن معجزات السيد المسيح وعن مقابلته مع الناس اللي كانوا محتاجين للشفاء، الناس اللي كانوا محتاجين لتعليم، الناس اللي كانوا محتاجين شفاء حتى نفسي. عشان كده بيقول في واحدة من الأبيات جميلة جدا جدا: هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لربنا الأمجاد. لما تجيك الناس من كل مكان تشفي وبتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك بيوريهم. فعلا ناس كثيرة يعني كانوا بينبسطوا جدا جدا في قعدتهم وسماعهم لتعليم السيد المسيح، وناس كثيرة نالت مرادة يعني برئوا وبقوا كويسين من أمراض يمكن عاشت معاهم سنين كثيرة جدا جدا. وإذا فتحت الكتاب المقدس وقعدت تقرأ في العهد الجديد حتلقى بقدر شنو كمية المعجزات اللي كانت عملها السيد المسيح مع ناس عاشوا سنين مع أمراض كانت مزمنة لكن ما كانت عسيرة على السيد المسيح إنه يشفيها، بلمسة بس كان بيبريهم. برحب بكم مرة تانية أعزائنا، وأكيد لما نرجع بذاكرتنا لعشر سنين فاتت ونفكر في البداية بنلقى إنه ما كان بقوتنا ولا بحكمتنا ولا بإمكانيتنا وصلنا لحد هنا، لكن بنعمة ربنا وأمانته مرت أيام فيها تحديات وأيام فيها فرح وأيام يمكن ما عارفين فيها الخطوة الجاية ممكن تكون شنو، لكن الرب كان أمين وسندنا لحد اليوم ده. عشان كده خلونا كده نسأل سؤال نتأمل فيه كلنا مع بعض في الأمسية دي: لو رجعنا لأول يوم بدأ فيه رادي سمر، شنو الحاجة يعني اللي بتشوفها إنه يد ربنا كانت موجودة فيها بوضوح؟ شنو هي البرامج والمواضيع اللي نالت إعجابك وكنت يعني بتستمع لها بكل أريحية ومتفاعل معاها جدا جدا؟ من هم الناس اللي انت حسيت معاهم بقرب شديد في كل البرامج اللي بتقدم على صفحات راديو سمر؟ احنا مستنينك تشاركنا وتعلق لنا وكمان تقول لنا، وأكيد ده بيفرق معانا جدا جدا. وانت إذا بتسمعنا في أي مكان حاب تورينا بتسمعنا من وين برضو مستنين نسمع تعليقك وكمان تهانيك وأمنياتك لراديو سمر وكمان للسودان، لراديو سمر في الفترة اللي فاتت وكمان في الفترة الجاية انت بتتمنى راديو سمر انت تشوفه كيف. إذا مستمعينا تعالوا كمان مرة تانية نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: حبابكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمعنا برضو لترنيمتنا الجميلة مع عبد الله كوش، وكانت ترنيمة جميلة ورائعة في كلماتها: ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. فعلا، ودي بشرة سارة لينا في الأمسية دي. إذا عندك أي مشاكل مقيداك، أي هموم مكبلاك، أي سيطرة بتاعت يعني ظروف حايمة من حولك ما قادر تحس فيها بفرح ولا بانطلاقة جديدة، الليلة بقول لك تعال عزيزي المستمع في الأمسية دي قدام ربنا وقدم كل شيء عنده، حيفكك، حيفك أسرك من القيود بتاعت التعب، الخطية، الوجع، المرض، كل ده أكيد أنت حتلقى معاه راحة أبدية. إذا مستمعينا وإحنا لسه مكملين في احتفالنا في 10 سنين، أكيد في ناس كتار تعبوا وفي ناس كتار صلوا وقدموا وقتهم ومواهبهم كمان، وفي ناس يمكن خدموا لكن في الخفاء وما كانوا ظاهرين قدام الناس. لكن الليلة عايزين نشكر كل زول، إذا كان مقدمين، معدين برامج، أو حتى المستمعين والمتابعين اللي موجودين معانا في كل يوم وفي كل وقت عبر 24 ساعة بيسمعوا علينا، إذا كان عبر الابليكيشن أو الساتلايت أو كمان عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لأنكم كنتوا موجودين معنا الوقت الفات ده كله، وأكيد كل زول ساهم بكل اللي بقدر عليه، إذا كان بتفاعل، بكومنت جميل، بقلب، بلايك، بشير، بتاك، بكل شيء. أنا حابة أقدم لكم يعني شكر من كل القلب على كل مجهود أنتوا عملتوه معنا. وكمان نتذكر أنه كل واحد عنده دور، يعني كل زول قدم وساهم ربنا يباركه على حسب تعب محبته لنا. احنا عملنا واكيد بنترك الثمر لربنا، لان احنا ما موجودين عشان نحتفل بمجهوداتنا وبس، لكن جايين نعترف انه الرب هو صاحب العمل وهو اللي بيدينا القوه والحكمه والاستمرار. شكرا يا رب على كل يد خدمت، وشكرا على كل قلب صلى، وكل زول آمن بالرؤية وشارك فيها. عايزين نشكر ربنا على كل التحديات، لأنه مكتوب أشكره في كل حين، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني أكيد يعني ما بالضرورة العشر سنين اللي مضت دي كانت سهلة وجميلة وكده سمنة على عسل، لكن ممكن تكون مرت بظروف صعبة جدا جدا، انقطع مرات في النت، ممكن يكون مقدم تعبان، ممكن يكون ضيف اعتذر عن الحلقة، فيعني فيكم تتخيلوا الأجواء داخل الراديو ممكن يكون شكلها شنو. لكن نشكر ربنا إنه برغم ده، يعني رغم الانتظار ورغم التحديات، كان في استمرار، كان في حماس، كان في روح بتدفعنا إننا نكون معاكم الليلة بنفس القدر. عايزين نفكر إنه كيف ربنا كان معانا وسط الظروف دي كلها، وشنو العمل معانا من بركات ونعم وإحسانات، وكيف ساعدنا من البداية وهو لسه كمان مكمل معانا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إذا عايزين نتكلم عن الشكر، عايزين نتكلم عن الامتنان، أكيد أنت جربت ده في حياتك، بقدر شنو من تشكر قاعد تخد فرح في أخوك، قاعد تخد تقدير لأخوك، بقدر شنو أنت كمان لما نشكرك بنفس القدر أنت بتكون عندك مشاعر مختلفة تماما. يعني بالعكس دي حاجة بتخليك أنك أنت قادر تأدي وتعمل حاجات كثيرة يمكن أنت يعني ما في زول الدك فيها دفعة غير إنه الشكر والامتنان اللي قدم لك ده هو الخلاك إنك أنت تكون عندك دافع لإنك تقدم أكتر وأكتر. إذن كلنا بنحب يشكرونا، عشان كده إحنا كمان عايزين نقدم الشكر. شكر لربنا على معيته ووجوده معانا، شكر للناس اللي كانت معانا من البدايات ولسه مكملين معانا، شكر لكل حاجة من حولنا بصراحة. عشان كده الليلة إذا عندك أي زول حابة يعني تشفيه أو حابة تشكره قصدي بكلمات جميلة وتشفي دواخله من إنه يعني المفروض الكلمة دي تتقال لك من بدري. أرجوك ما تتأخر، يمكن تكون دي الفرصة المناسبة إنك تقول شكرا يا فلان لأنك أنت كنت موجود معي في ظروف كانت صعبة، وكمان تشكر الرب على كل إحساناته ونعمه الكثيرة المتجددة في كل صباح. إذن عزائنا فرصة أخلي عليكم عشان تكتبوا وتعبروا عن شكركم وامتنانكم للرب وللناس كانوا بركة كمان في حياتكم. عشان كده تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وإحنا بنقول مع المرنمة نانا أحمد: مستحيل يا رب، مستحيل ننسى، مستحيل ننسى محبتك لنا، مستحيل ننسى بركاتك لنا، مستحيل ننسى يا رب وقفتك معنا في كل الأزمات، في كل الأوقات، في كل المصائب، في كل شيء إحنا بنمر فيه. إحنا شفنا بقدر شنو يدك كانت موجودة معنا. عشان كده أعزائنا المستمعين بنشجع بعض في الأمسية دي إننا يعني كده نعيش حياة فعلا فيها شكر، حياة فيها امتنان على كل شيء أن إحنا يعني بنعمله في حياتنا. مرات بننشغل بالحاجات العايزيننا ولسه ما حصلت، وبنقعد نفكر في الحاجات الناقصانة لدرجة إننا بننسى نشكر ربنا على الحاجات اللي عملها علينا كل يوم. بنصحى من النوم ونلقى نفسنا لسه عايشين وعندنا نفس وعندنا فرصة جديدة نبدأ يومنا، لكن مرات بنعتبر الحاجات دي حاجات عادية، إنه أنا كون أصحى من النوم كويس ده شيء طبيعي، ما أنا كل يوم بصحى من النوم. لكن أنت عارف كان المفروض يحصل معك شنو؟ أو في ناس أساساً هم ما صحوا من النوم، أو في ناس صحت وهي تعبانة وعيانة وما قدرت تتحرك. عشان كده أشكر ربنا، أشكر ربنا على نعمة الحياة، على نعمة الحركة، على إنك أنت كويس قادر تأدي لسه، على إنك أنت لسه الحياة دي قادر تجر رجلك فيها وتمشي لقدام. الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في نعم كثيرة ربنا مديها لنا، أن إحنا لكن تعودنا يعني زي اللي تعودنا عليها كده، وبقينا ما بنحس بها إلا لما نفقدها. يعني الواحد من يقوم عيان وتعبان ومصدع شوية بتذكر قبل كم يوم إنه لما كان قايم نشيط ومعافى بقدر شنو كان يوم جميل وحلو. شفتوا كيف إنه ما كل الحاجات ممكن تكون عادية، لكن الحقيقة إنه يعني حياة الشكر كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خليها تكون يعني حياتنا فيها شكر، ومش بس لما تكون خالية.

فيه الأمور يعني ما واضحة لنا، نقدر نرفع قلوبنا لربنا ونقول له يا رب أنا ما فاهم الحاصل شنو في حياتي، لكن واثقة فيك وشكرا لأنك أنت معي. عشان كده أحبائي المستمعين، الشكر بيغير نظرتنا للحياة، بدل ما نركز بس على الحاجات اللي ما عندنا بيخلينا نشوف الحاجات اللي ربنا اداها لنا، بدل ما نقول يا رب ليه أنا ما عندي حاجات زي فلان، ليه أنا ما زي فلان، ممكن نقول يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت أديتني ليها. وبدل ما نركز على الباب اللي اتقفل قدامنا نثق إنه ربنا شايف الصورة كاملة، وإنه لسه في حاجات كثيرة ممكن يعملها في حياتنا. وبرضه حياة الشكر ما بتكون بالكلام وبس، لكن بتظهر في تصرفاتنا. لما نشكر ربنا بنتعلم نكون ممتنين كمان للناس اللي حوالينا، ونقدر تعبهم ونقول كلمة حلوة في حقهم، ونساعد المحتاج، وكمان نفرح بالخير الحاصل لنا لناس غيرنا. رأيك شنو في الكلام ده؟ هل ما بحتاج فعلا في حياتنا إننا نكون عندنا شكر وامتنان على كل شيء بيحصل معانا خلال اليوم؟ أكيد عزيزي المستمع. ولا أنت لو كمان عندك أي رأي تاني ممكن برضو تقول لي وتشاركني وتراسلني. أنا حابة جدا جدا أستمع لمشاركاتكم وكمان لمراسلاتكم لي في الأمسية دي. تعالوا مرة تانية نطلع فاصل نستمع للمرنم حاتم الحليب. حابة كده مع بعض أخذكم مع لونية جديدة وكلمات جديدة ولحن جديد وصوت كمان جديد مع المرنم حاتم. نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد كلمات جميلة. تعالوا مع بعض كده ندندن ونشكر ربنا بكلمات مع المرنم حاتم الحليب. دندن بالصوت اللي أنت حاسيه، ما تقول أنا صوتي حلو ما بينفع أرنم، ما بينفع أدندن، ما بينفع أشكر به وربنا، بالعكس ده الصوت المطلوب. أشكر ربنا بالطريقة اللي أنت حابي تقول بها الشكر والامتنان بتاعك له. حابي تشكره على شنو بالضبط؟ على إنك وجدت وظيفة، على إنه دراستك ماشية تمام، على إنك خطبت، ولا على إنك تزوجت. أكيد في أحداث كثيرة في حياتك حابة تشكر فيها ربنا. إحنا غايتو كراديو سمر حابين نشكر ربنا على 10 سنين مرت بحلوة ومرة بكل الظروف اللي إحنا عشناها في راديو سمر. بجد حابين نشكر ربنا على ده، وحابين إنك أنت كمان تشاركنا بالشكر والامتنان اللي يعني لوجود راديو سمر. إذا حاسي إنه راديو سمر فرق معاك في حياتك، قل لنا وراسل لنا واكتب لنا، حابين نسمع منكم كمان الكثير. وحابين في المساء ده كمان يكون نجي بقلوب مليانة شكر. 10 سنين مرت من بداية راديو سمر، ولما نرجع كده بذاكرتنا البداية بنشوف الطريقة اللي عبرنا فيه، ما نلقى يعني كلام يوفي ربنا حقه ولا كلمات بتعبر عن كل الامتنان الجوانا. خلينا نقول شكرا يا رب لأنك كنت البداية، وكنت السند في الطريق، وكنت الأمانة في كل مرحلة. شكرا على كل يوم استمر فيه الراديو، وعلى كل باب فتحته، وعلى كل شخص انت استخدمته في الخدمة، وعلى كل رسالة وصلت لقلب محتاج يسمع صوتك. شكرا على الناس اللي بذلوا من وقتهم ومواهبهم، وكمان شكرا من أجل كل زول صلى وشجع ودعم وآمن إن الخدمة دي ممكن تكون سبب بركة لناس كثيرين. يا رب يمكن في حاجات كثيرة نحن ما شايفينها وما عارفين أثرها وصل لحد وين، لكن بنثق إنك أنت العارف. كل قلب اتشجع، وكل نفس اتعزت، وكل زول لقى يعني الرسالة كان بيفتش عليها أو كان محتاج لها. جايين يا رب نديك الشكر على الأيام السهلة، وشكرا كمان على الأيام الصعبة. شكرا أنك كنت معانا في كل شيء. شكرا على الأبواب اللي اتفتحت وعلى الأوقات بتاعت الانتظار. شكرا لأنك علمتنا نتكل عليك. الليلة بنقول لك لحد هنا أعنتنا يا رب، ولسه هتكمل معانا، والفضل كله برجع لك أنت. عشان كده أعزائنا المستمعين خلونا نقول آمين، وأكيد بنتفق مع بعض في الكلمة دي، لأنه شفنا يد ربنا بقدر شنو كانت معانا في الفترات الفاتت. وإنت كمان يمكن الظروف قدامك ما كانت هينة، يمكن تحديات كثيرة أنت مرت بها. عايزاك توريني عملت شنو؟ هل نسيت تشكر ربنا على ده، ولا قعدت تلوم وتندب حظك وترجع وتقعد تبكي على الأطلال؟ ليه أنا كنت كده وما كانت حياتي ماشية كويس؟ يا ريت أنا لو كنت زي زمان. ونسيت اللحظة اللي أنت المفروض تقعد فيها قدام ربنا عشان تقدم له الشكر والامتنان على كل شيء عمله في حياتك. أكيد عزيزي المستمع كونك أنت بتتنفس، جواك نفس طالع ونازل، محتاج تشكر ربنا على ده. كونك أنت بتتحرك، محتاج تشكر ربنا على ده. كونه في ناس جميلين من حولك، جيران طيبين، زملاء جميلين في العمل، أنت محتاج تشكر ربنا على ده. عايز أسألكم سؤال، من الزول أنا يعني حباكم تذكروا بالاسم، من الزول اللي أنت حابي تقدم له الشكر بالاسم إنه عمل معاك يعني صنيع في حياتك وما قادر تنساه ولا حتنساه مدى الحياة؟ ومش كده بس، كمان بتصلي من أجله إنه ربنا يباركه على ده، ويبارك خدمته، يبارك أولاده، يبارك بيته. زي ما ربنا باركك أكيد أنت كمان حتباركه. رأيكم شنو وإحنا بنتكلم عن الشكر والامتنان؟ نكتب كده رسائل فيها تفاعل وفيها كمان شكر وامتنان لناس كثيرة كانت موجودة في حياتنا. بخلي لكم الفرصة دي، ومش عشان بس تقعد تستمعوا، لا أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي وتشاركوني وتراسلوني وتقولوا لي. حابة الليلة تكون في رسائل كثيرة منكم، أنا مستنياكم. فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة جدا أنا شخصيا بحبها. يعني وإنت كمان إذا حاسب نفسك عايز تسمعها مرة تانية راسلني بس وقول لي يا إيناس لو سمحتي عيدي لي ترنيمة رسالة من بعيد للقس فيلمون حسن. لو ما نزلت عليك الليلة ممكن يكون أي يوم تاني من الأيام اللي بتحضر فيها ساعة سمر. عشان كده مستمعينا الأعزاء دايما بنقول لكم خليكم قريبين وأكيد حتستمتعوا مع كل المرنمين السودانيين بألحانهم وكمان لونياتهم المختلفة. رسالة من بعيد واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا فيها فعلا رسالة لكل زول. رسالة المسدة إنه ربنا بحبك بس محتاج منك تشكره على المحبة العظيمة والبذل الكبير العمله عشانك. كده خلونا نسأل سؤال مع بعض كده كل واحد يسأل نفسه. أنا ذاتي بسأل نفسي معاكم ليه الشكر بقى قليل والتذمر بقى كتير؟ يا إخواني كتير مرات فعلا ما بنحس بنفسنا نحن قاعدين نتذمر كل حاجة ما عندي عند فلان وأنا ليه ما عندي وأنا حتى اللي عندي ذات وناقص. شفتوا كيف؟ ما قاعدين نحس بالحاجات اللي عندنا ولا قاعدين نشكر عليها. يمكن زمان كانت الحاجات البسيطة موجودة وكانت الفرحة بها كبيرة، مثلا صينية غدا، كيس خضار، الناس رجعت من لمة حلوة كانت عزومة بسيطة، كلمة حلوة من الجار، أو قعدة مغربية كده مع الأهل، طلعت مساء لوحدة من الحدائق اللي بتكون قريبة جنب البيت، مشوار زيارة خفيف، يعني رسالة بسيطة استلمتها من صديقك، من جارك، من زميلك. دي كلها حاجات كانت بتفرح ونحن كنا بنشكر عليها، كانت لها فرحة ما بتتوصف، حاجات بسيطة. هسه بقينا في الزمن ده بنجري ورا حاجات كتيرة وكل ما نحقق حاجة نلقى نفسنا لسه دايرين الحاجة اللي بعديها. لو اشترينا تلفون لا عايزين نشتري الأحدث منه، لو حققنا نجاح بنقارن نفسنا بالناجحين أكتر مننا، ولو ربنا أدانا حاجات كثيرة ممكن ننشغل بالحاجات اللي ما أدانا لها وننسى كل الحاجات اللي في يدنا اللي أدانا لها. طيب الحاصل شنو؟ هل الحاجات بقت صعبة لدرجة إننا ما بقينا قادرين نشكر، ولا نحن تعودنا على النعم والبركات دي لدرجة بقينا ما بنشوف حاجة صعبة؟ يعني دي حاجة عادية المفروض أصلا تكون موجودة، اتعودنا على النعمة لحد ما بقينا ما بنحس بها. مرات النعمة بتكون قريبة مننا شديد لدرجة إننا ما بننتبه لها. الصحة مثلا ما بنفتكر إنه قيمتها يعني حسة حاليا معنا إلا لما نتعب، ولما نشوف بقدر شنو احنا جرينا في مستشفيات ودكاترة وفحوصات. بعد كده بنشكر ربنا على الصحة اللي كانت عندنا. وجود الأهل مثلا من حولنا ما بنحس بهم إلا لما تتغرب ولما تفقد اللمة الجميلة بتاعت الأهل والأحباب. ودي أسألوا منها الناس المغتربين بقدر شنو هم بيعانوا من الحاجة دي. ولا شنو يا جماعة أي زول في الغربة بيسمعني كده يقول لي كلامي ده صح ولا لا؟ قول لي يا إناس أنا بتفق معاك في نقطة لكن بختلف معاك في نقطة تانية. هل فقدت لمة الأهل والأحباب ولا لا؟ ما بتقولوا يا حليل ناس فلان وناس علان لمة الجيران والمناسبات الحلوة؟ أكيد العبارة دي لازم ولازم قاعدين نقولها. إذا أعزائنا يعني زي ما قلنا إنه كثير بنفقد يعني الشكر في حاجات ممكن كانت تكون محتاجين نشكر فيها. مثلا وجود زول بيسأل عننا على طول، جيران بيخبطوا عليك الباب بيسألوا عليك هل أنت كويس، أصبحت كيف أولادك. لما نفقد الجار ده بنفقد الكلمة الطيبة اللي كنا بنلقاها منه كل يوم بيسأل علينا. نحن مرات بنعيش وسط نعم كثيرة لكن عيوننا ما بتكون متجهة للحاجة اللي ما عندنا. تخيلوا زول صحى الصباح لقى نفسه يعني قادر يقوم من سريره ويتحرك ويشوف ويسمع ويتكلم وعنده فرصة جديدة يعيش يومه ده، لكن طول اليوم متضايق لأنه حاجة واحدة ما مشت بالطريقة الدائرة. هل الحاجة الناقصة دي تستحق إنه إحنا ننكر كل الحاجات الموجودة؟
أنا طبعا ما هقول لكم ده صح ولا غلط، لكن فيكم أنتوا تقدروا ده تشوفوا صح ولا غلط. يعني أنت صحيت كويس، قادر تشوف وتتحرك وتمشي وتعيش حياتك، قادر تأكل وتشرب، ما قادر تشكر ربنا على ده، بتتذمر على الحاجة اللي قدام اللي لسه ما عندك. بجد إحنا غريبين كبشر. خلونا نتعلم الليلة أعزائي المستمعين في الأمسية دي كيف إننا نشكر ربنا. وقبل ما الزمن ياخدنا، حابة أخدكم برضو في ترنيمة كده مع الشيخ المرنمين. طبعا لما نقول شيخ المرنمين انتوا عرفتمنه، انا ما حقول لكم اسمه، لكن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة، واكيد من صوته حتعرفوه هو منه. تعالوا مع بعض نستمع ليه.

أكيد مستمعينا حنرجع نستمع للترنيمة مرة تانية، لكن لأننا خلاص وصلنا لخواتيم حلقتنا، عايزة أقول لكم استمروا ونتعلم إننا نشكر ربنا ونشكر كمان الأشخاص اللي دايما بيقدموا لنا حاجات محتاجين فيها فعلا للشكر. نشكر في حاجات البسيطة والحاجات الكبيرة، وأنا حابة أصلي معاكم من أجل سنين اللي عدت. نشكر ربنا على نعمته وأمانته، نشكرك يا رب على البداية وعلى المشوار وعلى كل شخص أنت استخدمته وعلى كل تحدي علمتنا من خلاله، نتكل فيه عليك أنت. بنسلمك راديو سمر والسنين الجاية، وأكيد أنت حتكون مكمل معانا زي ما بديت. وكمان حابة أشكركم مستمعينا الأعزاء على وجودكم معانا، وعلى كمان متابعتكم لنا، وعلى استماعكم لكل الترانيم اللي دايما بتنزل على راديو سمر. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 359.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد، غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة يعني زول حاسد، معناته المحبة موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيره، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف إنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني لما بتلحقوا يعني بالضبط كده، لما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الاخر، ولما تمنع هذه البركه من الاخر انت للاسف الشديد بتاذي نفسك بانك انت بتمنع البركه عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، اعطي تاخذ. فلما تمشي بمبدا بتاع الحسد، ما بمبدا بتاع انه انا عاوز اكون انا بس، انا عاوز اكون انا في الصوره، انا عاوز اكون انا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأنها قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك, لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت, حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي, ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين, انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16,
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه من نسلهم يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلم.

0: لكم، إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.